0: الموسوعة الثقافية
1: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
0: الموسوعة الثقافية.

النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: الحمد لله الذي جعل الرحمة أساس هذا الدين، وجعل الإحسان إلى الصغير من علامات كمال الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أرحم الناس بالأطفال وألينهم قلبا وأعظمهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حين نرى ابتسامة طفل فإننا لا نرى مجرد ملامح بريئة، بل نرى صفحة بيضاء وقلبا نقيا وروحا ما زالت تتشكل على ما يغرسه فيها الكبار. فالطفل ليس صغيرا في قيمته، بل هو مشروع إنسان وبذرة مجتمع وأمانة عظيمة استرعاها الله الآباء والأمهات والمربين. وقد سبق الإسلام كل الأنظمة التربوية حين جعل للطفل مكانة رفيعة، فلم ينظر إليه على أنه عبء ولا على أنه تابع لا حقوق له، بل اعتبر إسعاده ورعايته عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل ابتسامة ترسمها على وجه الطفل، وكل كلمة تشجيع، وكل لحظة اهتمام، وكل حضن دافئ قد تكون عند الله من أعظم القربات. أيها المستمع الكريم، كم من طفل يعيش في بيت واسع لكنه يفتقد الكلمة الحانية، وكم من طفل يملك الألعاب الكثيرة لكنه يشتاق إلى جلسة مع والده، أو ابتسامة من أمه، أو اهتمام صادق ممن حوله. لأن الأطفال لا يقيسون الحب بقيمة الهدايا، وإنما يقيسونه بالوقت والاحتواء والاهتمام والإنصات. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام وهو قائد الأمة يجد الوقت ليلاعب الأطفال ويمازحهم ويمنحهم شعورا بقيمتهم. كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. كان يطيل السجود أحيانا لأن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قد ركبا ظهره، فلا يرفع رأسه حتى يقضيا لعبهما. أي رحمة هذه؟ أي رسالة تربوية أعظم من أن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مشاعر الطفل تستحق أن تراعى حتى في أعظم العبادات. بل إنه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، يداعبهم ويبتسم لهم ويشعرهم بأنهم جزء من المجتمع، وأن لهم مكانتهم واحترامهم. إنها تربية تصنع إنسانا واثقا بنفسه، إنسانا مطمئن القلب، محبا لدينه. فالطفل الذي ينشأ على الرحمة يصبح راحما، والذي ينشأ على الاحترام يحترم الآخرين، والذي ينشأ على الحب ينشر الحب في كل مكان. أيها الأحبة، إذا كان الإسلام قد دعا إلى إطعام الجائع وإغاثة الملهوف ومواساة الحزين، فإنه لم يغفل عن قلب الطفل الصغير، ذلك القلب الذي يتأثر بالكلمة أكثر مما يتأثر بالعطاء، وبالابتسامة أكثر مما يتأثر بالمال. ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي بتعليم الأطفال، بل كان يصنع لهم ذكريات جميلة تبقى في نفوسهم مدى الحياة. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فيقول: ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. تأملوا هذا الموقف، طفل صغير يعيش مع أعظم قائد عرفته البشرية لسنوات عشر، فلا يسمع كلمة جارحة ولا إهانة ولا تقريعا يحطم شخصيته. إنها مدرسة في التربية، فالطفل لا ينمو باللوم المستمر، ولا تزدهر شخصيته بكثرة الصراخ، وإنما ينمو بالثقة ويكبر بالتشجيع ويقوى بالاحتواء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى طفلا أحسن إليه، وإذا أخطأ علمه برفق، وإذا احتاج إليه أنصت إليه، ولم يشعره يوما بأنه أقل شأنا من الكبار، بل بلغ من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف أسماء الأطفال ويناديهم بأحب الأسماء إليهم. من أجمل المواقف ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأخيه الأصغر: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان النغير طائرا صغيرا يلعب به ذلك الطفل، فلما مات الطائر لم يسخر النبي عليه الصلاة والسلام من حزنه، وإنما واساه وخاطبه بلطف يناسب عمره. إنها رسالة عظيمة لكل أب أو أم: لا تحتقروا أحزان أطفالكم، فاللعبة التي انكسرت أو الطائر الذي مات أو الصديق الذي ابتعد قد يكون في نظر الطفل حدثا كبيرا يحتاج إلى مواساة واحتواء. ومن إسعاد الأطفال أيضا أن يشعروا بالأمان، فالطفل الذي يعيش في بيت يمتلئ بالصراخ والخلافات قد يضحك أمام الناس، لكنه يحمل في داخله خوفاً لا يراه أحد. أما إذا امتلأ البيت بالمودة والكلمة الطيبة والرحمة، نشأ الطفل مطمئن النفس، سليم القلب، محباً للحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الرحمة علامة على كمال الإيمان وسلامة القلب. أيها المستمع الكريم، قد تظن أن إسعاد طفلك يحتاج إلى السفر أو الألعاب الباهظة، لكن الطفل قد يسعده أن تجلس معه دقائق تنصت إليه، أو تمدحه، أو تحتضنه بعد يوم طويل. وربما بقي هذا الموقف في ذاكرته سنوات طويلة، حتى إذا كبر قال: كان أبي يشعرني أنني أهم إنسان في حياته. هذا هو الكنز الحقيقي، أن تترك في قلب طفل أثرا جميلا يدعو لك به ما بقي من عمره. أخوتي، إذا كان الله يأمرنا بحسن القول مع الناس جميعا، فإن الأطفال أولى بهذه الكلمات الجميلة، لأن قلوبهم أسرع تأثرا ونفوسهم أكثر رقة. من وسائل إسعاد الأطفال أيضاً أن نشاركهم أفراحهم، ونستمع إلى قصصهم، ونصفق لإنجازاتهم، ونحتفل بنجاحهم، ونشعرهم أن وجودهم في البيت مصدر سعادة. كم من طفل تغيرت حياته لأنه وجد من يقول له: أنا فخور بك. ومن أعظم ما يسعد الطفل أن يرى والديه متحابين متعاونين. البيت الذي تسوده المودة والرحمة يمنح أبناءه الأمن والطمأنينة، وهي أعظم هدية يمكن أن نقدمها لهم. أيها الأحبة، من أعظم صور إسعاد الأطفال في الإسلام أن يشعر الطفل بأنه محل اهتمام وتقدير، وأن له مكانة في قلوب من حوله. فالطفل الذي يسمع كلامه ويحترم رأيه بما يناسب سنه وينال التشجيع عند نجاحه يكبر وهو يشعر بقيمته ويثق بنفسه ويحب مجتمعه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأطفال على الثقة بالنفس دون أن يسلبهم طفولتهم. ومن أروع

أطفالنا ليست أوامر ونواهٍ، بل كلمات تبني وقصص تلهم ودعوات ترفع الهمة وحوار يفتح أبواب التفكير. إن الطفل الذي يسمع كلمات التشجيع يختلف كثيراً عن الطفل الذي لا يسمع إلا النقد، فالفرق كبير بين أب يقول أنت فاشل وبين أب يقول أعلم أنك تستطيع، فقط حاول مرة أخرى.

أيها الأحبة، يبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه: كيف نترك أثراً جميلاً في نفوس أطفالنا يدوم حتى بعد أن نغادر هذه الدنيا؟ إن الطفل لا يتذكر عدد الألعاب التي اشتريتها له، ولا قيمة الملابس التي ألبستها إياه، لكنه يتذكر ذلك القلب الذي احتواه، واليد التي أمسكت به، والابتسامة التي كانت تستقبله كل صباح، والكلمات التي كانت تزرع في نفسه الأمل والثقة. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام خير قدوة في ذلك كله، فكان إذا دخل عليه الأطفال استقبلهم بوجه طلق، وإذا رآهم دعا لهم، وإذا حملهم أشعرهم بالأمان، وإذا أخطأوا علمهم برفق، وإذا أحسنوا شجعهم وأثنى عليهم. وهكذا صنع جيلا ملأ الدنيا علما ورحمة وإيمانا. إن أعظم هدية نقدمها لأطفالنا هي أن نقربهم من الله عز وجل، وأن نربط قلوبهم بالقرآن وبالصلاة وبحب رسول الله. فإذا امتلأت قلوبهم بالإيمان امتلأت حياتهم بالسعادة الحقيقية. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولا شك أن إدخال السرور على قلب طفل من أصدق صور هذا العمل الجليل، إذا اقترن بالإحسان والرحمة والتربية الصالحة. ختاما، لا تبخلوا على أطفالكم بابتسامة، ولا تؤجلوا كلمة الحب، واجعلوا بيوتكم واحات للسكينة، وقلوبكم ينابيع للحنان، حتى ينشأ أطفالنا وهم يعرفون أن الإسلام دين رحمة، وأن رسولهم كان أرحم الناس بالصغار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهدا تاريخيا.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائر.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

أدى اختراع الإطار من جون دونلوب إلى اختراع العربات وسهل المواصلات، وأوصلنا كاربنز إلى اختراع السيارة. ولكن رحلة إلى مجزرة للحوم ألهمت ويليام كلان لإحدى أعظم الأفكار في القرن العشرين.

0: العام 1912 شيكاغو.
1: سجن نعيم، سجن نعيم، sweet confusion under the moonlight.
2: تعتبر شيكاغو هي مركز صناعة اللحوم وتعبئتها بأمريكا، فتأتي الأغنام والمواشي من كل أنحاء الغرب الأمريكي الأوسط وتذبح في المسالخ بطريقة صناعية منظمة. وليام سيكلان رئيس عمال قسم

0: بناء المحركات في أحد أقدم مصانع السيارات بالعالم. تميز كلان منذ أن كان عاملاً في المصنع ببحثه الدائم عن الأفكار الجديدة. علم كلان أن أحد المسالخ لديه عملية مكننة جديدة لتقطيع وتوزيع اللحوم، فقرر أن يزور المسلخ. وجد كلان هناك ما يسمى بخط التفكيك والإنتاج، فتمر المواشي المذبوحة معلقة على خطاطيف تتحرك أوتوماتيكياً ببطء أمام الجزارين.
1: كان كل واحد من هذول الجزارين عنده قطعة محددة ومعروفة يقطعها وبس، لأنه كانت الدبائح تمر كلها كده مرصوصة وراء بعض على عجلة زي السير، وكانت بتوصل لكل جزار الذبيحة زي ما هي كاملة. فهو كان ياخذ قطعة محددة واللي بعده ياخذ قطعة تانية محددة من أصل الذبيحة. يعني كانت تدخل الدبائح من جهة وتوصل للطرف الثاني وهي مقطعة وجاهزة، أوصال، ستيك، ريش مكيسة ومعلبة وجاهزة.
2: هذا الخط حق الانتاج خلى كلاين يوقف ويتأمل ويفكر. يعني هذيك الأيام كانت في سيارات بس كانت غالية مرة، عشان تكاليف الانتاج كانت مرة عالية، فما كان يشتري السيارات إلا الأثرياء وأولاد الأكابر. الفكرة اللي فكر فيها كلاين هي اللي خلت ملايين البشر يقدروا يشتروا السيارة. يعني إذا كانت الدبايح تقدر تتجهز بهذه الطريقة وكل شخص يصير له تخصص وتطلع في النهاية ذبيحة مقطعة وجاهزة في نهاية خط الإنتاج، ليش ما نقدر نطبق نفس الفكرة في السيارات؟ إنه يكون كل شخص له مهمة محددة على خط الإنتاج ألين تصير عندنا منتج نهائي السيارة.
1: من كان يفكر إنه زيارة المسلخ هذه لكلاين راح توصله لهذا الاختراع، اختراع خط إنتاج وتجميع وصناعة سيارات؟ مين كان يقول هذا الكلام؟

0: رفع كلان لرئيسه المباشر في مصنع السيارات تقريرا. ذلك الرئيس اسمه هنري فورد. حول فورد الفكرة إلى حقيقة وآمن بفكرة كلاين، وظهر خط تجميع السيارات لأول مرة كحقيقة. وخلال عامين فقط أصبحت مصانع فورد قادرة على تجميع سيارة بالكامل خلال 93 دقيقة فقط.
1: يعني فكرة كلاين هذه هي اللي خلت أي واحد يقدر يشتري سيارة، بدل ما كانت غالية. وعلى فكرة كانت السيارات كلها يلونوها باللون الأسود، تعرفوا ليش؟ لأن اللون الأسود كان سهل التجفيف، يعني كان ينشف بسرعة.
0: ومنذ العام 1914 مرت ملايين السيارات بكل أرجاء العالم بخطوط التجميع، ولم تكن كلها سوداء. ومع تطور الإنتاج وتصاميم السيارات، والذي أصبح مع الوقت أكثر تعقيداً، صار بالإمكان إنتاج وتطوير أشكال وفئات مختلفة من السيارات بالعالم لكي تلائم كل الميزانيات وكل الأذواق.
2: When you're actually racing a car, smooth is fast.
3: لما تشتري سيارة تعبر عن شخصيتك أو تعبر عن وضعك الاجتماعي كمان. فأنت لما تشتري سيارة فخمة ولا فارهة، فأنت بتعبر عن نفسك أنك أنت إنسان ذو منصب أو ذو مكانة. وبالمقابل أنت لما بتشتري سيارة بسيطة وصغيرة بتعبر عن نفسك أنك أنت إنسان مكافح أو هذا. وفي المقابل برضو لما تيجي تقارن بين نفس السيارات اللي في نفس الفئة، لما أحد يركب سيارة X ولا سيارة Y، هو بيعبر عن شخصيته بالسيارة اللي يحبها، باللون اللي يحبه والشكل اللي يحبه في السيارة.
2: I wish you could just say that four cars would be enough, but in my experience it isn't. I'm gonna tell you. There's a different car for almost every day. It depends on what mood you're in. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. You can't have too many.

0: appreciate them all. I love everything about them. It's a big part of my lifestyle. And I will always have
1: multiple. عندما تقتني سيارة فأنت تعبر عن نفسك باختيارك لطراز وشكل ولون سيارتك.
2: يعني مثلا لو كان شخص شبابي هتلاقيه مشتري سيارات شبابية، فيراري، بورشة، لامبرغيني. لو كان والله رجال كبير هتلاقيه يشتري سيارة مثلا مرسيدس سبورت، هتلاقيه يشتري السيارات المختلفة. يبدأ ذوقك يختلف على حسب شخصيتك التي بتعبرها. سواء كنت شخص مريح وتحب الفلة هتشتري سيارة كشف، هتشتري رانجلر. لو كنت شخص هادئ هتشتري سيارة رايقة كلاسيك، وهكذا. كل هذه الأشكال والأنواع كلها طلعت بمجرد فكرة بسيطة من زيارة المسلخ. لو ما كان حصلت هذه الزيارة ما كان أصبحت صناعة السيارات حاجة منتشرة بهذا القدر، ولا أصبحت بهذا التنوع وبهذه السهولة وفي متناول يد الجميع بمختلف فئاتها.

0: الغازولين. ويليام كلان اخترع خط الإنتاج الواسع، وهنري فورد صنع السيارات بالملايين، ولكن السيارات الرخيصة بحاجة لوقود رخيص. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. ويليام بيرتون يخترع طريقة لاستخراج المزيد من البنزين من برميل واحد للنفط. العام 1911، وايين، إنديانا. دكتور ويليام بيرتون مدير معمل تكرير للنفط بشركة ستاندردز أويلز إنديانا، يستعد لعمل تجربة قد تجعله يدخل التاريخ أو يدخل قبره. كان البنزين منتج مكلف مشتق من النفط الخام، لكن ويليام بيرتون يعتقد أنه وقود المستقبل إن تمكن من ابتكار طريقة أرخص لإنتاجه. وبعد أشهر من العمل الشاق في مختبر بيرتون، أصبح بيرتون جاهزاً لاختبار فكرته. بيرتون يخطط لفصل النفط كيميائياً، وذلك من خلال وضع النفط تحت حرارة وضغط شديدين.
1: تخيلوا معايا البنزين تحت حرارة وضغط، إيش حجم الريسك اللي بينحط فيه هذا المخترع؟ هذا الشخص لما جاء بيخترع هذا الاختراع حط نفسه في خطر كبير، ولكنه تحداه لأنه عنده هدف وعنده رؤية، وفي نفس الوقت عنده العلم اللي يسمح له إنه هو يتحكم في المتغيرات هذه.
2: يعني ما يقدر يوقف إلا إنه يجرب ويجرب ويجرب إلين ما تطلع فكرته لنور ويغير التاريخ. وهنا الجذور.

0: ومع ارتفاع الضغط ووصول الحرارة في الصهاريج إلى 400 درجة مئوية، النفط الخام يبدأ بالخروج من فتحات البراشيم، وقد ينفجر الصهريج في أي لحظة. بدأت ألسنة اللهب بالخروج من تلك الفتحات وهي في مرحلة التقطير. بدأ بيرتون ومساعدوه بترقيع تلك الفتحات وهي تحت الضغط.
1: الآن الموقف في منتهى الخطورة، قاعدين يرقعوا في الصهاريج الحديد من برا وهي بتتفكك من الحرارة وقوة الضغط. لو بيرتون واللي معاه فتحوا الصهاريج وما لقوا غير نفط خام، يعني مهمتهم كلها ومغامرتهم كانت فاشلة. لكن لو لقوا نفط صافي ومقطر، فهذا كان يعني ان العملية حقتهم كلها نجحت.
0: نعم، لقد نجح بيرتون، فكانت طريقة بيرتون تستخرج كمية مضاعفة من البنزين من كل برميل من النفط الخام.

هذا الاختراع لوحده ترك تأثيرا هاما على اقتصاد العالم وعلى الصناعة ومستقبلها وعلى وسائل المواصلات خصوصا. فمن دون المخاطرة ما كنا لنستطيع أن نجعل أفكارنا وخيالنا وأحلامنا ترى النور، ولبقينا معلقين في العصور القديمة.

0: خلال عقد من الزمن أصبح تكرير النفط باستخدام تقنية بيرتون هو أحد أكبر الصناعات بالعالم بل بالتاريخ. اليوم 30 بليون برميل من النفط تعالج كل عام بتقنية بيرتون. والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف كيف تحولت السيارة التي اخترعها بنز إلى سلعة رخيصة بمتناول الإنسان العادي، وعرفت كيف أصبح الوقود متاحاً ورخيصاً أيضاً. فمن هنا بدأت الحكاية. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائي.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وانت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلا، بس نرضي أنفسنا أولا ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام دبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: خلاصة.
4: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في حياتنا اليومية وفي بيئات العمل والمؤسسات لا تظهر الأزمات عادة من فراغ، بل تسبقها في كثير من الأحيان مؤشرات وعلامات قد تمر أمامنا دون أن ننتبه إليها. وبين مشكلة عابرة يمكن احتواؤها وأزمة تتسع آثارها وتزداد تعقيداً، تبقى القدرة على القراءة المبكرة والاستعداد الجيد واتخاذ القرار المناسب من أهم عوامل النجاح في مواجهة التحديات. وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتدفق فيه المعلومات والشائعات خلال لحظات، أصبحت إدارة الأزمات والجاهزية للمخاطر مسؤولية لا تقتصر على الجهات الكبرى والمؤسسات الحكومية فحسب، بل تمتد إلى الأسرة والفرد وكل من يسعى إلى حماية مصالحه واتخاذ قرارات أكثر وعياً في الأوقات الحرجة. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على مفهوم إدارة الأزمات وكيف يمكن اكتشاف إشارات الخطر المبكرة والاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات تحت الضغط وفي اللحظات الحرجة، وصولا إلى مرحلة التعافي واستخلاص الدروس بعد انتهاء الأزمة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اللواء الركن المتقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. فأهلا وسهلا بك دكتور. في البداية، متى نقول أصلا أنه عندنا أزمة؟ وهل كل مشكلة نواجهها في حياتنا يمكن أن تصنف على أنها أزمة؟
3: يا مرحبا أخوي عزام، وحياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم في برنامج نقاش، وإن شاء الله بإذن الله نقدم موضوع الأزمات بطريقة بسيطة وقريبة من حياتنا. شوف يا أخوي عزام، خلنا من البداية نفرق بين شيئين. مو كل مشكلة أزمة. المشكلة العادية غالبا أقدر أتعامل معها بهدوء، عندي وقت وعندي خيارات وأقدر أبحث عن حل. لكن متى تبدأ المشكلة تتحول إلى أزمة؟ لما تبدأ تكبر أسرع من قدرتي على التعامل معها، ويضغط علي الوقت وما تكون الصورة كاملة عندي، وتبدأ الخيارات اللي قدامي تقل. هنا أعرف إن الموضوع ما عاد مشكلة عادية ولازم أتعامل معها بشكل مختلف قبل ما يفرض علي خياراتي. وأعطيك مثال، يمكن اليوم بنخلي الحلقة بمشيئة الله نربطها بالأمثلة حتى تتضح للأخوة المستمعين والمستمعات. أعطيك مثال كثير من الناس يعرفونه، يعني شخص راتبه يكفيه لكن بدأ آخر كل شهر يصرف أكثر من دخله. أول شهر يقول ظرف وعدى، الشهر الثاني يأخذ من مدخراته، بعدها يبدأ يعتمد على البطاقة الائتمانية وكثر البطاقات الائتمانية، وبعد فترة يبدأ يؤجل بعض الالتزامات. السؤال هنا، متى بدأ أزمة المالية؟ يوم عجز عن السداد؟ لا طبعا لا، الأزمة بدأت تتشكل قبلها، لكن يوم عجز عن السداد ظهرت نتيجتها. وهذه الفكرة اللي نبغى نوصل لها اليوم، أحيانا الأزمة تبدأ قبل ما نسميها أزمة.
2: نعم. طيب لواء سلطان، كلام إدارة الأزمات جميل على الورق واسمح لي يعني بهذا التعبير، لكن لما نقول إدارة الأزمات البعض يتصور أنها تخص الجهات الكبيرة والجهات الحكومية والشركات الكبرى، لكن هل الفرد والأسرة يحتاجون فعلا إلى إلمام بأبجديات إدارة الأزمة؟
3: أكيد أخوي عزام، يمكن كثير من الناس يمارسون إدارة الأزمات يوميا في حياتهم، هم أصلا ما يسمونها إدارة الأزمات. خلنا أخذها ببساطة، رب أسرة يجي ظرف مالي مفاجئ ويضطر يعيد ترتيب أولوياته، وأيضا شخص أثناء سفره يواجه ظرف ما كان في الحسبان ويضطر يغير خطته، وحتى في العمل موظف قد يواجه موقفا يحتاج منه قرار سريع، والمعلومات اللي عنده مو كاملة. طبعا الأزمة في الأسرة تختلف في حجمها وتعقيدها عن أزمة في شركة كبيرة أو مؤسسة صغيرة، لكن فيه مبادئ مشتركة بين الأطراف هذه. انتبه وش تغير، افهم وش حاصل، واعرف وش أهم شيء لازم أحميه، الأولويات، وبعدها تصرف. وحنا هنا ما نبغى نعقد حياة الناس أخويا الزام بمصطلحات، بالعكس نبغى نقرب الفكرة لهم، لأن إدارة الأزمات مو معناها أني أعيش وأنا أتوقع الأسوأ. إدارة الأزمات معناها إذا تغيرت الأمور عن اللي كنت متوقعة أعرف كيف أتصرف بشكل أفضل.
2: طيب لواء سلطان، عنوان الحلقة عن أنه الأزمة تبدأ قبل إعلانها، لكن بعض الأزمات تأتي فجأة والبعض يقول بدون مقدمات، هل كل أزمة لها إشارات قبلها ولا فعلا في أزمات تفاجئك؟
3: لا يا أخوي عزام، هذه ضروري نوضح هذه النقطة للأخوة والأخوات المسلمين. مو كل أزمة تعطينا إنذار واضح قبلها، أحيانا الحدث نفسه يكون مفاجئ فعلا. لكن هنا لازم نفرق بين شيئين، إني أتوقع الحدث وإني أكون مستعد له. أنا ما أقدر أعرف كل شيء ممكن يحصل لي ولا متى بيحصل، لكن أقدر أجهز نفسي للتعامل مع هذه المفاجأة. خذ مثال بسيط، مثلا شخص مسافر بالسيارة ما يعرف وش ممكن يواجه في الطريق، ممكن تتعطل السيارة أو يتغير الطريق أو يحصل ظرف ما كان في الحسبان. هو ما يقدر يتوقع وش بيصير بالضبط، لكن يقدر يستعد، يتأكد من سيارته، يفحصها ويعرف وسائل المساعدة، ويكون عنده بدائل لو تغيرت الظروف. وهنا الفرق، أنا ما توقعت الحدث نفسه لكني استعددت للمفاجأة. ونفس الفكرة هذه موجودة في المؤسسات والشركات، ممكن يحصل عطل ما كان متوقعا، لكن إذا عرفت أدوارها والصلاحيات واضحة والبدائل معروفة تكون المؤسسة أو الشركة أقدر على التعامل معها. لذلك عنوان الحلقة ما يعني أن كل أزمة تعطينا إشارة واضحة قبلها. المقصود وشو؟ المقصود أن الاستعداد للأزمة يبدأ قبل وقوعها، حتى لو ما عرفنا بالضبط وش اللي بيقع. وأنا أختصرها في جملة، ما نقدر نتوقع كل أزمة لكن نقدر نستعد للمفاجأة.
2: نعم. طيب لو أخذنا مثلا شيء عملي، أنا كفرد أو رب أسرة أو صاحب منشأة ظهرت عندي مشكلة، وش العلامات أو الدلائل اللي تساعدني أعرف أنه هذه المشكلة عابرة أو شيء يستحق أن أرفع له مستوى الانتباه وأنه الآن أنا بصدد أني أدخل في أزمة؟
3: نعم، شوف أخوي عزام، أنا بسطها للجمهور نقاش في ثلاث أسئلة. أولاً، وش تغير؟ هل في شيء صار مختلف عن المعتاد؟ ثانياً، هل بدأ يتكرر معي هذا الشيء؟ لأن الشيء إذا حصل مرة ممكن يكون عابر، لكن إذا بدأ يتكرر يستحق أن ينتبه. ثالثا، إذا استمر وين ممكن يوصل؟ خلنا ناخذ مثال قريب من الأسرة، بما أن نقاش يهتم بالأسرة وبالمجتمع. طالب كان مستواه الدراسي جيد وفجأة بدأ مستواه ينخفض، لو حصل هذا في اختبار واحد ممكن يقول هذا ظرف عابر، لكن إذا بدأ بالانخفاض يتكرر ومعه صار في غياب أو تأخر وبدأت الأسرة تلاحظ تغير في سلوكه، هنا ما أقول مباشرة عندنا أزمة، لكن أقول في شيء تغير ويستحق أني أفهمه بدري. وهنا مهم جدا أننا ما نضخم الموضوع، لكن في نفس الوقت ما نهمله. ولذلك أختصرها للمستمع والمستمعة، وش تغير وهل يتكرر، وإذا استمر وين ممكن يوصل. والقاعدة عندي يا أخوي عزام، لا نهمل ولا نهو، ولكن لابد أن نفهم.
2: طيب لو ذهبنا إلى مستوى مثلا الشركات لواء سلطان، كيف يفرق المدير بين مشاكل العمل اليومية وبين إشارات تقول إن مشكلة أكبر بدأت تتشكل وتنذر بحدوث أزمة؟
3: شوف أخوي عزام، طبيعي أي شركة يكون عندها مشاكل يومية، هذه طبيعي، هذه موجود، والمشكلة مو في وجود المشكلة نفسها. لكن خلنا نتخيل شركة بدأت تلاحظ عدة أشياء في نفس الفترة، شكاوى العملاء بدأت تزيد، مواعيد التسليم بدأت تتأخر، الضغط على الموظفين ارتفع، المورد الرئيسي بدأ يتعثر. لو كل إدارة نظرت للموضوع من زاويتها فقط، خدمة العملاء بتقول عندنا زيادة في شكاوي، التشغيل بيقول عندنا تأخير في التسليم، الموظفين بيقولون عندنا ضغط في العمل، المشتريات أيضا بيقولون عندنا مشكلة في المورد. كل مشكلة لها لحالة ممكن يكون لها تفسير، لكن وين يجي دور الإدارة؟ دور الإدارة تكون نظرتها استراتيجية، ترفع رأسها بنظرة استراتيجية وتشوف الصورة كاملة وتسأل، هل هذه الأربع المشاكل منفصلة أو أنها مرتبطة في بعض؟ وفي مشكلة أكبر بدأت تتشكل. وهنا أنا ما أقول مباشرة عندنا أزمة، لكن أقول في تغير يستحق أن نرفع له مستوى الانتباه ونفهمه قبل ما يكبر. لأن أحيانا المشكلة أخوي عزام مو أن الإشارات ما كانت موجودة، المشكلة أن كل واحد كان يشوف إشارة لحالها. الصورة أحيانا ما تظهر من إشارة واحدة، لكنها تظهر لما تربط الإشارات ببعض.
2: نعم. طيب أستأذنك لواء سلطان واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: على هواك. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: نقاش على جدة اف ام.
2: لأن الأزمة تبدأ قبل إعلانها، التعاطي الاستباقي يصنع الفرق في التعامل مع الأزمات. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم مع اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، متى نقول خلاص إنه هذه ليست مجرد مشكلة، أصبحت أزمة تحتاج إلى طريقة إدارة مختلفة؟
3: شوف أخوي عزام، ما في خط واحد أقدر أقول عند هذا بالضبط تحولت المشكلة الأزمة، لأن طبيعة الأزمات تختلف في كل مرحلة تختلف، لكن في علامات إذا بدأت تجتمع هنا أعرف أن الموضوع تغير. أولا الأثر بدأ يتوسع، ثانيا الوقت بدأ يضغط علي وتأخير القرار صار له ثمن، وثالثا المعلومات عندي مو كاملة ومع ذلك مطلوب مني أتصرف، ورابعا الخيارات اللي كانت عندي بدأت تقل. خلنا ناخذ مثال بسيط، مطعم تأخر عليه مورد رئيسي يوم واحد، هذه مشكلة تشغيلية وموجودة وممكن يتعامل معها، لكن إذا استمر التأخير وبدأت بعض الأصناف تنفذ في المطعم وتأثرت الطلبات وزادت شكاوي العملاء وأصبح المطعم أمام قرارات سريعة، هل يوقف بعض الطلبات؟ هل يبحث عن مورد بديل؟ وكيف يبلغ العملاء؟ هنا المشكلة ما عاد في مورد متأخر فقط، الأثر توسع والوقت صار يضغط والخيارات بدأت تضيق، وهنا نكون انتقلنا إلى موقف يحتاج طريقة إدارة مختلفة. ولذلك أقول كلما تعاملت مع المشكلة بدري حافظت على خيارات أكثر، وكلما تأخرت ممكن تصل لمرحلة الأزمة وهي التي تفرض عليك الخيارات.
2: نعم. طيب نجي للسؤال المفتاحي في حلقة اليوم، كيف نستعد للأزمة؟ هل مجرد وجود خطة سواء عند المؤسسة أو الشركة أو حتى على المستوى الأسري يعني أنه في جاهزية كاملة؟
3: لا يا أخوي عزام، وجود الخطة مهم لكن ما يعني بالضرورة أننا جاهزين، لأن في فرق بين أني أعرف وش المفروض أسوي وبين أني أقدر أسوي فعلا وقت الموقف. خلنا ناخذ مثلا من الأسرة، عائلة راحت للسوق أو فعالية مزدحمة ومعها أطفال، قبل الدخول ممكن يكون عندهم اتفاق بسيط، إذا افترقنا وش نسوي؟ من نطلب منها المساعدة؟ وين المكان اللي نرجع نلتقي فيه؟ هذا شيء بسيط جدا، لكن لو حصل الموقف وش بيكون؟ بيقلل ارتباك لأننا ما بدأنا نفكر من الصفر. ونفس الفكرة تكبر معنا في المؤسسة، ممكن تكون عند الشركة خطة ممتازة ومكتوبة، لكن السؤال الحقيقي هل جربناها؟ هل الموظفين يعرفون أدوارهم؟ هل الشخص اللي عنده المعلومة يعرف من يوصلها له؟ هل واضح من يملك القرار؟ طيب وإذا تعطل الحساسي هل عندنا بديل وجربناه؟ هنا يظهر الفرق بين وجود الخطة ووجود الجاهزية، لأن الخطة أخوي عزام ممكن تكون ممتازة على الورق، لكن وقت الضغط نكتشف أن الناس ما تعرف أدوارها أو القرار يتأخر أو البديل اللي كنا نعتمد عليه ما يشتغل. ولذلك أنا أقول الخطة على الورق والجاهزية تظهر في التطبيق.
2: وهذا يخليني أسألك لواء سلطان، ليه نحتاج أنه نختبر الخطة أصلا؟ في عندنا خطة اعتمدها مختصون ودرسوها، ووضعوا بنودها. التدريب ما الذي يمكن أن يكشفه، أو البروفات لتطبيق نعم. هذه الخطة ما أهميتها وش راح تكشف لنا؟
3: نعم، لأن يا أخوي عزام فيها أشياء ما تظهر لك إلا لما تجربها. ممكن مجموعة من المختصين تجلس وتكتب خطة ممتازة، وهذا موجود أصلا في جميع المؤسسات وفي القطاعات الخاصة، وكل شيء فيها يبدو واضحا ومنطقيا. لكن أول ما أحط الناس أمام موقف قريب من الواقع تبدأ تظهر لي عدة أسئلة ما كانت واضحة على الورق. هل المعلومة مثلا، على سبيل المثال، هل المعلومة وصلت للشخص الصحيح؟ هل واضح من هو اللي يملك القرار في وقت الأزمة؟ طيب هل القرار يتخذ في الوقت المناسب؟ طيب وإذا تعطل الحل الأساسي هل البديل فعلا يشتغل؟ خلنا ناخذ مثال من شركة تعتمد على مورد رئيسي مثلا. الخطة تقول إذا توقف المورد الرئيسي ننتقل للمورد البديل. طيب ممتاز هالشيء ذا، لكن أثناء التمرين نقول لهم المورد الرئيسي توقف والفريق بيروح بالتالي بينتقل للمورد البديل. طيب بعدها ندخل معلومة جديدة، طيب المورد البديل بيقول أقدر أوفر لكم فقط 40% من احتياجاتكم. طيب هنا يبدأ الاختبار حقيقي.

0: طيب ال40% هذه وين تروح؟ وش الأعمال أو المنتجات ذات الأولوية اللي أنا أعطيها؟ من يملك قرار توزيع الكمية؟ وش أقول للعملاء اللي ممكن تتأخر طلباتهم؟ هنا أنا ما أختبر هل الفريق حفظ الخطة، أنا أختبر هل الفريق يقدر يفكر ويقرر ويتصرف لما الواقع ما يعطيه الحل المكتوب. ولذلك أنا دائما أقول لا تختبر الخطة علشان تثبت أنها ناجحة، اختبرها عشان تكتشف وين مكان ممكن تفشل، وين الفجوات. لأن اكتشاف الثغرة اليوم في تمرين أفضل بكثير من أن الأزمة الحقيقية اللي تكتشفها لك بكرة.
1: نعم. طيب ممكن واحد يرد عليك لواء سلطان يقول أحيانا الفريق يتدرب على سيناريو معين ويحفظه، وتجي الأزمة بسيناريو آخر مختلف تماما، وش الفائدة من التدريب إذا الواقع ما يمشي دائما حسب السيناريو للخطة الاستباقية؟
0: صحيح أخوي الزام، هنا أصلا تظهر قيمة التدريب الجيد. المشكلة مو في استخدام السيناريو، المشكلة إذا تحول السيناريو إلى شيء محفوظ. إذا الفريق يعرف من البداية وش بيصير، ويعرف وش المعلومة اللي بتجي بعد 10 دقائق، ويعرف وش المطلوب منه في النهاية، بطبيعة الحال وش بيكون؟ بينجح. لكن الأزمة الحقيقية ما تعطينا السيناريو مسبقا. خلنا ناخذ مثال، مثلا شركة تدرب على تعطل نظام إلكتروني ما، يبدأ الفريق يتعامل مع هذا العطل حسب الخطة الموجودة. بعد فترة أثناء التمرين أعطيهم معلومة جديدة، النظام الاحتياطي اللي أنتم كنتم تعتمدون عليه ما اشتغل. طيب بعدها معلومة ثانية، عدد كبير من العملاء بدأ يتواصلون ويسألون وش اللي حاصل. وبعدها معلومة ثالثة، بدأت تنتشر المعلومة عبر وسائل التواصل غير دقيقة، وهنا الأزمة تغيرت أمام الفريق. أنا الآن ما أبي أشوف هل يعرفون الخطوات المكتوبة بس، أبي أشوف هل يعرفون وش الأولوية، من يقرر، كيف يتواصلون، وهل يقدرون يغيرون طريقة تعاملهم لما تغير الظروف. لأن الهدف من التدريب أخوي عزام مو أني أعلم الناس إجابة السؤال قبل ما أسألهم، الهدف أني أدربهم على التفكير والتصرف لما يجيهم شيء ما كانوا متوقعينه. ولذلك أقول لا تدرب الناس على حفظ السيناريو، دربهم على التعامل عندما يتغير السيناريو.
1: طيب كثير من الشركات والمؤسسات عندها خطط استباقية لإدارة الأزمات، لكن ما عندهم معيار لاختبار الجاهزية بشكل عملي بعيدا عن مراجعة الخطة على الورق. ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة؟
0: نعم أخوي الزام، هنا ننتقل من سؤال هل عندنا خطة إلى سؤال أهم، هل حنا قادرين فعلا ننفذها وقت الأزمة؟ واختبار الجاهزية ما يبدأ بالتمرين مباشرة أخوي الزام. أول شيء لازم أفهم المؤسسة نفسها، وش طبيعة عملها، وش الأشياء اللي ما تتحمل التوقف، وش المخاطر اللي ممكن تؤثر عليها، ومن يملك القرار إذا وقع الموقف. بعدها تبني السيناريو الواقعي المناسب للمؤسسة، لأن السيناريو اللي يناسب مصنع مو بالضروري يناسب مستشفى، واللي يناسب شركة تقنية مو بالضروري يناسب شركة نقل أو لوجستيات. ثم تبدأ بعدها المحاكاة التدريبية، تعطى الفريق موقف ومعلومات محدودة، وبعدها تتغير المعطيات تدريجي، وهنا تراقب أشياء عملية جدا، هل المعلومة وصلت للشخص الصحيح؟ هل عرف كل واحد دوره؟ طيب من اتخذ القرار؟ طيب هل القرار جاء في الوقت المناسب؟ هل الصلاحيات كانت واضحة؟ طيب إذا تعطل الأسر الأساسي، البدائل فعلا اشتغلت؟ وبعد ما ينتهي التمرين ما نقول الحمد لله نجحنا وخلاص، بالعكس تبدأ مرحلة مهمة جدا، وش اللي نجح؟ وين كانت الفجوات؟ وش اللي تحتاج نعدله وتدرب عليه وتعيد اختباره؟ لأن الهدف من التدريب المحاكاة مو اختبار الناس عشان نقول فلان نجح وفلان أخفق، الهدف أن المؤسسة تكتشف نقاط ضعفها في بيئة آمنة قبل ما تكتشف لها الأزمة الحقيقية. ولذلك بالنسبة للجاهزية الحقيقية ما قيس بعدد الخطط الموجودة، قيس بقدرة المؤسسة على الفهم والقرار والتنفيذ والتكييف تحت الضغط.
1: طيب لواء سلطان، نجي للحظة الحرجة، فهم الموقف واتخاذ القرار تحت الضغط. يعني وقعت أزمة فعلا، الإنسان في هذه اللحظة ممكن يكون خائف أو مرتبك والمعلومات ناقصة أو مشوشة، وش أول شيء تنصح بأنه يسويه قبل ما يتخذ أي قرار؟
0: شوف أخوي عزام، أول شيء وقت الأزمة لا أخلي أو أترك الارتباك هو اللي يقودني للقرار. طبيعي الإنسان يخاف ويتوتر، لكن قبل ما أتصرف أحاول أفصل بين 3 أشياء، وش اللي حصل فعلا، وش اللي أعرفه بشكل مؤكد، أيضا وش الشيء اللي يحتاج مني التصرف الآن. خلنا ناخذ موقف بسيط من البيت، انا ولا انت ولا اي اخ واخت رجعوا للبيت ولقيت تسرب ما بشكل كبير في البيت. في اللحظه هذه انا محتاج اعرف كل التفاصيل، هل المشكله من ماسوره مثلا او من الخزان او من جهاز معين، هذه مهمه. بعدين القرار الاول عندي وش، كيف امنع الضرر من انه يتوسع بطريقه امنه وبعد ما أسيطر على الضرر المباشر أبدأ أعرف السبب وأجيب الشخص المختص. وهنا الفكرة، وقت الأزمة لا تشغل نفسك من أول لحظة بك

0: شوف أخوي عزام، في الأزمة غالبا ما راح تكون صورة كاملة، هذه بطبيعة الحال، لأنك تعيش في بيئة متقلبة وغامضة، ولو قلت ما راح أقرر حتى أعرف كل شيء ممكن تجيني كل المعلومات، لكن وين بعد ما ينتهي وقت القرار؟ وفي المقابل هذا ما يعني أني أستعجل أو أقرر بشكل عشوائي. لذلك السؤال عندي مو هل عندي كل المعلومات، السؤال الأهم وش هل عندي معلومات كافية لهذا القرار الآن. خلنا نأخذ مثال قريب من الأسرة، عائلة عندها التزامات شهرية وفجأة انخفض دخلها بشكل واضح بسبب ظرف معين مثلا، لكن ما تعرف هل هذا الوضع بيستمر شهر شهرين ثلاث شهور عدة أشهر. طيب هل تنتظر الثلاث شهور حتى تتضح الصورة كاملة وبعدها تبدأ ترتب مصروفاتها؟ لا، عندها معلومات كافية اليوم تقول لها فيه تغير حصل، وبالتالي يبدأ الآن أرتب الأولويات وخفف الأشياء غير الضرورية وحافظ على التزامات الأهم. وبعد أسبوعين أو شهر إذا تغيرت الصورة أرجع وأعدل قراري. ونفس المبدأ كذلك في المؤسسة أو الشركة، أحيانا ما أعرف الحجم النهائي للمشكلة لكن عندي معلومات كافية لاتخاذ القرار الأول. وهنا عندي سؤالين يساعدوني في الشيء هذا، وش راح أكسب إذا انتظرت؟ وش ممكن أخسر إذا تأخرت؟ طيب إذا عندي ما يكفي القرار أقرر وبعدها أراقب وتحقق وعيد التقدير، وإذا تغيرت المعطيات أعدل القرار. ترى أخوي عزام تعديل القرار مع تغير الواقع مو ضعف، لأن كثير من الناس يعتبرون ضعف. الضعف إني أعرف أن الواقع تغير واستمر على قرار بني على معلومات قديمة.
1: نعم، أحيانا يكون الوضع كما قال الشاعر جيتكم واحد وجيتوني جماعة. بعض الأزمات تجتمع علينا أكثر من مشكلة وكلها تبدو عاجلة، سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في أي منظمة أو مؤسسة. كيف نعرف أي مشكلة نبدأ في التعامل معها أولا؟
0: شوف أخوي عزام، طبعا هذه من أصعب الأشياء وقت الأزمة، وهذه موجودة ولا نقدر نلغيها، لأن فجأة كل شيء يصير عاجل. كل لما يصير أي أزمة كل شيء يصير عندنا عاجل، وكل مشكلة تقول لك أنا الأول. لكن لازم نفرق بين شيئين، الشيء اللي صوتها أعلى والشيء اللي أثرها أخطر. هذه ضرورية، النقطتين هذه مهمة. ولذلك أسأل نفسي سؤال بسيط، وش الشيء اللي ما أقدر أسمح للأزمة أن تأخذ مني؟ خلنا نأخذ مثال من الأسرة مثلا، صار خلاف قوي بين أفراد الأسرة مثلا، وبدأ كل واحد يقول فلان قال وفلان أخطأ ومن اللي بدأ. طيب إذا انشغلنا في نفس اللحظة بتحديد المخطئ، ممكن الخلاف يكبر وتطلع كلمات تجرح وتتأثر العلاقة. هنا الأولوية مو أني أثبت الآن من الصح ومن الغلط، الأولوية أولا أوقف تصاعد الخلاف وحافظ على العلاقة، وبعد ما يهدى الموقف أرجع للسبب وعالجه. وفي الشركة نفس المبدأ، ممكن يكون عندي عطل وفي نفس الوقت شكاوي العملاء مرتفعة ومواقع التواصل بتتكلم، مو بالضرورة الشيء اللي صوتها أعلى في السوشيال ميديا هو الأولوية الأولى. يمكن عندي قدرة تشغيلية إذا ما فقدتها خلال ساعة تتوسع لازم أكثر. لذلك أرجع للهدف وأسأل وش لازم أحمي الأولويات له، وش الشيء إذا فقدت يبدو يصعب علي استعيده. وهنا رتب جهدي وقراراتي، لأن إدارة الأزمة مو معناها حل كل شيء في نفس اللحظة. إدارة الأزمة معناها أعرف وش أحمي وش الأولويات أول شيء. ولذلك أقول الأكثر إلحاحا مو دائم الأكثر أهمية.
1: أستأذنك لواء سلطان وأستأذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: نقاش على جدة اف ام. لأن الأزمة تبدأ قبل إعلانها، التعاطي الاستباقي يصنع الفرق في التعامل مع الأزمات. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم مع اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، تتحدث كثيرا عن أهمية الوقت. البعض ربما تحت ضغط الأزمة يتخذ قرارات بسرعة، هل الأفضل أنه تتخذ قرارات سريعة وحاسمة في لحظة ما، ولا تنتظر وتترك مجال للتفكير؟
1: لا يا أخوي عزام، السرعة هو هدف بحد ذاته، في قرار لازم آخذه الآن لأن التأخير يزيد الضرر، وفي قرار لو انتظرت شوي ممكن تجيني معلومة مهمة تحسن قراري، وأحيانا إذا استعجلت أصنع مشكلة ثانية. خذ مثال بسيط، صاحب مطعم وصلها أن أحد المنتجات فيه مشكلة، وش بيسوي؟ وشي بيوقف تقديم المنتج مباشرة احتياط، لكن ما راح يستعجل ويعلن سبب المشكلة قبل ما يتحقق. هنا عندي قرار يحتاج سرعة المتمثل في إيقاف المنتج، وقرار ثاني يحتاج معلومة أكثر في التروي في ما أعلن سبب المشكلة قبل ما تحقق. ولذلك السؤال مو دائم كيف أقرر بسرعة، السؤال متى لازم أقرر. لأن من أخطر الأشياء في الأزمة أخوي عزام أنك توصل للقرار الصحيح ولكن بعد ما انتهى وقته.
0: نعم. طيب، أحيانا يكون فيه ضغط عاطفي بسبب أنه الشخص في وقت الأزمة إما أن يكون خائف أو غاضب أو حتى في أقل تقدير يكون متوتر. كيف نتعامل مع العاطفة بحيث أنه ما هي اللي تقودنا لاتخاذ القرار، بل نكون واعين في هذه اللحظة الحرجة على المستوى العاطفي اللي نتخذ فيها القرار؟
1: شوف أخوي عزام، الخوف والغضب والتوتر وقت الأزمة شيء طبيعي، وهذا موجود في البشر، وما نقدر نطلب من الإنسان أن يلغي مشاعره. المشكلة مو في المشاعر نفسها، المشكلة لما أخليها هي اللي تقود قراري. لذلك إذا كان عندي وقت ولو بسيط أسأل نفسي الثلاثة الأسئلة هذه: وش أعرف فعلا؟ وش اللي أنا أفترضه؟ وش أهم شيء لازم أحميه الآن؟ خذ مثالا، أبجاه اتصال من المدرسة يقولون له إن ولده دخل في مشكلة. أول ردة فعل ممكن تكون إيش؟ غضب من الوالد، يتصل على ولده ويعاقبه مباشرة وهو أصلا ما سمع منه ولا عرف الصورة كاملة. هنا الأفضل أني أفرق بين المعلومة اللي وصلتني وردة فعلي عليها، أفهم وش حصل، أسمع من الأطراف، وبعدها أتخذ القرار المناسب. لأن القرار أخوي عزام اللي بأخذه وأنا غاضب ممكن يخليني بعد ما أعرف الحقيقة أقول يا ليتني انتظرت شوي. ولذلك أقول المشاعر طبيعية، لكن لا نخلي ردة الفعل تصبح هي القرار.
0: نعم. اليوم في عالمنا مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أصبحت تصنع الرأي العام، وفي بعض المنظمات وبعض الدول تعمد إلى سلاح الشائعات من أجل خلق أزمة في مجتمع ما. أي حدث اليوم يقع يكون خلال دقائق في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شخص عنده معلومة سواء صحيحة أو خاطئة يدلي بدلوه. متى تتحول المعلومة نفسها إلى جزء من الأزمة؟
1: تتحول المعلومة أخي عزام إلى جزء من الأزمة لما تكون غير دقيقة أو ناقصة أو منقولة خارج سياقها، ويبدأ الناس يتصرفون على أساسها. واليوم أحيانا مشكلتنا مو نقص المعلومات، مشكلتنا معلومات كثيرة وفهم قليل. خذ مثال بسيط نشوفه كلنا يوميا، تجيك رسالة في الواتساب عاجل انتبهوا من المنتج الفلاني، وتبدأ تنتشر من مجموعة إلى مجموعة. قبل ما أعيد رسالة أسأل من المصدر، متى نشرت، هل في جهة موثوقة أكدت الكلام، وبعدها أسأل نفسي طيب هل رسالي لها بفيد أو ممكن يزيد ارتباك، لأن عبارة وصلني من شخص أثق فيه ما تكفي، وأنا عندي عبارتين بسيطتين: وصلني هذا مو مصدر، وحسن النية ما يجعل المعلومة صحيحة، لأن المعلومة الخاطئة أثناء الأزمة ممكن تصنع لنا أزمة ثانية فوق الأزمة الأصلية. طال عمرك.
0: نعم، في البعض عنده تعاطي غريب بالذات مع أي معلومة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعمد إلى أنه يسوي لها

0: تويت أو إعادة نشر، على اعتبار أنه إذا ما نفعت ما تضر، والبعض يكون عنده آلية أوتوماتيك معه أنه يصور الشاشة على أساس أنه يحتفظ بهذه المعلومة أو بهذه الصورة عنده في الاستوديو، غالبا بعد فترة يقوم بحذف كل هذه الصور. ما هو الضرر من إعادة إرسال معلومة أو الاحتفاظ بها وهو ما يعرف هل هي صحيحة ولا لا؟
1: شوف أخوي عزام، المشكلة أنك بمجرد ما أرسلت المعلومة ترى أصبحت جزء من انتشارها وأثرها، حتى لو كتبت تحتها والله ما أدري عن صحتها، والمعلومة الغير صحيحة ممكن تخوف الناس أو تخليهم يتخذون قرار غلط أو تضر بشخص أو منشأة بدون وجه حق. خلنا نأخذ مثال بسيط، تنتشر رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب مثلا، تقول مثلا أن مطعم معين عنده مشكلة صحية، والمعلومة أصلا ما هي مؤكدة، واحد يرسلها احتياط والثاني يرسلها لأهله، وبعد فترة تنتشر ويتضرر المطعم. طيب بعدين نكتشف أن المعلومة غير صحيحة أو قديمة، هنا إحنا ما عدنا أمام، ما صرنا أمام المعلومة الأصلية فقط، طريقة تداولها صنعت مشكلة ثانية. لذلك إذا ما كنت متأكد مو دائم الاحتياط أن يرسل، أحيانا الاحتياط الحقيقي أن يتوقف وتحقق قبل ما أشارك، لأن ببساطة إذا أرسلت المعلومة ترى أصبحت جزء من أثرها.
0: نعم، لكن لواء سلطان، دائما الصمت وعدم الشفافية هي البيئة اللي تنمو فيها الشائعات، وش المسؤولية اللي تقع على المؤسسات سواء حكومية أو قطاع خاص للتوضيح والوصول إلى الناس عشان ما تكون فيه بلبلة وصناعة للشائعات؟
1: صحيح أخو عزام، المسؤولية مو على الناس وحدهم، إحنا كالجهة أو الشركة عليها مسؤولية كبيرة في التواصل وقت الأزمة، لأن في قاعدة مهمة، الفراغ المعلوماتي ما يبقى فارغ. إذا الناس ما حصلت على معلومة موثوقة في الوقت المناسب تبدأ الأسئلة والاجتهادات والتفسيرات، وهنا تلقى الشائعة مساحة تدخل منها. لكن هذا ما يعني أن الجهة تستعجل وتنشر معلومة وهي مو متأكدة منها، بالعكس ممكن تقول بكل وضوح عندنا حدث، هذه المعلومة المؤكدة حتى الآن وفي تفاصيل إذا تحققنا منها وأي جديد بنوضح لكم. أحيانا عبارة ما زلنا نتحقق أفضل ترى من الصمت، وأفضل من معلومة مستعجلة نضطر نصحها بعدين. والناس وقت الأزمة مو شرط تعرف كل التفاصيل من أول لحظة، لكنها تحتاج تعرف وش المعلومة المؤكدة وين المصدر الرسمي ترجع له. وعندنا أخوي عزام في المملكة مثال عاش الجميع وعاش المجتمع خلال جائحة كورونا، المملكة كانت من الدول المتقدمة في هالمجالات، كان في تواصل رسمي مستمر وإجازات ومؤتمرات صحفية دورية من الجهات المختصة والمعلومات والمستجدات عبر القنوات الرسمية. هذا وش صار؟ ساعد الناس يعرفون وين يرجعون للمعلومة الموثوقة بدل ما يتركون للشائع مساحة أكبر. ولذلك أرجع للقاعدة، إذا ما ملأت الفراغ بالمعلومة الموثوقة ممكن تملأها الشائع.
0: نعم، طيب لواء سلطان تقول إنه الأزمة ممكن تتغير أثناء إدارتها، كيف أعرف إنه المشكلة اللي بدأت أتعامل معها أمس ما عادت هي نفس المشكلة اليوم؟
1: نعم صحيح أخوي عزام، الأزمة مو شيء ثابت، ممكن تبدأ بشكل وبعد فترة تتغير أثارها وتصبح المشكلة مختلفة عن اللي بدأت فيه. خذ مثال بسيط على النزرة، بدأ خلاف بين شخصين بسبب مبلغ مالي، في البداية المشكلة على المال، يرتفع النقاش وتدخل أطراف ثانية وتنقال كلمات قاسية، بعد فترة لو سألتهم وش المشكلة الآن يمكن تكتشف أن المال معاد هو المشكلة الأساسية، أصبحت المشكلة في الكلام اللي ينقال والثقة والعلاقة بين الأشخاص. فإذا استمريت أتعامل معه لأنها خلاف مالي فقط، أنا قاعد هنا أعالج النسخة الأولى من المشكلة مو المشكلة اللي أمامي الآن. ونفس الشيء في الشركة، ممكن تبدأ المشكلة بعطل تقني، يتأثر العملاء، تزيد الشكاوي، ينتقل الموضوع لوسائل التواصل، وبعدها تبدأ سمعة الشركة تتأثر أو تنهار. هنا ما عاد عندي تعطل تقني فقط، عندي أكثر من أثر يتحرك في نفس الوقت. ولذلك أثناء الأزمة لازم أرجع وأسأل باستمرار، وش تغير؟ من تأثر الآن؟ وهل الأولوية ما زالت نفسها؟ لأن القرار اللي كان مناسب في بداية الأزمة مو شرط يكون هو القرار المناسب بعد ما تغيرت. واختصر بجملة، لا تستمر تعالج المشكلة القديمة إذا المشكلة نفسها تغيرت.
0: طيب لواء سلطان، كما تعرف ويعرف المستمعون والمشاهدون أن شخصية المدراء والمسؤولين في أي مؤسسة تختلف من مدير إلى آخر، البعض إذا وضعت خطة يقوم الإصلاح.

0: الإصرار عليها حرفيا يقول لك هذا اللي اتفقنا عليه، وفيه البعض مرن ويقبل بالتغيير. السؤال: متى يكون الالتزام بالخطة جيدا ومتى يصبح جزءا من المشكلة؟
1: شوف يا أخوي عزام، الخطة مهمة لكن لازم نتذكر شيء واحد، الخطة وسيلة لكنها ترى مي غاية. خلنا ناخذ مثال بسيط، أسرة مسافرة بالسيارة، مخططين من البداية يمشون من طريق معين، وصلوا ولقوا الطريق مغلق. طيب هل بيقولون لا احنا لازم نمشي بخطتنا من هذا الطريق ولا لازم نمشي منه؟ طبعا بيقولون لا، بيغيرون الطريق، لأن الغاية مو التزام بالطريق، الغاية أنهم يوصلون بسلام. ونفس الشيء في المؤسسة، ممكن تكون عندي خطة ممتازة لكن أثناء الأزمة تغيرت الظروف أو أحد الافتراضات اللي بنيت عليها خطة ما عاد هو صحيح. هنا ما أتمسك بالخطة فقط لأنها مكتوبة معتمدة، أرجع وأسأل وش الغاية اللي أحاول أحافظ عليها، وهل الخطة الحالية ما زالت توصلني لها؟ إذا نعم أستمر، وإذا لا غير الطريقة وحافظ على الغاية. لأن أحيانا أخوي عزام الخطر مو أنك ما عندك خطة، الخطر أن الواقع يتغير وأنت ما زلت تنفذ خطة بنيت على واقع قديم. ولذلك أقول تمسك بالغاية وكن مرنا في الطريق اللي يوصلك لها.
0: طيب لواء سلطان، لو انتقلنا إلى مرحلة ما بعد الأزمة، الحدث عدى على خير ولله الحمد، لكن هل انتهاء المشكلة يعني انتهاء الأزمة؟
1: الحمد لله أن عدت هذه موجودة، لكن قبل ما نقفل الصفحة عندي سؤال مهم، هل انتهى الحدث ولا انتهت أثاره أيضا؟ لأن أحيانا أخوي عزام الحدث ينتهي لكن أثره يبقى. خذ مثال، مثلا يحصل خلاف قوي بين أفراد الأسرة وبعد فترة تهدى الأصوات وكل واحد يروح لحاله، فنقول الحمد لله انتهت المشكلة، لكن هل فعلا انتهت؟ ممكن النقاش انتهى لكن أثر بعض الكلمات ما زال موجود، أو السبب الأساسي للخلاف ما تعالج، وبعد أسبوع أو شهر ترجع المشكلة نفسها. هنا حنا نجحنا في إيقاف الموقف لكن ما نجحنا بالضرورة في حل الأزمة. وفي المؤسسة نفس الشيء، تعطلت خدمة وبعد ساعات رجعت العمل ممتاز، لكن قبل ما أقول انتهت الأزمة أسأل هل عرفنا سبب التعطل؟ هل بقي أثر على العملاء؟ هل في شيء ممكن يخلي المشكلة تتكرر؟ ولذلك بعد الأزمة ما يكفي أسأل هل انتهيت، أسأل أيضا أقول وش بقي منها؟ لأن انتهاء الحدث أخوي عزام شيء ومعالجة أثاره شيء ثاني. ولذلك أقول انتهاء الحدث لا يعني دائما انتهاء الأزمة.
0: نعم. طيب لما نتحدث عن أيضا مرحلة ما بعد الأزمة، أحيانا تكون المعالجة سريعة والبعض يعتقد أنه هذا جزء من النجاح بالسيطرة بوقت وجيز على الأزمة أو على المشكلة، هل هذا يعطي مؤشر على أنه إدارة الأزمة كانت ناجحة؟
1: لا يا أخوي عزام، السيطرة السريعة على المشكلة نجاح مهم لكن مو بالضرورة تعني نجاح إدارة الأزمة كاملة. مثل خلاف بين الأبناء، ممكن أوقف الخلاف في 5 دقائق لكن إذا ما عالجت السبب ورجع بعد يومين أنا نجحت في إيقاف الموقف، مو في حل المشكلة. وفي الشركة أيضا أو المؤسسة نفس الشيء، تعطل النظام ورجعناه بسرعة ممتاز، لكن إذا السبب ما تعالج وتكرر العطل صحيح أننا نجحنا في استجابة لكن ما نجحنا في إدارة الأزمة كاملة. لذلك ما أسأل فقط أقول كم أخذنا حتى انهينا الحدث، أسأل أيضا أقول هل عالجنا السبب وهل منعنا تكراره. نجاح الاستجابة مهم أخوي عزام لكن مو من القياس الوحيد لنجاح إدارة الأزمة.
0: نعم. كثير لواء سلطان ما نسمع بعد الأزمات عبارة الدروس المستفادة، اجتماعات وتقارير وتوصيات، وبعد فترة نجد أنه نفس المشكلة تتكرر. أين الخلل؟ هل المعطيات أو الدروس اللي استفدناها ما تكفي لوضع تصور لتجنب الأزمات فيما بعد؟
1: الخلل يا أخوي عزام، حنا أحيانا نعرف الدرس لكن ما نغير شيء بسببه. ممكن شركة تنتهي من أزمة، تعقد اجتماع وتكتب توصيات ممتازة بخط جميل، لكن بعد شهر اسأل هل تغير الإجراء؟ هل توضحت الصلاحية؟ طيب هل الفريق تدرب على الدروس المستفادة؟ طيب هل عالجنا السبب؟ وحتى في حياتنا نفس الشيء، إذا تكررت معي المشكلة نفسها كل مرة أقول تعلمت لكن سلوكي ما تغير، أنا في الحقيقة ما تعلمت. ولذلك بعد أي أزمة أسأل 3 أسئلة، وش صار وليش صار وش اللي تغير؟ والثالث ترى هو الأهم، لأن التعلم الحقيقي من الأزمة يظهر في شيء تغير بعدها.
0: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: أشكرك أخوي عزام وأشكر إذاعة جدة وبرنامج نقاش، وشكر موصول للأخوة والأخوات المستمعين، وسعدني جدا وجودي معكم، وأتمنى نكون قدمنا شيء بسيط وعمل يفيد الإنسان في بيئته وعمله ويفيد مؤسسة الاستعدادات وتعامل مع دون.
0: شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
1: يقول العوام إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
2: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية.

0: هنا نطلق على الشخص أنه فقير حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو أعلى، أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
1: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله. ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي، هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي. يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
2: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل 3 قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكنة، على الآلات. وهذا الاقتصاد، الاقتصاد الصناعي، تطور تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
1: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
3: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دولي. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة، الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا تاخذه حطه في محفظة أسهم، خلها لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانة الرابعة مصروفك، هذا هو الشيء اللي انت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجة، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
1: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار، ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة، ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضاً بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
4: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة ويتحقق

0: ربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
1: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
0: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
1: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكا لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمن يعتمد اقتصاده على المعرفة، ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
0: اقتصاد المعرفة، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.

أبو محمد موظف بسيط في بداية الأربعينات، كان كل أول شهر يشيل هم عقد الإيجار وتجديده والتنقل من شقة لشقة كل ما تغيرت الظروف. كان حلمه الوحيد أنه يكون لعياله بيت ملك يلمهم ويوفر لهم الاستقرار.

عبر حلول خيارات التملك السكني والاستحقاق الفوري، قدب أمو محمد طلبه من جواله. بلمسات بسيطة اختار المخطط والوحدة السكنية اللي تناسب ميزانية عائلته، واستلم الدعم والتسهيلات بدون معاملات ورقية معقدة أو انتهاء سنوات في قوائم الانتظار. يقول أبو محمد: البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو الأمان. لما استلمت المفتاح وشفت فرحة عيالي وهم يختارون ألوان غرفهم، حسيت إن الجبل اللي كان على صدري أخيرا انزاح. استقرينا نفسيا وصرنا نفكر لبكرة ونخطط لمستقبلنا وإحنا في أتم الراحة والاطمئنان.

لما نسمع عن برامج الإسكان ورفع نسب التملك يمكن نحسها أرقام ونسب مئوية في التقارير، بس الأثر الحقيقي هو هدوء البال اللي يدخل كل بيت، والشعور بالأمان والاستقرار اللي ينعكس على نفسية الأب والأم وضحكات الأطفال في ساحة بيتهم. المرة الجاية اللي تقفل فيها باب بيتك الملك وتجلس في صالتك بين عائلتك، تذكر أن وراها السقف الدافئ رؤية وضعت الاستقرار الإنساني والأسري في مقدمة أولوياتها. تخيل لو كان هذا الموقف مو مجرد قصة تسمعها، بل واقع تعيشه بنفسك في يوم من الأيام. لحظة تسليم المفتاح هي في الحقيقة البداية الفعلية لصفحة جديدة تماما من حياتك، صفحة ما فيها التزام يرهقك كل أول شهر، ولا قلق من تنقل مفاجئ يغير عليك وعلى عائلتك تفاصيل استقراركم.

والأجمل من هذا كله إن الأثر ما يوقف عند الاستقرار النفسي بس، بل يمتد ليكون خطوتك الأولى نحو بناء أمان مالي حقيقي لمستقبلك ومستقبل عيالك. فكل ريال كان يروح سابقا لإيجار بلا عائد صار اليوم استثمار في أصل تملكه ويبقى لأبنائك من بعدك.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل، السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة

0: في تيكي تاكا، الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.
2: من قلب هضبة نجد العريضة، حيث امتدت العاصمة عبر التاريخ واحة واسعة تلتقي فيها خطى القوافل والرحالة، تقف مدينة الرياض اليوم لتكتب فصلا جديدا من أسرع قصص التحول الحضري والبيئي نموا وابتكارا على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة تعيد هندسة الفضاء المدني ليكون أكثر استدامة وأنسنة.

لم تعد الرياض مجرد عاصمة سياسية وإدارية تقليدية، بل تحولت إلى ورشة هندسية عملاقة تقودها منظومة مشاريع استراتيجية كبرى متكاملة، في مقدمتها مشروع الرياض الخضراء الذي يعد أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.

بلغة الأرقام والمستهدفات البيئية الدقيقة، يستهدف المشروع غرس 7.5 مليون شجرة في مختلف أنحاء الرياض، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من 1.5% إلى 9.1%، لزيادة نصيب الفرد من الخضرة 16 ضعفا لتصل إلى المعدلات العالمية الموصى بها. ولا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الجمالي، بل يسهم الغطاء النباتي الضخم في خفض درجة حرارة السطح الإجمالية للمدينة بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وتحسين جودة الهواء وخفض استهلاك الطاقة وتوليد عوائد اقتصادية وبيئية وصحية تتجاوز 71 مليار ريال.

وعلى صعيد النقل الحضري المستدام والبنية التحتية المتطورة في الرياض، تتوج هذه النهضة بشبكة قطار الرياض المترو العملاقة وحافلات الرياض التي تمتد على طول مئات الكيلومترات عبر مسارات مترابطة لتشكل أضخم شبكة نقل عام في المنطقة، مصممة بطاقة استيعابية هائلة تنقل ملايين الركاب يوميا بسلاسة وتخفف الاقتحام المروري والانبعاثات الكربونية مع إنشاء آلاف الكيلومترات من الممرات المظللة للمشاة والدراجات الهوائية.

أغلق عينيك قليلا وتخيل انسياب قطار الرياض عبر مساراته المضيئة فوق أفق المدينة المتسارع وخضرة الحدائق الكبرى والمنتزهات والحدائق السكنية المتوزعة في كل حي لتمنح السكان متنفسا طبيعيا يجمع رفاهية الحاضر بجمال البيئة المستدامة.

في أفق رؤية السعودية 2030 ترسم الرياض معيارا عالميا جديدا لأنسنة المدن الكبرى ورفع جودة الحياة، جاعلة من صحة الإنسان ورفاهيته غايتها الأولى والقصوى.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عبر شريان الرياض الخضراء وقطارها النابض، ونلقاكم في مرفع قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اليوم بنخرج، يا ترى حتكون بالقطة شيرينج ولا كل واحد يشيل طبعا ثمن طبقه؟ اليوم قصتنا جميلة وغريبة وفي نفس الوقت بتعلمنا أشياء.

0: الصحاب المصباح وطبعا حساب المنفعة، يعني هذا عنوان آخر ليا مكان. اجتمع قوم في منزل وحل الليل عليهم. طبعا زمان لما يجي الليل يعني إيش حنحتاج؟ ظلام دامس، حنحتاج إلى مصباح. طبعا المصباح يحتاج لإيه؟ ما في كهرباء، في زيت. طيب الزيت هذا ببلاش؟ لا طبعا، فلابد أنه نشتري هذا الزيت علشان نشعل هذا المصباح وينور علينا المكان. فهذول الناس القوم اللي اجتمعوا في هذا المنزل اتفقوا على أنه يقتسموا النفقة، يعني يا جماعة ندفع بالقطة، شيرينج يا جماعة حق الايه، حق الزيت تبع المصباح. بس في رجل قال إيش؟ قال لا أنا ما راح أدفع. هنا تخيلوا يعني صار في مشكلة. طيب هو لو كان أكل ما حيدفع، خلاص حيقوله ما حياكل، لكن هنا في منفعة في الموضوع. إحنا لما نولع المصباح ونشعل هذا المصباح رح يضيء، فالمنفعة ما نقدر نمنعها. حصلت طرفة غريبة ومشكلة في نفس الوقت، هي مضحكة. لما يعني فكروا كده قالوا إذا أشعلنا المصباح سيرى الرجل، وإذا رأى فقد انتفع بالزيت الذي لم يدفع ثمنه. تخيلوا هذه النادرة وهذه القصة الطريفة اليوم بتورينا إنه قد إيش هذول القوم يعني بالغوا في حساب المنفعة، يعني المنفعة اللي هي بتيجي من المصباح. وقالوا بما إنه يعني ما ساهم في إنارة المصباح، لا والله إحنا رح نحرمه من منفعة الضوء. تخيلوا، طب كيف يحرمه؟ تروي بعض الروايات إنه هم قالوا إيش؟ قالوا أنت ما دفعت وكيف حتنتفع؟ لا والله لازم إحنا نحط لك عصابة على عيونك، ولما يطلع الصبح خلاص نطلع من عيونك العصابة، العصابة اللي هي الربطة اللي بيربطوها على عين الشخص. تخيلوا، فهنا التفكير إن هم قد إيش فكروا كيف إنه إحنا نمنع هذا الشخص. خلونا نفكر إنه هم مثلاً 5 أشخاص، وخلونا نقول إنه مثلاً إنه الزيت هذا كان ب10 دنانير أو 10 ريالات، هدول 5 اللي كانوا موجودين، أو خلينا نقول إن هم 6، فالـ5 دفعوا كل واحد ريالين، والسادس سبحان الله كأنه ربنا ما كتب عليه إنه يدفع. قد إيش إنه هي تيسرت لهم. أنا ما بقول إنه الشخص يكون دائما يعني عالة على الآخرين، يمكن هذه النقطة اليوم بتظهر معانا في إيش؟ لما يخرجوا الأصحاب أو الزملاء أو الناس اللي بيكونوا مع بعض، بيخرجوا في مثلا أو حتى الأسر بيخرجوا بعض الأحيان في المطاعم وبيقولوا بالقطة، فالكل بيدفع. بس تلاقي واحد من الأخوان أو الزملاء أو الأهل أو الأسرة، يعني ممكن في شخص ما قدر، ما بقول الأسرة إنه لازم يدفعوا بالقطة، بس أحيانا في شخص ما هو قادر يدفع، يكون ما معاه، يعني يكونوا صحبات يطلعوا دائما مع بعض، وواحدة قالت لا شكرا أنا ما حدفع معاكم ما حأكل. يمكن هي ما تقدر، أو يمكن هي عندها عارض صحي. حتقولوا طيب هي ليش تخرج معانا؟ إذا كانت مرة يا جماعة مشوها، إذا كانت مرة ما حتضر، لأنه مبلغ بسيط وزهيد. والإنسان أحيانا لما يفكر إيش بوفر، نص ريال، ربع ريال، 10 ريال، 20 ريال، لا. فياما كان اليوم بتعلمنا مبدأ حلو، إنه مو كل حاجة ندقق عليها ونحسبها. أحياناً الإنسان يفكر إنه هو بيوفر، لكن الشيء اللي بيوفر هو جداً جداً ثمن صغير وضئيل. لكن إنه يجعل كل علاقاته بميزان دقيق للأخذ والعطاء، هنا أبداً أبداً ما راح نربح، راح نخسر. والخاسر الأكبر في هذه القصة إنه المودة، لما إحنا ندفع الشيء هذا بالمودة وبالصلة وبالمحبة، هنا تصبح الخسارة أكبر من توفير المال. يعني مشيها أحياناً في مكان، بتعلمنا اليوم مبدأ جميل، لا ندقق على كل حاجة وخليها تمشي بالبركة بإذن الله تعالى ونمشي الأمور. شكراً لكم، كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

حرفين بس، حرفين ممكن يهدوا حلم شخص اثنين. لام ألف، لا، كلمة بسيطة لكنها أثقل من عمر كامل. هذا بالضبط اللي صار مع لميعة توفيق، حبت شاب وتعلق قلبها فيه وهو كمان حبها، لكن أمه قالت لا. هذه اللا وقفت حلمهم، حلم الزواج، حلم الإنجاب، حلم إن هم يكملوا حياتهم سوا. لكن لميعة ما سكتت، راحت واستعطفت أمه وقالت لها هذا الحلو قاتلني يا عمة، فد وشكد أحبه وريد كلمة، كأنها تقول لها يا عمة لا تخلي كلمة منك تنهي حكايتنا، حكاية بدأت بحب. بعض القصص ما تاخذ نصيبها من الحياة، تاخذ نصيبها من الأغاني. هنا انولدت حكاية هذا الحلو قاتلني يا عمة، حب ما قدر يجمع اثنين لكنه قدر يجمع قلوب الناس حوله سنين طويلة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة.
3: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هؤلاء يبرز اسم الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز رجال الدبلوماسية السعودية، والرجل الذي ارتبط اسمه بوزارة الخارجية السعودية لأكثر من 4 عقود. ولد سعود الفيصل في مدينة الطائف عام 1940 ميلادي، وهو نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ بداياته جمع بين التعليم والمعرفة والخبرة العملية، فحصل عام 1964 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول. عمل في عدد من المناصب في مجال البترول، وصولاً إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1971 ميلادي، لكن عام 1975 ميلادي كانت نقطة التحول الكبرى في حياته، ففي 13 من أكتوبر عام 1975 ميلادي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية السعودية. 4 عقود تقريباً عاصر خلالها 4 ملوك من ملوك المملكة العربية السعودية، الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولم تكن الدبلوماسية بالنسبة له مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، بل كانت مسؤولية تمثيل الوطن والدفاع عن مصالحه والوقوف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. كان يترأس وفد المملكة في القمم العربية والإسلامية ويمثل

في اجتماعات وزراء الخارجية، كما شارك لعقود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان له دوراً في الجهود العربية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وفي تعزيز حضور المملكة داخل المنظومة العربية والإسلامية. وفي كل تلك الملفات كان صوته يعكس موقف المملكة بوضوح وثبات. لم يكن حضوره الدبلوماسي قائماً على الكلمات وحدها، بل على معرفة عميقة بالملفات وقدرة على قراءة المشهد السياسي وسرعة في البديهة وحضور اللافت أمام كبار قادة العالم. ولهذا أصبح الأمير سعود الفيصل واحداً من أطول وزراء الخارجية بقاءً في منصبه على مستوى العالم، وأحد أبرز رموز الدبلوماسية السعودية. ولم يكن الأمير سعود الفيصل يبحث عن حضوره الشخصي، بل كان يرى أن الدبلوماسية وسيلة لخدمة الوطن وحماية مصالحه والدفاع عن موقفه، ولهذا بقي اسمه مرتبطاً بصورة الدبلوماسي السعودي الذي يجمع بين الحزم والهدوء وبين وضوح الموقف والقدرة على الحوار. وفي عام 2015 ميلادي، وبعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه وزيراً للخارجية بناءً على طلبه وظروفه الصحية. وبعد أشهر قليلة رحل الأمير سعود الفيصل في 9 يوليو عام 2015 ميلادي، لكن بقي الأثر، بقيت كلماته في ذاكرة الدبلوماسية العربية، وبقيت مواقفه جزءاً من تاريخ السياسة الخارجية السعودية، وبقيت سيرته مثالاً لجيل من السعوديون الذين حملوا مسؤولية وطنهم إلى العالم ومثلوا المملكة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. خلاصة.
4: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
1: هل سبق وفتحت كتابا قديما وشممت رائحته قبل ان تقرأ اول صفحة؟ الغريب انك تستطيع احيانا ان تعرف من رائحته ان كان الكتاب جديدا او عاش سنوات طويلة.

لكن من أين تأتي رائحة الكتاب أصلاً؟ الورق يبدو لنا مجرد صفحات بيضاء تحمل الكلمات، لكنه في الحقيقة مادة تتغير مع الوقت. يصنع الورق التقليدي غالباً من مواد نباتية تحتوي على السليلوز، ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التغير تدريجياً بفعل الهواء والحرارة والضوء والرطوبة، وخلال هذه التغيرات تتكون مركبات متطايرة لها روائح يمكن لأنف الإنسان ملاحظتها.

وهنا تبدأ حكاية رائحة الكتاب القديم. فهي ليست رائحة الورق وحده، بل خليط من الورق والحبر والغراء والغلاف، يضاف إليه شيء لا يمكن وضعه في تركيبة كيميائية واحدة: الزمن. ولهذا تختلف رائحة الكتاب القديم عن الكتاب الجديد. عندما تفتح كتاباً جديداً، تستقبلك رائحة مرتبطة بمواد الطباعة والتجليد، وهي رائحة تختلف تدريجياً كلما تقدم الكتاب في العمر.

أما الكتاب القديم فقد مرت مكوناته برحلة طويلة، تغير لون صفحاته، أصبح الورق أكثر هشاشة، وتبدلت المواد الموجودة فيه ببطء حتى أصبحت رائحته تحمل شيئاً من عمره. لكن المثير ليس في الرائحة نفسها، بل في قدرتها على الوصول إلى الذاكرة. رائحة واحدة قد تعيدك فجأة إلى فصل دراسي قديم، أو مكتبة كنت تزورها، أو بيت عشت فيه، أو شخصاً لم تفكر فيه منذ سنوات. والسبب أن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والانفعال، ولهذا يمكن لرائحة مألوفة أن تختصر المسافة بين الحاضر والماضي في لحظة واحدة.

وربما لهذا لا يكون الكتاب بالنسبة لنا مجرد كلمات، فالكتاب الورقي له صوت حين نقلب صفحاته، وله ملمس، وله وزن، وله رائحة. وقد تجد داخله بعد سنوات ورقة صغيرة أو ملاحظة كتبتها في وقت لم تعد تتذكره. وهنا يتحول الكتاب من شيء نقرأه إلى شيء يتذكر معنا. حتى في زمن الكتب الرقمية التي تستطيع أن تحمل مئات الكتب في جهاز واحد، بقي للكتاب الورقي حضور مختلف، لأن النسخة الرقمية تحفظ النص، أما الكتاب الورقي فقد يحتفظ بشيء من رحلتك معه. قد يكون كتاباً دراسياً لم تعد تحتاجه، أو رواية قرأتها مرة واحدة، أو ديوان شعر حصلت عليه من شخص عزيز ومع ذلك لا تستطيع التخلص منه. ليس لأنك سوف تقرأه من جديد، بل لأنك تعرف أن داخله شيئاً لا يظهر في كلماته، شيئاً تركه الزمن. ولهذا حين تشم رائحة كتاب قديم، ربما لا تكون أنت الذي يتذكر الكتاب، ربما الكتاب هو الذي يذكرك بمن كنت.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوج، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في حلقتنا السابقة فتحنا ملف حمية اللو فود ماب، وتعرفنا على فكرتها وعلاقتها ايضا بإعراض القولون العصبي، وكمان على الأطعمة اللي ممكن أنها تزيد الانتفاخ وألام البطن عند بعض الأشخاص. لكن يبدو أن الحديث لم ينتهي هنا، فبعد الحلقة وصلتنا الكثير من الأسئلة، والأهم من ضيفتنا أكدت أن هناك جزء أساسي من رحلة اللو فود ماب يستحق أن نتوقف عنده بالتفصيل، لأن الهدف من هذه الحمية ليس أن نقضي حياتنا ونحن نحذف الأطعمة من موائدنا، ولا أن نصنع قائمة طويلة من الممنوعات. السؤال الأهم يبدأ بعد مرحلة المنع، كيف نعيد الطعام؟ كيف نعرف الكمية التي يستطيع جسمنا تحملها؟ ولماذا يمكن أن تأكل طعاما في يوم ولا نشعر بالشيء، ثم نأكل الطعام نفسه في يوم آخر فتظهر الأعراض؟ هل يمكن أن يكون كل طعام في الوجبة مناسب بمفرده، لكن اجتماع عدة أطعمة معا هو اللي سبب المشكلة؟ ماذا نفعل إذا فشلت تجربة إعادة أحد الأطعمة؟ هل نودعه إلى الأبد أم نعيد اختباره لاحقا؟ اليوم ننتقل من سؤال ماذا أمنع إلى السؤال الأهم، ماذا أستطيع أن أعيد إلى طعامي بأي كمية؟ في الجزء الثاني من حديثنا عن اللو فود ماب نريد أن نصل إلى الهدف الحقيقي، نظام غذائي متنوع ومريح بأقل قدر ممكن من القيود. نرحب من جديد بضيفتنا دكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة أيضا في حمية اللو فود ماب. أهلا وسهلا دكتورة سندس.
4: أهلا وسهلا فيكم،
3: يسعد صباحكم. صباح يا مرحبا دكتور، ودائما نسعد بتجدد اللقاء معك، وخاصة أيضا الإكمال ما بدأنا في الحلقة الماضية عن اللو فود ماب. دكتورة سندس، خلينا نبدأ تحديدا من النقطة اللي انتهينا عندها في الحلقة الماضية. شخص طبق مرحلة خفض الفود ماب وتحسنت الأعراض عنده، وش الخطوة التالية المباشرة؟
4: الخطوة التالية المباشرة نبدأ بمرحلة الري انتروداكشن أو مرحلة إعادة إدخال الطعام. هذه المرحلة طبعا تكون دقيقة جدا وتحتاج متابعة وتسجيل دقيق من قبل الشخص اللي طبق الحمية لجميع ما يأكل. يعني الفكرة الأساسية هي بعد التسجيل هذا، بعد ما الشخص بدأ يسجل إدخال الطعام، يسجل مثلا أنا قررت أدخل الحليب أو قررت أدخل نوع من أنواع الفاكهة اللي كانت مقيدة بالنسبة لي، أول حاجة لازم يسجل كميتها، يسجل الأعراض ماذا يشعر، ويكون عنده زي يعني مذكرات خاصة فيه بناء عليها يراقب إيش الأطعمة اللي ممكن لاحقا يقدر يدخلها، أو الأطعمة اللي ممكن نعطيها ننتظر عليها شوي ونرجع ندخلها مرة ثانية لاحقا.
3: بس هو دكتورة كيف احنا نقرر، يعني معلش سؤال، يعني كيف نقرر انه التحسن اللي حصل كافي اننا ننتقل الى عادة الادخال وليس من الافضل انتظار اكثر؟
4: التحسن عادة يكون باختفاء الاعراض بشكل كبير وملاحظ وتحسن جودة الحياة. طبعا الأعراض تختلف من شخص لآخر، فمثلا في أشخاص يعانون من انتفاخات وغازات مستمرة من ناحية المصابين بالقولون العصبي، في أشخاص عندهم القولون العصبي مقترن بإمساك مزمن أو مقترن بإسهال، أو أحيانا مقترن بإسهال مع غازات أو إمساك مع غازات. فالمريض يلاحظ اختفاء الأعراض بشكل كبير. هذه هي الإشارة إنه نبدأ الآن بمرحلة إدخال الطعام.
3: يعني ما نحتاج لاختفاء الأعراض تماماً قبل أن نعيد الأطعمة دكتورة؟
4: نبدأ نقول إنها يعني اختفت بنسبة 80 إلى 90%، وأغلب

0: أغلب المرضى تختفي تماما، طبعا على حسب فترة استمراره على حمية الهضمات. بمعنى مثلا الشخص اللي استمر على قائمة المنع لمدة 3 أسابيع حيلاحظ تحسن، بينما الشخص اللي استمر على قائمة المنع ل6 أسابيع حيكون تحسنه أكثر. وطبعا على حسب درجة الالتزام، وأحيانا في إحنا عندنا أطعمة خفية، يعني مهما الشخص كان ملتزم بالحمية ممكن بغير إدراك منه يدخل إلى طعامه عناصر أخرى خفية، فما حتكون اختفاء الأعراض 100%، ولكن تحسن جودة الحياة وتحسن الأعراض يكون ملاحظ لدرجة أنه المريض يعني يذكر هذا الشيء.
1: طب لو تحسن مثلا، خلينا نقول انتفاخ، لكن يعني بقي الألم أو اضطراب مثلا في في في في الإخراج، هل نبدأ عادة الإدخال ولا ننتظر الآن؟
0: لا، بهذه الحالة نعمل إعادة تقييم. نعمل إعادة تقييم وتكون بشكل يعني شخصي مع المريض نفسه. فأنا بهذه المرحلة دائما أطلب من الشخص أن يسجل جميع ما يأكل. مو بس يسجل يعني مثلا أكلت مثلا رز ودجاج وكذا، لا، أكلت دجاج مطبوخ بكذا وكذا، يعني حاول قدر الإمكان يعطينا تفاصيل لحتى نقدر نمسك المشكلة. في كمان يعني حاعطيك مثال، حاشرح للمستمعين بشكل أكثر دقة لأن الحمية فعلا دقيقة وتحتاج تفصيل. مثلا الشخص يكون أكل من القائمة المسموحة، مثلا إحنا عندنا من القائمة المسموحة المفروض، أنا حاعطيك مثال إنه إحنا الأجبان نمنعها ولكن نسمح بحجم 40 جرام يعني تقريبا ملعقتين أكل جبنة، نسمح مثلا بالفراولة ولكن الكمية اللي نسمحها هي 6 حبات، هذه من الأشياء المسموحة. مثلا نسمح هذا مثال بسيط، نسمح مثلا بالطماطم بحجم مثلا حبة صغيرة. فأنا لما أكون عندي يوميات كاملة للمريض، مثلا ألاحظ أنه أكل جبنة أكثر من المقاس اللي أنا سمحت له فيه، أو مثلا تجاوز كمية الفاكهة اللي هي بالأساس من القائمة المسموحة لكن تجاوزها قليلا، فهو بشكل لا إرادي دخل بالفضماب. يعني أدخل، يعني زي ما قلنا أنه أحيانا الشخص يكون ملتزم بس هو لخبط ببعض التفاصيل اللي جدا دقيقة. فإحنا هنا زي ما قلنا مو أحيانا مرحلة إعادة إدخال الطعام نأجلها شوية ونعمل قبلها زي التقييم لما للشخص إيش بيأكل. فهذه التفاصيل الصغيرة أحيانا مجرد أنه أنا أنبهه عليها يستمر أسبوع تبدأ الأعراض تختفي. في كمان جانب آخر مهم بالتزامن مع الحمية وهو جانب الراحة، لأنه بالأساس القولون العصبي مرتبط بشكل وثيق بالشدة والتوتر والستريس وقلة النوم وجودة الحياة. فأحيانا يكون الشخص ملتزم ولكن أيضا يكون متزامن التزامه مع بعض التوتر في نمط حياته بشكل تلقائي. إحنا حياتنا فيها هذا النوع من التوترات، فممكن هذا التوتر يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي لأنه العلاقة جدا وطيدة ما بين الدماغ وحركة الأمعاء. هذه النقاط إحنا دائما نناقشها مع المريض ونناقشها بالعيادة. في حال إحنا استبعدناها، كان المريض عنده حالة من الاستقرار الصحي والنوم الجيد وحسن بتطبيقه بشكل أدق لحمية الفضماب، أكيد حنوصل لدرجة اختفاء الأعراض بشكل كبير وبالتالي نبدأ ندخل بمرحلة إدخال الطعام.
1: جميل. طيب للناس اللي ما سمعونا في الحلقة الماضية دكتورة واللي يسمعون اليوم لأول مرة، ودنا بس تعريف سريع بهذه الحمية وتستهدف مين في عجالة كذا قبل ما نروح فاصل يا دكتورة.
0: طبعا أكيد، الحمية بالأساس صممت من جامعة أسترالية اسمها جامعة موناش، تستهدف علاج التخفيف، هي مو يعني نقدر نقول علاج بنسبة 80%، ولكن المصطلح الطب الأدق تخفيف الأعراض بشكل كبير.

0: الكبير المتزامنة مع مرضى القولون العصبي، وهي أعراض الانتفاخ المزمن، الشعور بالغازات والألم المستمر، الحالات المتناوبة أو النوبات الشديدة من الإمساك أو الإسهال. الحمية تعتمد على قطع بعض أنواع الأطعمة الغنية بالسكريات، وهذه السكريات قصيرة السلسلة تتغذى عليها البكتيريا الطبيعية الموجودة في أمعائنا. بشكل طبيعي الإنسان السليم عندما تتغذى هذه البكتيريا على السكريات هذه تستخدمها كمصدر لغذائها وتخدم صحة الجسم. يعني هذه البكتيريا الموجودة بأمعائنا تخدم صحة الجسم في حال تغذت على هذه الأطعمة، بأنه تنظم المود أو اللي هو المزاج، تحسن مناعة الجسم، تنظم الإنسولين في الجسم، وأيضا تحفظ جدار الأمعاء من التسريب. فهذه هي الوظيفة الأساسية للبكتيريا الموجودة في أمعائنا، وبالتالي هذه الأغذية هي حقيقة أغذية صحية ونافعة لنا، لأنها زي ما قلنا تتغذى عليها البكتيريا تساهم بما ذكرته من حماية المناعة وغيرها. اللي يصير عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي يحدث خلل في منظومة هذه البكتيريا، فلما تتغذى على هذه الأطعمة تبدأ تفرز العديد من الغازات في القولون، وهذه الغازات تسبب ظهور أعراض القولون العصبي. الحمية فكرتها أنه إحنا نبدأ نلغي هذه الأطعمة جميعا بالمرحلة الأولى من الحمية حتى نعيد توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي ونخفف من الأعراض.
1: جميل.
0: ثم لاحقا نبدأ بإدخال الطعام من جديد حتى نكتشف ما الذي يؤثر بشكل حقيقي على هذه البكتيريا، لأنها مسألة شخصية. طبعا أنا حذكر على عجالة أسماء هذه السكريات وحاطي أمثلة بسيطة عنها. إحنا عندنا مثلا نوع من أنواع السكريات هو السكر اللي اسمه أوليغوسكرايد أو الجنكتو أوليغوسكرايد، والموجود بشكل كبير بقائمة الفول والحمص والعدس وبعض أنواع المكسرات مثل الكاجو. عندنا قائمة الدانسكرايد وأشهرها هي اللاكتوز، سكر اللاكتوز الموجود بالحليب والزبادي والأجبان. عندنا قائمة المونوسكرايد وأهمها الفركتوز، سكر الفركتوز موجود بالعسل وموجود بشراب الذرة وموجود ببعض أنواع الفاكهة، فنحتاج أنه إحنا نلغي بعض أنواع الفاكهة. عندنا آخر سكر اللي هو البيلوز الموجود بشكل كبير بالسكريات الكحولية التي تستخدم بالمنتجات الصناعية وأشهرها اللبان، وبعض المشروبات الغازية مثل السوربيتول المانتول وغيرها. الفكرة الأساسية أنه إحنا نلغي هذه القوائم اللي هي مثلا الفول والحمص، بعض أنواع الفاكهة مثل المشمش والبراق والتفاح، العسل، السكريات هذه، ثم ننتظر حتى تتحسن الأعراض أو تزول. وزي ما قلنا الحمية دقيقة وتفصيلية وتعتمد بشكل دقيق، هذه الملاحظة جدا مهمة، تعتمد على الحفظ. بمعنى قبل شوية أنا ذكرت مثال أنه مثلا صحيح الحليب يحتوي على لاكتوز فإحنا نلغيه، ولكن مثلا بعض أنواع الأجبان إذا سمحنا فيها بمقدار بسيط لا يعني ما توصل الكمية أنه تغذي البكتيريا. مثلا نسمح بجبنة الموزاريلا أو البرمزان أو الفتة بمقدار 40 جرام هي ملعقتين طعام. نفس الكلام ينطبق على الفاكهة، نسمح مثلا بالموز بمقدار 90 جرام يعني موزة، أو نسمح مثلا بالتمر بثلاثة حبات تمر. فهذه الكمية يعني الحمية تعتمد مو بس إنه إحنا نمنع أنواع بشكل كامل، وإنما في بعض الأنواع نسمح بها بخصة محددة حتى ما يعني حتى يستمر الشخص بالحصول على مغذيات وعلى

0: تنوع بأكله ما يشعر أنه النظام الغذائي قاسي وعصارم وصعب التطبيق. هذه هي فكرة الحمية بشكل دقيق.
1: منع
0: بعض الاختيارات زائد سماح لبعض الاختيارات بحصص معينة كمرحلة أولى. مرحلة ثانية هي زي ما قلنا مرحلة التقييم. مرحلة التقييم طبعا تكون بعد المنع بثلاث إلى ست أسابيع حسب تجاوب الشخص مع الحمية. كنا نتكلم سابقا عن هذا التقييم. الآن نراقب بشكل دقيق هل التزم الشخص بالحصص، هل انتبه للأطعمة المخفية. كثير مثلا من الأطعمة المخفية زي مثلا الصوصات، مثلا الأشياء اللي فيها صويا صوص ممكن يكون لا شعوريا أكلها فعملته هي المشكلة، وليس يعني يكون مانع كثير أطعمة بس للأسف دخل كده حاجات فالأعراض لم تزل نهائيا بسبب بعض الإدخالات الدقيقة وزي ما قلنا أحيانا نمط الحياة.
1: طيب.
0: فهذه المرحلة إعادة التقييم هي مرحلة زي إعادة توجيه لحتى نكمل بشكل نهائي بالمنع والتصحيح لحتى نوصل لمرحلة زوال الأعراض.
1: جميل.
0: يليها في حال زالت الأعراض يليها مرحلة إعادة إدخال الطعام وهذه أهم مرحلة.
1: حنتكلم إن شاء الله بالتفصيل على هذه النقطة دكتورة تحديدا، بس خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل نرجع إن شاء الله نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
8: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه ومتخصصه ايضا في حميه الفود ماب، ونكمل اليوم الجزء الثاني عن حديثنا عن هذه الحميه. طيب دكتور، الان نتكلم على اعاده الادخال خطوه بخطوه. عندما نقول اعاده الادخال، هل نختبر اطعمه ام نختبر مجموعات مثلا محدده؟
0: الحقيقه نختبر أطعمة تابعة لمجموعات متنوعة، هذا الشكل الأدق. بمعنى آخر البصل والثوم طبيعة السكر اللي فيها اللي هي الأوليغوساكرايد نوعيتها تختلف عن نوعية السكر الموجود بالتفاح أو الموجود مثلا بالكمثرى، تختلف عن طبيعة السكر الموجود بمشتقات الألبان. فإحنا نمسك كل مجموعة لوحدها. يعني مثلا أنا أشرح للمريض أنه إحنا نحتاج أنه نجرب من كل نوع سكر من هذه السكريات اللي إحنا بالأساس منعناها صنف. فمثلا حنجرب البصل لأنه تابع لصنف محدد من السكريات، وحنجرب التفاح لأنه تابع لصنف آخر، حنجرب شيء من مشتقات الألبان، وحنجرب شيء من الفاكهة اللي هي الدراق والمشمش وغيرها. أيضا حنجرب مثلا عسل أو نوع من أنواع المحليات.

0: الاكل هيستغني عن البقوليات. فهمك حابب يرجع للفول والخمر مثلا، او حابب يرجع يجرب نوع من المكسرات تشبه بعضها بنوعيه السكر الموجود فيها. نروح لقائمة مثلا الألبان، قائمة الألبان كبيرة، فهو يحتاج نوع معين من هذه الألبان، حابب أنه يرجعها لنظامه فإحنا نسمح له. نفس الكلام بالنسبة لمثلا سكر الفركتوز، سكر الفركتوز أو الجلوكوز في أنواع محددة من الطعام اللي هي مثلا البطيخ، المانجا، التفاح، كلها تشبه بعضها بالتركيب الموجود فيها. أنا أسأله هل تشبه بعضها، أختار من هذه المجموعة حاجة حجيبها واختار من المجموعة الثانية حاجة. لكن بالأخير حقيقة هو حنعتمد على مبدئين أساسيين، لازم نجرب من كل نوع من هذه السكريات صنف، ولكن الصنف يكون يعود لاختيار الشخص نفسه، هو ما الذي يفتقده حقا في نظامه الغذائي اللي هو حابب يجربه، نسمح له بتجربه. فما عندنا قاعدة يعني انه لا لازم تجرب هذا، لا يجرب ايش اللي هو مشتهي، ايش اللي هو حاسس.
1: طب سؤال دكتورة، اذا نجح اليوم الاول مثلا من الاختبار بدون اعراض، هل يعني ذلك انه هذا الطعام صار مسموح؟
0: طبعا هذه المرحلة جدا دقيقة، مرحلة إعادة إدخال الطعام عادة تأخذ معنا 8 أسابيع إلى 12 أسبوع تقريبا، وهي فترة طويلة جدا، لأنه بالحقيقة الأطعمة كثيرة ومتنوعة وإحنا منعنا قائمة كبيرة وحنرجع ندخلها. مرحلة إعادة إدخال الطعام مو بس إنه إحنا يلا جرب، لا إحنا نجرب، يعني الحاجة اللي إحنا نجربها حنجربها على 3 أيام متتالية، وما نجرب حاجتين مع بعض. يعني ما ينفع أنا أجرب بنفس اليوم مثلا فول وتفاح، ما ينفع، أنا لازم أجرب فول لحاله. هذه أول حاجة، بس بهذا اليوم أجرب فول، بس أكون كل اليوم مستمرة على حمية الفودماب. طيب كيف أجربه؟ أستخدم حصة مدروسة، فأنا أبدأ أستخدم حصة عبارة عن 3 ملاعق طعام فقط، اليوم اللي بعده ممكن أزود الكمية إلى 5 ملاعق طعام، اليوم اللي بعده أزود الكمية إلى مثلا أكثر. في حال ما ظهرت عندي الأعراض فأنا هنا ما عندي مشكلة، تكون الأمور تمام. أحيانا إيش يصير؟ ما تظهر الأعراض عند تجريب الحصة الصغيرة، بس ترجع تظهر إذا كبرنا الحصة. فأنا هنا عندي توقف مع المريض، معناها الحصة الصغيرة ناسبت الشخص ولكن الحصة الكبيرة هي اللي أظهرت له الأعراض، فيصير عند مجال إنه يأكل ولكن يصير عارف المقاس اللي ما يزعج أمعائه. فكمان هنا في نوع آخر من الأريحية، إنه أوكي حنرجع ندخل هذا الصنف من الأكل بس يبغالك تنتبه لكميته. هذه الفكرة الأساسية لإدخال الطعام. بعد 3 أيام ممكن يريح يوم أو حتى يرجع يدخل صنف آخر هو كمان مشتاق إنه يدخله أو حاسس بالحرمان إنه ما هو موجود باختياراته، فنرجع مثلا نجرب صنف من أصناف الخبز، ما في مشكلة، بكمية محددة مثلا ربع رغيف ناسبه، اليوم الثاني ممكن نكبر الكمية، ناسبه نرجع نكبر الكمية اليوم اللي بعده على 3 أيام. في حال نفس الفكرة كانت الكمية مثلا يعني نفس الرغيف، مثلا ربع رغيف تمام، نفس رغيف تمام، رغيف هو اللي زعجه، فإحنا حنكبر الكمية، يعني ما حنقول له بس خليك على ربع، لا ما في مشكلة خليك على النص. فتختلف القوائم على حسب تجاوب أمعاء الشخص. ونستمر زي كذا كل 3 أيام نجرب بصنف، ونعطي مثلا راحة يومين ما ياخد شيء يرجع يجرب وهكذا. عشان كذا هذه مرحلة إعادة إدخال الطعام تاخد معانا 8 إلى 12 أسبوع تقريبا. هذه حاجة. الحاجة الثانية، الآن إحنا صار عندنا مثلا قوائم كبيرة عرفها للمريض إنه أنا تمام، أنا أموري طيبة مثلا مع العسل ما عمل لي حاجة بهذه الكمية، أموري طيبة مثلا مع الفول، فبدأ يكتشف إيش هو اللي أموره طيبة معاه وإيش الكمية اللي ما بتزعجه. هذه بالأساس الهدف النهائي للحمية، إنه إحنا نوسع قائمة الأكل للمريض ونجعله يدرك الكمية اللي لا تزعج أمعائه. طيب بعد كده ممكن يجيني شخص يقول لي أنا سويت نفس كلامك وأكلت كده وكده، يعني أكلت وما تجاوزت الكميات بس كمان ظهرت عندي أعراض. فهنا يصير إحنا عندنا مشكلة تانية، إنه هو مثلاً عمل إيش بعد ما خلص هذه المرحلة، دخل حاجتين مع بعض، يعني هو مثلاً جرب البصل أموره تمام معه، وجرب الفول أموره تمام معه، بس لما أخذهم مع بعض ظهرت عنده الأعراض.
1: أوكي طيب،
0: هذه كمان حكاية تانية. هنا الحكاية نبدأ كمان نكتشف تجاوب الأمعاء لما ندخل حاجتين مع بعض كانت ممنوعة. أو مثلا مثال آخر، شخص مثلا يحب الفواكه، أكل فواكه مثلا أكل جبنة وظهرت معاه الأعراض، فهنا الحكاية صارت عشان أكل حاجة من الفاكهة المسموع، يعني هو أكل نفس الخطة اللي ما تزعجه بس عشان جمعهم مع بعض أزعجوا. بس هذه ما تنطبق على الجميع، يعني في ناس عادي عندهم يجمعوا مع بعض وما ينزعجوا، في ناس لا يجمعوا حاجتين مع بعض وينزعجوا، بس الأغلبية لو جمعوها بنفس اليوم ولكن بأوقات متباعدة ما تعمل لهم إزعاج. وفي حالات كثيرة يجمعوها مع بعض وبكميات اللي هي اكتشفوها أنها مناسبة لهم كمان ما تعمل لهم إزعاج، ولكن من باب التنبيه في حال شخص طبق الحمية واكتشف القوائم اللي ما تزعجه وبعدين فجأة ظهرت عنده الأعراض، لازم يدقق هل أنا ممكن جمعت حاجتين مع بعض هي اللي عملت لي هذه الأعراض، فصير ينتبه.
1: بس معلش دكتورة سؤال، يعني لو مثلا احنا خلاص اختبرنا مجموعة واحدة ومثل ما هو مخطط، يعني بس بعد اختبار مثلا أو انتهى اختبار مجموعة معينة ظهرت أعراض قوية، هل نوقف الاختبار فورا ونعود من جديد ولا ايش اللي يصير؟
0: في حال ظهرت أعراض قوية نلغي هذا الصنف، نلغي هذا الصنف ونخلي المريض مثلا يومين يسوي فودماب من غير ما ياكل الحاجة، ما نرجعه خلاص الفودماب نهائي، لا خلاص يومين بالكثير 3 أيام عشان الأعراض حتروح خلال 3 أيام بالكثير ونرجع نجرب أطعمة ثانية. وهذا الصنف اللي احنا لغيناه ممكن مثلا بعد كذا شهر نرجع نحاول فيه إذا الشخص يعني مشتاق إنه يجرب أو يأكله، ما في مشكلة نحاول فيه لاحقا، لأنه طبيعة الأمعاء متجددة وطبيعة الأمعاء قابلة للتجاوب معنا وقابلة للتحسن في حال إحنا فهمناها، فممكن لاحقا تتحسن طبيعة أمعائه، فإذا جربوا لاحقا يتجاوب معنا. لكن بهذه المرحلة ظهرت أعراض قوية لا وقف، روح جرب حاجات تانية، وقف ريح شوية جرب حاجات تانية وبعدين نرجع مرة تانية نحاول معه، ما في أي مانع.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا إذا نروح الفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا أيضا في صحة ولياقة من جدة FM، ونكمل حديثنا أيضا عن كيفية قراءة نتيجة الاختبار. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 PM على جدة FM.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.
6: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفتنا الدكتورة سندس الدباغ أخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة في حمية الفود ماب. الآن بنتكلم على كيفية قراءة نتيجة الاختبار دكتورة. هل المطلوب أصلاً أنه ما تحدث أي أعراض يعني ولا أي مقدار بسيط من الأعراض ممكن يكون مقبول مقابل توسيع نظام الغذائي لاحقاً؟
0: الآن أنه ما تحصل أي أعراض يعني هذه نقدر نقول مستبعدة. بمعنى آخر هي هذه فكرة الحمية أنه إحنا نوصل لقائمة نهائية شخصية متناسبة مع طبيعة الجهاز الهضمي لهذا المريض. هذه القائمة تختلف من شخص لآخر. ولكن بشكل عام إحنا نشوف تحسن كبير بالأعراض، وأيضاً ما نشوف يعني لما نسوي قائمة إعادة إدخال الطعام من خلال خبرتنا مع المرضى ما نشوف أعراض مزعجة جداً. غالباً تكون القائمة اللي ظهرت عندهم أعراض مزعجة جداً محدودة ومباشرة خلاص نستبعدها زي ما قلنا. ولكن الشيء الجميل إنه لا، القوائم اللي تكون يعني قوائم اللي هي السماح تكون أكبر بكثير من قوائم المناعة. حتى على فكرة في دراسات بهذا الكلام، يعني زي ما الأخصائيات التغذية والأطباء جمعوا داتا أو بيانات المرضى اللي طبقوا النظام الغذائي وبعدين وصلنا هذه الدراسة جدا حلوة، لقينا أنه إحنا من تقريبا 80% من المرضى اللي وصلوا لمرحلة إدخال الطعام وصلوا لحاجة تعادل 2.5 إلى 3 فودماب بس بالأخير هي اللي منعناها، وبقية الحاجات كلها دخلناها وكانت أمورهم تمام معها. ولكن الإدخال هنا كان يختلف بين المرضى زي ما قلنا بحجم الكمية اللي أظهرت الأعراض من عدم إظهارها. فهنا التخصص بموضوع الفودماب أنه بالأخير حافيك أنا مثال مثلا لمريضين بالأخير مثلا يوصل عندنا مريض يقدر يأكل خبز، يقدر يأكل فول حمص، يقدر يأكل كثير أنواع من الفاكهة اللي كانت ممنوعة زي البطيخ والمانجو، يقدر يأكل أجبان، بس مثلا الحليب يستمر يزعجه. ولكن مثلا الحليب إذا كان جوا الطبخ أو مطبوخ ما يزعجه، بس الحليب زي ما هو يعني. ومثلا اللي بيزعجه المحل الصناعي اللي فيه سكر كحولي مثلا، هذه حالة. الحالة الثانية مريض آخر أموره تمام ما عدا البصل والثوم ما يهدي لهم، بس لو كانوا بالأكل أموره تمام ما عنده مشكلة فيها. فالخلاصة يطلع بس من البصل والثوم هم اللي يزعجوا. بس نفس هذا المريض لو مثلا أكل التفاح أكثر من المسموح حيتعب منه. فهذه هي النهاية الجميلة لتطبيق حمية خدمات.
1: بس معلش سؤال لدكتورة، يعني عندي بخصوص الأعراض بعد يعني قراءة الاختبار، يعني هل توقيت ظهور الأعراض بعد تناول الطعام يساعدك أنت كمتخصصة في تفسير النتيجة؟
0: طبعا أكيد، وخصوصا أنه المريض تم تثقيفه بشكل جيد كيف يدخل الطعام. زي ما قلنا أنه هو ما حيدخل كل حاجة مع بعضها، حيختبر كل صنف لحاله، حيكون واضح عندنا ليش ظهرت الأعراض. هذه الحاجة جدا مهمة. أحيانا المرضى مثلا أمورهم تكون تمام وخلاص، نعرف إحنا أنه مثلا هذا الأكل يقدر يدخله ويستمر، بعدين يستمر يعني بإدخال الطعام، بعدين مثلا يقولي أنه أنا دخلت هذا الأكل رغم أنه كان مناسب وجذبته أكثر من مرة، بس هذه المرة رجع أزعجني. هنا إحنا عندنا عوامل تانية خفية كمان لازم دائما نشرحها للمرضى، أنه لما يظهر عندك شعور الانزعاج أو ظهور الأعراض مثل الانتفاخ والغازات من حاجة أنت جربتها قبل كده بالفودماب وكانت تمام معك، لازم تعمل تقييم اللي ما هو مترافق في يومك. ممكن تكون أنت دخلتها بس مثلا كان في نسبة بهارات أكثر بالأكل، أو كان في بيومك هذا كان في قهوة كثير، كان في توتر كثير.
1: طب هنا نلتصحين بعد الاختبار إذا كانت النتيجة زي كذا يعني مي واضحة؟
0: أول حاجة أتأكد من عدم وجود عوامل أخرى.

0: مرة زي ما قلنا بهارات إضافية يعني عوامل خفية، صوصات هو ما كان منتبه لها، تعب أو توتر،
1: دورة شهرية عند السيدات أيضا أعتقد أيضا لها دور
0: بالضبط جدا لها دور. فإذا ما كانت مترافقة مع هذه الأعراض وزي ما قلنا أحيانا يكون دخل حاجتين مع بعض، فأنا أتأكد إنه كل هذه العوامل كانت مهم موجودة. أو أغلب المرضى يكونوا يعني ما يعني أنا بخبرتي مع الفودماب أغلب المرضى تظهر عندهم الأعراض نتيجة زي ما قلنا حاجات مترافقة أو نتيجة إدخال أكثر من صنف مع بعض، فتظهر عندهم الأعراض وغالبا ولله الحمد ما تكون بنفس شدة الأعراض اللي كان يعاني منها سابقا، لأنه يعني بالأساس طبيعة أمعائه تحسنت تكون الأعراض أقل إزعاجا.
1: طيب نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة إف إم.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة إف إم، وضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ المتخصصة طبعا في التغذية العلاجية وفي حمية الفود ماب. طيب دكتورة الآن خلينا نتكلم بشكل يمكن أكثر عمقا في مصطلح دائما نسأل عنه اللي هو عتبة التحمل الشخصية، وش المقصود فيها دكتورة؟
0: عتبة التحمل الشخصية معناها أنه بشكل بسيط ما هو مقدار حصة الطعام من الأطعمة اللي إحنا نأخذها من قوائم فود ماب اللي تستطيع أمعائك أن تتجاوب معها. هذه باختصار فكرة عتبة التحمل. طبعا هي تختلف من شخص لآخر، وزي ما قلنا في خلال حديثنا تختلف من نوع سكر لآخر أو من صنف طعام لآخر، عشان يكون المستمعين يعني يفهموا الفكرة. نرجع نأكد أنه الفود ماب هي اختصار لبعض أنواع الطعام الغنية بالسكريات اللي تتغذى عليها البكتيريا مثل الفركتوز أو الفركتان، اللاكتوز، والبيلوز اللي هو الموجود بالسوربيتول وغيرها، وطبعا الجلوكوز سكرات. فهذه الأنواع من السكريات عتبة التحمل مثلا تكون عند شخص للجلوكوز سكرات اللي هو السكر الموجود بالفول والحمص، يعني جدا منخفضة فما يقدر يتجاوب معها، يعني عنده حساسية جدا عالية لهذا النوع من السكر. بينما لو هو أخذ مثلا أخذ حاجة ثانية، أخذ مثلا فركتوز من العسل، ما يتأثر بنفس الطريقة نفس الشخص هذا. بينما في شخص آخر يتأثر مع اللاكتوز الموجود بالحليب أكثر من تأثره لو أكل السكر اللي هو الفركتان الموجود بالقمح، يكون تأثره أخف. فهذه هي عتبة التحمل، هي كيف تتجاوب البكتيريا الموجودة بأمعائك مع نوع السكر الموجود بالطعام، وتختلف حسب السكر وحسب حتى كمية الطعام نفسها.
1: طب الدكتور
0: لذلك هذا
1: تفضلي.
0: لذلك هذا هو أساس كل مرحلة إعادة إدخال الطعام اللي كنا بنشرحها سابقا، إنه إحنا نركز إنه نجرب كل نوع لحاله، نجرب

0: مشتقات الألبان لحالها، مشتقات البقوليات لحالها، ونجرب كميات مختلفة عشان نكتشف بالضبط ما هي عتبة تحمل أمعاء كل شخص.
1: طب ايش نقصد دكتورة؟ بس في مصطلح يمكن عشان بس افهم، هو نفس هذا عتبة التحمل ولا غيره؟ يعني اللي هو الفود ماب ستاكينج، يعني هذا المصطلح في الحلقة السابقة بس ما فصلنا فيه، هل وش المقصود فيه بشكل مختصر دكتورة؟
0: لا، الفود ماب ستاكينج معناها ندخل اكثر من فود ماب مع بعض. هذا المقصود فيه، اللي هو مثلا انا حاكل حاجة من القمح، أدخل معاها حاجة من الفاكهة، أدخل معاها أجبان بنفس الوقت كلها مع بعضها. هذه مسموحة ضمن فترة معينة، يعني مثلا أنا أقدر أكل مثلا كمية من العنب مثلا، زائد كمية محددة من الجبنة مثلا بمعدتين أكل، زائد مثلا ربع رغيف خبز، وأموري تمام. لو جيت لنفس هذه الوجبة أكلت كمية أكثر، مثلاً إذا حطيت مانجو زيادة أو حطيت قطعة خبز زيادة، ممكن هذا الستاكين اللي عملته يظهر لي أعراض. فهنا الدقة بحنية الفودماب، إنه إحنا نشرح للمريض لما أنت تجرب مثلاً الأجبان، هذا مقاسك، هو هذا المقاس، إذا طلعت عنه وظهرت عندك الأعراض خلاص خليك على المقاس اللي ما يتعبك. فأغلب المرضى لما يجمعوا الحاجات مع بعضها ضمن المقاس ما تعبهم، الحمد لله ما تظهر عندهم الأعراض. في حالات نادرة أو في أنواع معينة لها علاقة بعتبة تحملهم تظهر عندهم أعراض، يعني هو ممكن يأكل مثلا جبنة وخبز ومثلا تفاح ما تعمل له شيء، لو أكل جبنة وخبز ومانجا تعمل له مشكلة. هي عرفت الفكرة؟
1: طب سؤال دكتورة، طب في سؤال يتكرر كثيرا، يعني مثلا يقول لك واحد أنا يعني لماذا تناول وجبة اليوم لا يحدث شيء ثم أكررها بعد أيام تزعجني هذه الوجبة نفسها، إيش السبب؟
0: أيوة، هنا السبب عشان كده إحنا دائما نقول سجل ما تأكل، وخصوصا إذا أنت بتسوي هذه الحنية وإذا أنت دخلت بمرحلة إدخال الطعام. السبب إنه ممكن أنت بهذا اليوم وجبتك كانت ما فيها شيء، بس بالوجبة السابقة كان عندك نسبة دهون عالية بأكلك مثلا، هذا عمل لك مشكلة. ممكن من غير ما تنتبه أكلت مثلا لبانة فيها نوع من أنواع السكريات الكحولية، فأظهرت لك الأعراض مثلا، أكلت لبانة أو مثلا وكمان شربت مشروب وفيه هذا السكر، فمو لازم الوجبة هي اللي أظهرت لك الأعراض، أحيانا ماذا فعلت خلال يومك هو اللي عمل لك الأعراض. وأحيانا الستاكينج اللي إحنا نتكلم عنه يكون تم تجاوز قدرة البكتيريا بالحصص، يعني أخذ راحته شوية بأنه جمع عدة أنواع ولكن جمعها بكميات أكثر مما هو قدرة أمعائه على تحملها.
1: طيب.
0: يعني ممكن نفس الوجبة أكلها بس بيوم سابق كانت كمياته أكثر توازنا، جاب اليوم ممتاز. اللي بعده زود حاجة زيادة.
1: طيب سؤال، بعد الانتهاء من كل هذه الاختبارات واللي هي اختبارات عادة الإدخال دكتورة، كيف تجمعين أنت كل هذه النتائج وتحولينها إلى نظام شخصي يستطيع الإنسان أن يعيش عليه مدى الحياة؟
0: بكل بساطة دائما ننظر إلى الموضوع بشكل توازن الوجبة. يعني أنا دائما أقول للمريض انظر إلى طبقة، يعني استعمل مبدأ الطبق بأكلك. وجبتك لازم يكون فيها مصدر من مصادر النشويات، سواء كان أرز أو كان نوع من أنواع الخبز أو كان مثلا بطاطس، بالتزامن مع وجود بروتين بالطعام، بيض أو لحم أو دجاج أو غيره، بالتزامن مع وجود تمس من الخضار، وممكن إضافة تمس من الفاكهة مع الوجبة أو لاحقا كوجبات خفيفة، حتى ممكن الوجبات الخفيفة تكون من أكلنا المعتاد، يعني نوع من أنواع الحلويات أو كذا ضمن الحصص التي نسمح بها. فالأساس هو انظر إلى طبقة، لازم يكون في هذا التنوع والتوازن. هذه أول

0: الثانية احنا كنا بنسوي اختبارات وجالسين مع بعض لمدة 8 أسابيع أو أكثر عشان نوصل لقائمة أكبر ومتنوعة أكثر من ما هو مسموح لك. فلا تحرم نفسك، يعني مو لازم تأكل بس خيار وخس، لا شوف إيش المسموح من الخضار لك، ولكن طيب. لا تتجاوز
1: في
0: المسموح.
1: في سؤال مهم،
0: هذه هي النهاية اللي حيوصل لها الشخص، إنه حيكون عنده تنوع بطبقه ضمن الكميات اللي قادرة أمعاؤه على التعامل معها.
1: طيب في سؤال مهم الآن، لو أنهى الشخص المراحل كاملة وما زال يعاني مثلا من أعراض مزعجة، متى نقول هنا أنه والله خلاص ما نبغى مزيد من حث الطعام ولازم ندور عوامل وخيارات علاجية أخرى؟
0: الآن إحنا كنا بنقول أنه الحمية حتى مع دراسات يعني ومتابعات للمرضى اللي هم مشوا عليها أظهرت نتائج إيجابية كبيرة، وتوصلنا إلى أنه بعض أنواع الطعام هي يعني كان حيوصلوا مثلا بس 2-3 هم اللي حقيقة بيزعجهم كمرضى. فالخلاصة النهائية أنه إحنا حنوصل لمرحلة استقرار للجهاز الهضمي. طبعا بالأخير إحنا دائما لازم نفهم تعريف القولون العصبي. القولون العصبي هو متلازمة، من كلمة متلازمة يعني هي حاجة ملازمة للإنسان. فعودة ظهور الأعراض أكيد حتكون مرافقة لخطأ ما، خطأ ما بزيادة بصنف من الطعام، أو خطأ غير مقصود بإدخال حاجة خفية فيها خضار، مثلا طلع أكل برا بمطعم لا شعوريا كان فيه في الأكل حاجة تزعجه، مثلا كان في توم وهو أصلا توم من القوائم اللي كان لاغيها نهائيا، أو كان في صويا صوص وهو من القوائم اللي لاغيها نهائيا، أو مثلا الطحينة مثلا هي مسموحة بس مثلا مسموح بس من عادتين أكل، بس مثلا هو أكل أكثر من غير ما ينتبه، أكل تمر هندي زي صوص أكثر من ما ينتبه، أكثر من ملعقة زين أكل. فهذه التفاصيل الصغيرة هي التي ممكن إنها تكون أرجعت إظهار الأعراض. بس إحنا نحب نطمئن المستمعين أو اللي عندهم القولون العصبي إنه الفودماب تعيد تحسين بيئة الجهاز الهضمي، حتى عودة ظهور الأعراض غالبا تكون أخف بكثير، وتكون زي ما قلنا مترافقة مع خطأ غير مقصود أو مع للأسف مثلا دورة شهرية تعب زي كذا. فهذا اللي بيصير. أما إذا ظهرت عندنا أعراض شديدة مثلا نزف بالبراز، فقدان وزن غير مفهوم، فقر دم كده، انتفاخ مزمن، هنا إحنا نحتاج إعادة تقييم طبي. هنا إحنا نحتاج وقفة، ولكن زي ما قلنا هذه جدا حالات نادرة. الغالبية نشوف تحسن ملحوظ كبير، وإذا ظهرت الأعراض تظهر بشكل أقل مما كان سابقا، وتكون زي ما قلنا مرتبطة بخطأ غير مقصود أو بظهور نمط للأسف حاجة سيء يعني تعب أو غيره في حياة المريض.
1: طيب دكتورة في دقيقة واحدة، لو قلنا مثلا نبغى بشكل أخيرا يعني في حول هذا الموضوع لكل من تابع الحلقتين الماضيتين واللي هي التكملة للوفاد ماب واللي ناقشناها أيضا في الحلقة السابقة وكملناها اليوم، وش الفكرة اللي تبغين توضحينها للمستمعين بشكل عام كزبدة وخلاصة لحلقتين سابقتين؟
0: اللي الفكرة النهائية إنه الحمية الوفاد ماب هي حمية متخصصة ودقيقة لتخفيف آلام متلازمة القولون العصبي، وهي ليست حمية منع، وإنما هي فكرتها إنك لما تنتهي من جميع مراحل الحمية تكون تعرفت على جسمك أكثر وقادر على الحصول على تنوع غذائي أكثر، لأن الهدف هو الوصول إلى جودة حياة وإلى تغذية سليمة. هذه الرسالة اللي أنا أبغى أوجهها للمستمعين. وفي رجالة حابة أنبه على موضوع جدا مهم، أحيانا كمان يكون للأسف سبب لظهور الأعراض أو

0: يصير دائما في خلط مع المرضى وهو البريبيوتيك والبروبيوتيك. يعني المرضى يكونوا مثلا بيطبقوا الحمية ويجي جيران أو يشوفوا بالميديا إنه جربوا هذا البروبيوتيك جربوا هذا البريبيوتيك مثلا. للأسف يكون البريبيوتيك هو البريبيوتيك هو إيش؟ هو يعني غذاء للبكتيريا. يعني بالأساس أصلاً الأطعمة اللي إحنا جالسين نعددها كلها هي اسمها بريبيوتيك. يعني هي دي الحقيقة، هي اللي جالسة تغذي البكتيريا. فمثلاً الألياف الطبيعية الموجودة بالتفاح هي بريبيوتيك، وهو يكون أصلاً هذه المادة تتعبه وأخذها على أساس إنه هو يبغى يريح معه، فيتفاجأ إنه ظهرت عنده الأعراض أو بشكل عام. يعني حتى هذا الكلام حتى لناس ما يعني ما عندهم متلازمة كورونا قبل شديدة، بس مثلاً أخذوا بريبيوتيك وظهرت عندهم الأعراض، فهذا هو السبب اللي ينتبهوا إذا كانوا بياخذوا هذه الحاجات من غير شخص متخصص نصحهم فيها.
1: جميل.
0: لازم إحنا نأكد على هذه الحاجة. الحاجة الثانية اللي أنا أبغى أأكد عليها أيضا كمان نفس الفكرة، إنه البكتيريا هذه الموجودة بأمعائنا هي أيضا محتاجة هذا الغذاء. يعني ما ينفع إنه أنا ألغي الغذاء هذا تماما. لذلك وجدت هذه الحمية، وجدت هذه الحمية عشان إحنا ضروري يكون في أكلنا فواكه وخضار، بس لازم نعرف إيش اللي يناسبنا منها وما يزعج أمعائنا عشان ناخدها. عشان لو إحنا قطعنا قطع تام هذه الأطعمة من أكلنا واستمرينا على الحمية لفترات جدا طويلة، إحنا إيش نسوي؟ إحنا كده موتنا كل البكتيريا بأمعائنا. طيب ربنا خلق هذه البكتيريا عشان تنظم لنا الإنسولين، عشان تنظم لنا المناعة، عشان تحمي أمعائنا من التلسين، عشان تحفظ حتى أوعيتنا الدموية بأنها تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة. فإحنا لما نجي نعذب نفسنا ونقطع الأكل هذا كله، إحنا موتنا البكتيريا تماما. ما ينفع إنه أنا أجي أسوي حمية في دماغ وأقطع وأخلص وتحت راحة الأعراض، ما أسوي مرحلة إدخال طعام. هذا خطأ فادح جدا. مرحلة إدخال الطعام مهمة عشان أرجع أبني من جديد بيئة بكتيرية سليمة وقادرة على إنه تتجاوب معايا وقادرة إنها تحميني وتحمي جسمي من الأمراض. هذه أهم رسالتين نبغى نوصلها. ونرجع نعيد، مرضى الكورونا العصبي مو لازم يعيش حياتهم بعذاب، لازم يفهموا جسمهم ويوصلوا إلى أكبر قائمة متنوعة من الأطعمة، لأن هذه الأطعمة بالأخير هي مهمة لصحتنا ولغذائنا وللحفاظ على سلامتنا.
1: يعطيك ألف عافية الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية، حديث جدا مهم، وإن شاء الله تكون الحلقة فادت كثير من الناس من يعانون من هذا الموضوع. تحياتنا لك دكتورة، ونلتقيك دائما على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: يا
1: مرحبا، أهلا وسهلا. إذا وصلنا معكم مستمعين نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: 1000 ريال، بس هي مو دايما 1000 ريال. لو اعطيتك 1000 ريال اليوم واعطيت شخص اخر 1000 ريال قبل 10 سنوات، يا ترى هل اعطيتكم القيمه نفسها؟ ايش رايك بقول لك انه نعم، ولكن بالرقم. ايوه بالرقم نعم، لكن اقتصاديا ليس بالضروره. وهنا ندخل الى مفهومين مهمين اللي هم القيمه الاسميه والقيمه الحقيقيه.

الرسمية يا سادة هي الرقم كما هو، يعني واحد بيحلف بيقول والله أنا أعطيتك 1000 ريال وأعطيت أخوك 1000 ريال، أعطيتكم زي بعض. بس يا جماعة أنت اديتني 1000 ريال قبل 10 سنوات وأنت اديتني 1000 ريال اليوم، بتفرق رقميا صح، ولكن القيمة الحقيقية اختلف. راتبك 10,000 ريال هذه قيمة الاسمية، لكن القيمة الحقيقية تسأل ماذا يستطيع هذا الراتب أن يشتري. مثلا لو ارتفع راتبك 10% خلال عدة سنوات لكن الأسعار ارتفعت أكثر من ذلك أو مواكبة للارتفاع 10%، فهل أصبحت أغنى فعلا؟ ليس بالضرورة. قد يكون الرقم في الحساب أكبر لكن قدرتك على شراء السلع والخدمات ما تحسنت، ولهذا عندما يقارن الاقتصاديون الدخل بين فترتين لا يكتفون بالأرقام الإسمية، يعني مو مجرد أرقام 10,000 100,000 20,000، لا، بل يهتمون بالقيم الحقيقية بعد أخذ تغير الأسعار في الاعتبار، يعني يشوف القيمة الحقيقية لهذا الدخل. ومن هنا نفهم أيضا العائد الإسمي ليس دائما هو العائد الحقيقي. يمكن أنه تقول اشتريت أصلا ب10,000 وبعته بعد عدة سنوات ب15,000 ريال، يعني أنت مثلا اشتريت ذهب وبعت اليوم اشتريته قبل 10 سنوات

0: لكن فعلياً إيش اللي صار للأسعار خلال هذه الفترة نفسها؟ هذه هي القصة الحقيقية. المال له وجهين، رقم نراه وقوة شراء نشعر بها، وهذا أحد أهم الأبعاد الاقتصادية في حديثنا اليوم. أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وتذكروا دايماً وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق إن إحنا فهمنا.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام. بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: الفلاش باك واحد من أكثر الأساليب اللي نشوفها في الأفلام والمسلسلات. تبدأ الأحداث مثلا بحادث كبير أو بشخصية في موقف خطير أو حتى بنهاية الحكاية، وبعدها تظهر لك الجملة المعروفة قبل 5 سنوات ونرجع للماضي. هذا ببساطة هو الفلاش باك، إنه القصة توقف مسارها الحالي وترجع لحدث حصل قبل كذا عشان تعطينا معلومة نحتاجها لفهم اللي قاعد يصير. وطبعا مو شرط يكون الفلاش باك من أول مشهد، ممكن نتابع شخصية عدة حلقات وما نفهم ليش تتصرف بطريقة معينة، وبعدين يرجع المسلسل 10 سنوات للخلف لموقف واحد يفسر كل شيء. لكن الفلاش باك من الأساليب اللي دائما عليها اختلاف. في ناس تفضله لأنه يخليك تجمع أجزاء القصة بنفسك ويكشف لك المعلومات بالتدريج، وفي ناس أبدا ما تفضله، خصوصا لما يبدأ العمل من حدث متقدم جدا أو من النهاية، لأنهم يشوفوا أنه ممكن يحرق جزء كبير من الأحداث ويقلل المفاجآت. والجدل هذا حصل بالفعل في واحد من أشهر المسلسلات العربية، رأفة الهجان. المسلسل يبدأ بوفاة رأفة الهجان وبعدها ترجع الأحداث للماضي عشان نعرف الحكاية. وقبل ما يقدم محمود عبد العزيز الشخصية، كان عادل إمام مرشح لبطولة العمل، ومن النقاط اللي اختلف فيها مع الكاتب صالح مرسي بحسب الروايات المنشورة عن كواليس هذا المسلسل طريقة البداية والاعتماد على الفلاش باك. عادل إمام كان يشوف أنه معرفة المشاهد بوفاة البطل من البداية بتكشف لي جزء مهم جدا من الأحداث، ولكن تمسك الكاتب صالح مرسي بطريقة

0: طريقة السرد، وفي النهاية قدم محمود عبد العزيز الشخصي. وهذا تقريبا يلخص الخلاف حول الفلاش باك كله. هل الأفضل أخليك ما تعرف إيش راح يصير، ولا أقول لك إيش راح يصير، أو أخلي فضولك في سؤال ثاني كيف صار؟ وعشان كذا الفلاش باك مو مجرد رجوع للماضي، أحيانا الكاتب يستخدمه عشان يفسر شخصية أو يكشف سر أو يغير فهمك لمشهد شفناه. وأحيانا تكون القصة نفسها بسيطة، لكن طريقة ترتيب أحداثها هي اللي تخليها مشوقة. وفي النهاية الفلاش باك يظل مجرد أسلوب في سرد القصة، نجاحه يعتمد على متى وكيف يستخدمه الكاتب.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش ندخل غرفة وننسى ايش اللي كنا نبغى؟ أحياناً أكثر الأشياء اللي نكررها كل يوم هي نفسها الأشياء اللي ما نعرف لها تفسير، زي مثلاً إنك تكون جالس في مكانك وفجأة تتذكر إنك كنت تحتاج شيء من الغرفة الثانية، تقوم وتمشي وتدخل الغرفة وفجأة توقف وتسأل نفسك أنا ليش جيت هنا أصلاً؟ الغريب إنك قبل ثواني بس كنت عارف بالضبط إيش كنت تحتاج من الغرفة الثانية، لكن بمجرد ما دخلت مكان ثاني اختفت الفكرة. طيب إيش السبب؟ ببساطة دماغنا ما يتعامل مع يومنا كأنه حدث واحد طويل ومستمر، هو يقسم الأشياء اللي نعيشها لأحداث ومشاهد صغيرة. يعني جلستك في الصالة تعتبر مشهد، وخروجك لمكان ثاني ممكن يكون بداية مشهد جديد. وهنا يجي شيء يسميه الباحثون حدود الأحداث. لما يتغير المكان أو النشاط اللي نسويه، الدماغ يبدأ يحدث الصورة اللي عنده، وأحياناً خلال هذا التحديث تصير المعلومة اللي كانت مهمة في المشهد السابق أصعب شوية في الاسترجاع. والشيء المثير إنه العلماء اختبروا هذا الشيء فعلاً. في إحدى التجارب طلبوا من المشاركين ينقلوا أشياء من مكان لمكان ثاني في بيئة افتراضية. أحياناً ينتقل الشخص داخل نفس الغرفة، وأحياناً يعبر من باب إلى غرفة ثانية، وبعدها يبدأ العلماء باختبار ذاكرة الشخص للشيء اللي كان يحمله، والنتيجة كان التذكر أضعف بعد عبور الباب مقارنة بالحركة داخل نفس المكان. وهذا الشيء صار

من مكتبك أو تفتح جوالك عشان تسوي شيء معين، وبمجرد ما تشوف إشعار أو رسالة تنسى أصلاً ليش فتحته، لأنه الانتقال من سياق لسياق ثاني ممكن يخلي الفكرة اللي كانت حاضرة قبل لحظات أصعب في الاسترجاع. طيب ليش دماغنا يسوي كده من الأساس؟ لأنه تقسيم الأحداث شيء مفيد جداً، والغريب إن حدود الأحداث مو دايماً تضعف ذاكرتنا، أحياناً العكس تساعدنا نتذكر بشكل أفضل، لأنها تقسم الشيء اللي نعيشه إلى أجزاء واضحة بدل ما يكون يومنا كله كأنه مشهد واحد طويل. يعني نفس الآلية اللي ممكن تخليك تنسى اللحظات ليش دخلت الغرفة هي نفسها اللي تساعد دماغك يرتب أحداث يومك ويفصل كل تجربة عن الثانية. وهنا المفارقة، الشيء اللي سبب لك لحظة نسيان صغيرة هو في الأصل جزء من نظام يساعد ذاكرتك تشتغل بشكل أفضل. لكن هل كل مرة ندخل غرفة وننسى يكون السبب هو تأثير الباب؟ أكيد لا، ممكن مثلاً نكون مشتتين أو نفكر في أكثر من شيء أو أصلاً ما ثبتنا الفكرة كويس في ذاكرتنا. لكن الدراسات تعطينا فكرة جميلة عن الذاكرة، إنها مو مجرد مكان نخزن فيه المعلومات، المكان والسياق واللحظة اللي كنا فيها كلها تساعد على الوصول للمعلومة من جديد. وعشان كده المرة الجاية اللي تدخل فيها غرفة وتوقف فجأة وتسأل نفسك أنا إيش كنت أبغى، لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة انتقل للمشهد الجديد وترك الفكرة في المشهد اللي قبله. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
2: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: خبز لا في كاربز، رز كمان كاربز، بطاطس لا تقرب ترى تسمن. وصار عندنا احيانا متهم واحد في اي زياده وزن اللي هي الكربوهيدرات، بس بالعكس الكربوهيدرات مو فئه واحده، هي مجرد وجودها في الاكل يعني ان هي تسبب زياده الوزن لحالها. في فرق بين الحبوب الكاملة، الفواكه والبقول، وبين أطعمة عالية بالسعرات والسكريات المضافة وقليلة بالألياف. وزيادة الوزن ما تعتمد على اسم عنصر واحد لحاله، الكمية، النوع وإجمالي الطاقة في أكلك كلها تفرق. فمو كل ما شفت خبز قلت هذه المشكلة، أحياناً المشكلة مو الكارب نفسه، المهم إيش نختار منه وكم كميته.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المختبرات.

0: المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: خليجي 27.
1: شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1994 منعطفاً تاريخياً للأخضر، حيث نجح المنتخب السعودي في معانقة لقبه الخليجي الأول خلال النسخة 12 تحت إشراف وتخطيط المدرب الوطني القدير محمد الخراشي.
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
7: ريادة الآن على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم في كل تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح معاكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لك. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج أحمد سعود الشيخي. طبعا قبل ما نروح للفاصل المستمعين، أحب أذكركم بأرقام التواصل لو حابين تشاركوا معنا تتواصلوا معنا، عندكم سؤال أو استفسار على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيرا 012-647-5444. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا طبعا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على حساب إذاعة جدة في صفحتهم الخاصة على منصة إكس @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك مستمعينا لا تنسوا تحملوا تطبيق ساودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: ريادة على جدة FM.
6: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة، والآن مع فقرة مفهوم ريادي. طيب، اليوم حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال الرعاية الاجتماعية المنزلية غير الطبية في المملكة. يعتبر هذا المجال في المملكة واحدة من أكثر القطاعات الواعدة والناشئة، مدفوعة برؤية المملكة 2030 اللي بتركز على تخصيص الخدمات الاجتماعية، تمكين القطاع الخاص ورفع جودة الحياة لكبار السن.

0: الإنسان وللأشخاص ذوي الإعاقة. وتختلف هذه الخدمات عن الرعاية الطبية في إيش؟ لأنها ما بتقدم العلاجات ولا التمريض، لكنها بتركز بشكل كلي على الدعم اليومي، الدمج المجتمعي، المساندة النفسية والاجتماعية للمستفيدين داخل منازلهم. طيب، لو حنتكلم عن فرص ومميزات الاستثمار في هذا القطاع، أول حاجة النمو الديموغرافي المتزايد. طبعاً المجتمع السعودي بيشهد ارتفاع تدريجي في معدلات أعمار كبار السن، وبالتالي بيزيد الطلب على خدمات رعاية المسنين المنزلية الشخصية. 2، التوجه الحكومي نحو التمكين. طبعاً بتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص وللمنظمات غير الربحية، هذا طبعا عن طريق مشروع الرعاية الاجتماعية المنزلية، وهذا لتعزيز دمج الفئات المستهدفة وكذلك تخفيف العبء عن دور الرعاية الإيوائية. 3، الدعم الريادي. طبعا بتقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت برامج ومبادرات مستمرة، طبعا كلها هذه مثل معسكرات ريادة الأعمال الاجتماعية، وكلها لمساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم لمشاريع مستدامة لها أثر مجتمعي. طيب، إيش هي أبرز الخدمات غير الطبية المتاحة للمشاريع الناشئة؟ أول حاجة المساندة الشخصية، ومنها المساعدة على النظافة الشخصية، ارتداء الملابس، تناول الوجبات الغذائية المجهزة. 2، المرافقة والدمج الاجتماعي، وهنا نقصد بها قضاء الوقت مع المستفيد، ممكن مثلا القراءة له، مرافقته للمناسبات الاجتماعية أو للمواعيد المختلفة، وهذا طبعا عشان يحقق الاستقرار النفسي للمريض. 3، إدارة المنزل والتسوق، طبعا منها تيسير الأنشطة اليومية مثل شراء المستلزمات، ترتيب البيئة المحيطة حتى تكون آمنة ومريحة للمرضى. 4، وأخيرا، خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الدعم والتدريب المهني والاجتماعي الخفيف، وطبعا هذا بيعتمد على التمكين في مقرات سكنهم. أما عن التحديات والمتطلبات التنظيمية، أول شيء طبعا التراخيص والاشتراطات. طبعا بيتطلب هذا النوع من المشاريع الحصول على تراخيص وتصاريح رسمية مهمة من الجهات التشريعية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات البلدية بحسب تصنيف النشاط، وهذا طبعا لضمان قانونية وجودة الخدمة. 2، تأهيل الكوادر البشرية. طبعا يعتبر أكبر تحدي هو استقطاب وتدريب مقدمي الرعاية اللي هم بنسميهم caregivers، طبعا حتى يمتلكوا مهارات تواصل عالية، صبر، فهم لثقافة المجتمع السعودي عشان يتم تقديم الخدمة بكل كفاءة وأمان. 3، بناء الثقة مع العائلات. طبعا هذه المشاريع الناشئة بتحتاج لاستراتيجيات تسويقية بتعتمد على الشفافية العالية، الأنظمة الرقمية للمتابعة، وكل هذا لضمان اطمئنان الأسر على ذويهم. طيب، إيش الخطوات المقترحة للبدء في المشروع؟ أول حاجة بيكون عندنا إعداد دراسة جدوى دقيقة، منها تحديد الشريحة المستهدفة، التكاليف التشغيلية، وتحديد أسعار باقات الرعاية، هل هي يومية أو شهرية بناء على حسب حاجة السوق. 2، الاستفادة من حاضنات الأعمال. طبعا لابد من البحث عن برامج ومسرعات متخصصة في ريادة الأعمال الاجتماعية لتلقي الإرشاد الصحيح والتمويل. 3، التكامل الرقمي، لابد من تطوير تطبيق إلكتروني أو منصة لحجز المواعيد واختيار مقدمي الرعاية، وطبعا هذا بيسهل الوصول للخدمة وبيرفع من كفاءة العمليات التشغيلية.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله من مطلع عطايه، سلامي للعموم.
4: مع اطلاله موسم جديد
5: شاعر الرايه،
4: حيث يلتقي الشاعر باهله.
2: شاعر الرايه،
4: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: ريادة على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في ريادة على جدة اف ام. طيب، من جدة انطلقت رواد العناية الشاملة عشان تقدم نموذج إنساني ومهني للرعاية الاجتماعية المنزلية غير الطبية، تساند منها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم داخل المنزل. في حلقتنا اليوم مستمعينا حنتعرف أكثر على قصة التأسيس، رحلة الحصول على أول ترخيص من نوعه في المملكة، وكيف تتحول الرعاية لخدمة تحفظ الكرامة وتصنع فرق حقيقي في حياة الأسر. نرحب بضيفنا الموجود داخل استوديو إذاعة جدة، الأستاذ إبراهيم حمزة طبيقي، مستشار أعمال شركة رواد العناية الشاملة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، نورتنا في برنامج ريادة.
1: أهلا بيك، وشاكر ومقدر جدا على الاستضافة.
0: الله يسلمك. طيب، خلينا نبدأ من البداية، كيف انولدت فكرة رواد العناية الشاملة؟ إيش الحاجة اللي لمستوها في المجتمع وكانت السبب في أنكم تأسسوا هذه الشركة؟
1: للأمانة بداية الفكرة كانت موجودة من عندي من فترة طويلة، من 15 سنة. أنا كنت أخصائي علاج طبيعي في البداية، وعملت مع ذوي الإعاقة ومن سنين فترة طويلة جدا، فكنت دائما أشوف معاناتهم من قرب، بالذات في خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية، كيف نقدر نساعدهم، كيف نقدر نخدمهم. يعني أنا كنت أشوف الأهالي ذوي الأسر ذوي الإعاقة ذوي المسنين هم حريصين جدا أن يقدموا الأفضل خدمة موجودة، بس ما كان في شركة منظمة تقدم هذه الخدمات. فتولدت الفكرة، كانت في البداية اجتهادات فردية، لكن الحمد لله الآن بعد ما أسسنا الشركة وبدأنا فعليا في تجربة نموذج العمل هذا، الآن حصل يعني فرق كبير، بدينا نشوف كيف انطباعات الناس، بدينا نشوف كيف تقييماتهم، بدينا نؤمن إن إحنا ماشيين إن شاء الله في الطريق الصحيح
0: بإذن الله تعالى. طيب، إيش المقصود بالرعاية الاجتماعية المنزلية غير الطبية، وليش اخترتوا هذا المجال؟ هل كان في قصة؟
1: طبعا انت شرحتيها في البدايه، لكن خليني ادي شرحها بطريقه اسهل شويه للمستمع. الفكره كانت في كبير سن يبغى يحتاج مساعده في ارتداء ملابسه، في الاكل، في بس يبغى مساعده احترافيه شويه. يعني الاهل حريصين عليه، بيحاول يقدموا كل الخدمات، بس في النهايه بتوقف قدرتهم المعرفيه عند حاجز معين، فيحتاجوا يكملوا مع مختصين معينين. هنا جاء دورنا انه احنا نقدر نقدم هذه الخدمه، خدمة الأكل، مساعدة في الأكل، خدمة العناية الشخصية التفصيلية، خلينا يعني بالطريقة هذه يقولها، خدمة النقل بمرافق، خدمة المرافقة الاجتماعية، كيف نقدر نقدم مقدم خدمة، نقدم للأسرة مقدم خدمة مؤهل كفؤ إنه يقدم هذه الخدمات، يشعروا معاه بالإطمئنان لأهلهم،
0: يعني نوعا ما يخفف العبء على أكتاف الأهالي.
1: أيوه، نحن ما نبغى نشيل العبء كله مع الأهل، لأنه في النهاية الأهل هم ملزمين، سواء في الأسرة هي ملزمة بتوفير هذه الاحتياجات، وهذا يحث على ديننا الحنيف، لكن في النهاية نحن بنساند، نقدم مساندة في أشياء معينة.
0: لأن بعض مثلا من الأهالي الأولاد كلهم يعني أصحاب يعني وظائف، ما عندهم الوقت، والآن صرنا في زمن أنه صعب الواحد يستأذن بشكل مستمر.
1: بالضبط، احتياجات الحياة، دوامة الحياة صارت صعبة على الناس، الناس تبغى جهة موثوقة تسند عليها بعض المهام اللي هي تحتاجها، اللي هي ما تقدر تسويها، أو هي تقدر بس ما حتأديها بهذه الكفاءة العالية.
0: يعني يمكن حتى في عوائل يعني الأم كل خلفتها أولاد وكبرت في السن، وصارت محتاجة أنه أحد الله يكرمكم مثلا يأخذها على دورة مياه، يا تحتاج مثلا تلبس، فهنا بيكون في دور مهم لكم.
1: بالضبط، نحن بنوفر فرق نسائية وفرق رجالية لهذا الشيء بالضبط. يعني عندنا لا تنسي في حاجة مهمة كمان نحن نغفلها، ترى صعب جدا على الأم ولا الأب يبين لأبنائه أنه هو محتاج هذا الشيء. صعب يكون هو في عنفوان وفي شبابه كان والآمر الناهي، صعب يقول له ترى أنا صعب علي صار أقلع ثوبي، صعب علي صار أخاف أني أدخل دورة المياه يعني. فجاءت الفكرة الحمد لله وبدأنا نشتغل عليها، سوينا نموذج عمل كويس، سوينا بروتوكولات، سوينا راعينا خصوصية المجتمع السعودي. يعني احنا ما كان تجربة مستنسخة عندنا قد ما انها كانت تجربة مبنية من الصفر. بروتوكولات عناية شخصية خاصة بالمجتمع السعودي مبنية من الصفر، كيف نسوي كذا، كيف نسوي كذا. الحمد لله.
0: طيب، لما بنيجي نتكلم عن فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، فإحنا طبعا بنتكلم عن احتياج إنساني قبل ما يكون مشروع تجاري بحت. كيف قدرتوا كشركة توازنوا بين البعد الإنساني والاستدامة التجارية؟
1: طيب، خلينا نقسم السؤال جزئين. الآن البعد الإنساني يحتاج إلى استدامة. الأسرة اللي تحتاج مساندة في خدمة معينة تحتاج نفس الخدمة المعينة تكون مستمرة معاها مستديمة. نفس الثقة يحتاج الخدمة إذا تكررت في يوم

0: في يوم الألف خلينا نسميه يوم باء يكون نفس الجودة، وهذا اللي اشتغلنا عليه. أما بخصوص الاستدامة التجارية فهذه يعني لها تفرعين بالنسبة لنا. في التفرع اللي هو البي تو سي اللي هو المقدم للعميل الفرد، طلب الخدمة الفرد، وفي اللي هي البرامج اللي قاعدين نستهدف فيها الشركات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية. احنا صممنا برامج بحيث انه نحن ما نبغى نكلف التكلفه كلها تكون على الاسره، نبغى نحقق استدامه تجاريه، فصممنا برامج نستهدف فيها
1: وشراكه يمكن اجتماعيه في نفس الوقت،
0: شراكه اجتماعيه مع يعني خلينا نسميها شراكات ثلاثيه مع جمعيات خيريه عندها مستفيدين محتاجين خدماتنا، مع مانحين، مع الجمعيات الخيريه، فسوينا شراكه ثلاثيه بحيث انه نحن نوجه
1: يعني في تعاون بين القطاع الخاص والقطاع يمكن حتى الحكومي والغير ربحي.
0: طبعا طبعا هذا اساسي، هذا اساسي في هذه الخدمه، لانه في النهايه احنا ما بنتعامل مع الموضوع كمشكله، احنا بنتعامل مع الموضوع انه انساني بحت، بشر. انا برضو حتى بخدمهم في النهايه ما بكلف عليهم او احمل عليهم لود مالي او عبء مالي عالي.
1: ايوه
0: قدر الامكان نقدر نراعي الشيء هذا. في جهات كثيره مانحه، في جهات كثيره عندها ميزانيات مخصصه للمسؤوليه الاجتماعيه تبغى تستهدف فيها حاجه، بس كان الاشكاليه سابقا انه ما كانت في جهه منظمة تستقبل هذا الشيء وتقدم هذا الخدمة، وفي النهاية يكون عندها قياس أثر في استدامة. في قياس أثر، أنا أقدر إن أنا لما أشارك في هذا الشيء يكون عندي عائد مالي، وفي النهاية عندي تقارير إن أنا حققت بفلوسي شيء مستدام.
1: طبعا أنتوا حصلتوا يعني حصلت شركة رواد على ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم واحد لمنشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية.
0: الحمد لله.
1: يعني هذا الترخيص، هذه الدرجة، إيش تعني لكم أنه أنتوا تكونوا أول منشأة تحصل على هذا الترخيص؟ طبعا قبل ما تجاوب على السؤال خلينا نعرف كم عمر الشركة الحقيقي، وكم كانت تكلفة رأس مال المشروع، وإيش أهم جهات الدعم اللي دعمتكم؟ شوف كم سؤال في نفس السؤال.
0: طيب
1: أنا حعمل تك على كل سؤال.
0: طيب
1: تجاوبه.
0: خلينا نبدأ أول شيء في رأس المال. رأس المال كان في إحنا كنا مقررين قلنا الموضوع هذا يمكن يكون بسيط، ما يتكلف أكثر من 500,000 ريال. خلينا نتكلم.
1: أوكي.
0: لكن مع التحديات اللي واجهناها وأنت قلتي إحنا الحمد لله حصلنا على ترخيص رقم واحد. فإنك تشق الطريق بنفسك وتكون أول واحد صعب جدا، أنت بتواجه عقبات ما كنت عامل حسابها، فاضطرينا كمان نبدأ نضاعف رأس المال عشان نقدر نستمر.
1: أيوه.
0: خاصة أنه المشروع هذا ما كان مدعوم حكوميا، يعني في كانت قطاعات كثيرة مدعومة حكوميا، بس في فترة نشأتنا اللي هي بدايتنا من 2025 إلى 2026 هذا بالمناسبة هي عمر الشركة الآن حاليا سنة وشوية الحمد لله. كانت واجهتنا مصاعب كثيرة، صعب تكون أنت أول واحد يشق هذا الطريق. فأنت بتوصل لجهة معينة بتقولك لا أنت مو عندي، ترجع خطوتين ورا وترجع تعيد من جديد. حتى موضوع لما قالوا الموضوع لما علمنا أنه والله الدعم الحكومي الآن متوقف في هذه المجالات لسبب معين، أنا ما فهذا رفع ليفل التحدي. لا نحن حنكمل، نحن حنشوف حلول وحنكمل، لأنه في النهاية الهدف اللي احنا مؤمنين فيه هذا هدف يمس أهالينا، يمس أن يكون يطلع من جدة مشروع بهذا الحجم يتوسع حول المملكة بهذه الطريقة. وانت قلتيها رقم واحد معناته هذه مسؤولية، نحن نتمنى يكون في 2 و3 و4 و5 بعد
1: بإذن الله. أكيد طبعا، يعني بما أنه احنا اليوم في البرنامج وفي ناس بتتابعنا وفي ناس بتسمع، يعني أكيد في نفس الأفكار مطروحة، يمكن هي طايرة في الجو بس لسه ما تمسكت، وأكيد لما تسمع منك وبتاخذ صحيح. منك الأفكار حتقول والله لا أنت سهلت علي الطريقة الآن، يعني احنا حنبدأ من محل ما وقفوا شركة مثلا رواد
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب عرفنا عمر الشركة وعرفنا رأس المال، جهات الدعم.
0: طيب أول شيء، أول جهة والمظلة اللي اشتغل تحتها كلنا هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طبعا هذه كان أكبر داعم لنا، لما وجهنا لقينا الوزارة، لقينا التصاريح الصحيحة، استمرينا عليها، كانت إدارة التراخيص متعاونة جدا معنا في إصدار التراخيص. طبعا عندهم متطلبات صعبة، مو صعبة، لكن يبغى لها جهد انك توصل، يبغى لها جهد انك تقنع الوزاره عشان تعطيك التصريح وتسمح لك بالعمل، يبغى لها جهد كبير انك تكون فعليا على ارض الواقع حتقدر تقدم خدمه تسوي
1: عشان
0: فرق.
1: انت في النهايه ما بتتعامل مع قطعه، انت بتتعامل مع روح، مع انسان، مع
0: إنسان،
1: مع خصوصيه.
0: اكيد. فهذا الشيء خلانا نطور بروتوكولات عملنا، نطور نماذج العمل، نشتغل عليها، نتراجع، نشوف تجارب كثيره، نشتغل عليها كثير، نسمع للناس ايش يبغوا ايش يحتاجوا.
1: أيوة.
0: نبدا نصمم برامجنا بحيث انه نكون الخدمه مقابل المال واضحه بالنسبه لهم. انا ما بترك لهم رينج واسع في الخدمات، انا ما بدعي شيء انا ماني عليه، يعني ما اقول لك انا بقدم خدمات صحيه وخدمات دوائيه، لا انا بقدم خدمات محدده.
1: أيه.
0: الاسر لما تطلبها تكون عارفه ايش هي تبغى، ايش هي ناقصه، ايش هي تحتاج، فانا باجي بقدم لهم خدمه في اطار واضح.
1: أيه.
0: محوكم قابل للقياس في له مؤشرات انا بسمع منهم هم ايش يبغوا قدر الامكان بخليهم انفولد او شركائي في هذا النجاح.
1: حلو. طيب ايش كان اكبر تحدي في تحويل الفكره من احتياج اجتماعي لشركه قائمه على ارض الواقع؟ يعني هل كانت قدامكم مثلا تحديات حقيقيه وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟ طبعا يعني انا ممكن اقول انا اتكلم عنكم واقول واحده من التحديات انه انتم الشركه الاولى من نوعها. صحيح. ما في مرجع بتستندوا عليه.
0: هذا اكبر تحدي كان انك انت بتشق طريقك بنفسك.
1: أيوة.
0: ما في احد سوى شيء تحاول له تسوي ميمك او تسوي له كوبي، ما في شيء كان. فكانت الفكره ان احنا كيف نوصل خدماتنا للناس بافضل طريقه، كيف نعتمد على التقنيه، كيف ندرب فرقنا، كيف نسوي كير جيفر مؤهل. يعني للامانه لما يروح يخدم احد من ذوينا او احد من اهلنا بطريقه كويسه ما يحتاج انك تراجع وراه. تقول انت استوفيت كل السيناريوهات اللي ممكن يتعرض لها هذا الشخص، دربته عليها، اهلته انه يتواجه معاها. وطبعا غير مشقة التصاريح الحكومية وكيف ان نحن نقدر نثبت للوزارة انه هذا الموديل او هذا نموذج العمل قابل انه للتحقيق في ارض الواقع.
1: طيب في خطوات أساسية يحتاجها رائد الأعمال عشان يدخل مجال الرعاية المنزلية او عشان يكون عنده مشروع في هذا المجال، ايش هي الخطوات؟
0: شوفي، لازم يفند المشروع، يعرف هو ايش بيسوي. قبل كل حاجة لازم يسوي دراسة على المستفيد. المستفيدين ايش يحتاجوا، انا ايش الخدمة اللي بقدمها، كيف بقدمها.
1: أيه.
0: كيف بعد فريقي انه يقدم هذه الخدمة. كيف بسوي لهم باك اب الكتروني عشان احرص عليهم ان يكونوا موجودين في النهاية. حسابات التكاليف، حسابات التكاليف ترى والتسعير هذه يعني هدك كان كبير، اشتغلنا عليه فترة طويلة كيف انه نحن نقدر نقلل اسعارنا يكون. أيه. لاسعار معقولة في نفس الوقت ما تأثر على جودة الخدمة. أيه. اللي مقدمة.
1: طيب كم عدد فريق العمل ما شاء الله سوفار اللي معاكم في الشركة؟
0: سوفار الحمد لله 13 شخص
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: مستعدين بنهاية السنة إن شاء الله نكون 25
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله نهاية السنة
0: بإذن الله
1: حتواصل معاكم وأبارك لكم
0: بإذن الله.
1: طيب هل في مهارات لابد تتوفر في رائد الأعمال اللي حيدخل في قطاع حساس زي رعاية كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة؟
0: النوليدج لازم يكون عارف هو فين رايح. يعني أنا استندت على معرفتي مثلا أن أنا أخصائي علاج طبيعي سابق وعندي خبرة طويلة.
1: أيه.
0: لكن أي أحد لازم يدرس، لازم يتعلم الخدمة هذه، لأن أنت بتتعامل مع بشر، أنت ما عندك مجال للخطأ.
1: أيوه.
0: يعني أنت ما بتجرب ريسبي أو وصفة معينة ترجع تعدلها مرة ثانية ترجع تقدمها، لا. أيه. الموضوع مختلف تماما، أنت بتقدم خدمة لازم تكون ناجحة من أول خدمة.
1: أيه. طيب كيف بيتم اختيار وتأهيل فرق الرعاية اللي بتقدم هذه الرعاية؟ يعني هل في صفات مثلا معينة بتبحثوا عنها قبل موضوع المهارة والخبرة؟
0: قبل موضوع لازم يكون عنده شوية رحمة للأمانة. احنا بنختبرهم، نسألهم، نسأل شوية، نستفسر استفسارات كثيرة، يكون عنده خبرة بسيطة. أنا ما أحتاج يكون عنده خبرة عالية، يكون خبرة بسيطة تعامل مع هذه الحالات.
1: هل بتستقبلوا متطوعين لو حابين مثلا؟
0: للأسف لا، ما نقدر نربطها بالمتطوعين لأنه ما نبغى يخش الاجتهاد الشخصي في الموضوع.
1: لا، أنا إيش سؤالي دحين، نفترض والله دلال فيها يعني حب المشاركة.
0: صحيح.
1: طيب وأنا حاب، عجبني المجال اللي أنتوا فيه.
0: ممتاز.
1: أنا عارف أنه وقتي ما يسمح إلا مثلا بساعتين أو نفترض 3 ساعات بعد الدوام أني أنا أكون متطوعة عندكم أتعلم مع ممكن الخبير أو الفني اللي موجود وأقدم، فإحنا ممكن المتطوعين دول يكونوا باكب عند الاحتياج لتفعيل مثلا دور التطوع في الشركة عندكم.
0: ممتاز جدا. نحن ما سميناه تطوع عندنا، نحن عندنا برنامج اسمه برنامج الشريك المهني.
1: أيوة.
0: نحن ما نبغى متطوع، نحن نبغى يستفيد كمان.
1: أيوة.
0: فنحن مسوين برنامج
1: يعني حنستفيد معكم
0: طبعا طبعا. طيب. في النهاية ما مصلي لبا مغفرة.
1: أيوة.
0: فالفكرة انه نحن نجيب الشخص المؤهل الكفو اللي عنده خبرة يبي يقدمها وعنده ساعات محددة في يومه. نجدول له الحالات على الساعات المحددة. عشان كده قلت لك التقنية مهمة جدا. التقنية بتحصر للشخص هذا كم. طيب. قادر يقدم ساعة
1: يعني عمل. مثلا مثال، نفترض والله أنا عندي حب لقراءة الكتب أو مثلا القصص، وأنا أعرف يعني أنه في بعض من الأشخاص أو كبار السن بس يبغى أحد يجلس جنبه يقرأ له الجريدة ولا يقرأ له كتاب ولا يقرأ له حتى قرآن، عرفت؟ فأنا هنا حققت حكاية أني أنا حابة أتطوع وأتطوع معاكم بوقت وبجهد معين، وفي نفس الوقت انتوا حققتوا حاجة لهذا المريض اللي محتاج احد يكون جليس

0: نفترض
1: ممتاز معه. جدا هذا يخليني استرسل في موضوع منتج المسؤولية الاجتماعية واشرح لك فيه اكثر السؤال هذا. نحن الان قلنا عندنا مستهدفين اثنين، المستهدف الفرد الاسرة العادية ومستهدف المسؤولية الاجتماعية. منتج المسؤولية الاجتماعية اللي احنا مفصلناه جمعنا من كل

0: نسوي منتج متكامل كذا، نبغى نستهدف دي الشركات المهتمة بهذا الشيء، نقدمه للمستفيدين بهذه الطريقة.
1: حلو. طيب احنا لما نقول الرعاية داخل المنزل، يعني احنا بندخل في مساحة خاصة جدا للمستفيد ولأسرته، كيف بتحافظوا على موضوع الخصوصية والكرامة والثقة؟
0: نرجع لاستعدادنا لهذا الشيء. احنا سوينا سيناريوهات كثيرة مثلا بخصوص هذا الشيء. اول شيء في بروتوكولاتنا كانت خصوصية المجتمع السعودي، كيف يجب ان يعامل كبار السن في المجتمع السعودي، وكيف يجب ان يعامل ذوي الإعاقة من هم الصغار. فندناها وفصلناها وسوينا، عشان يعني زي ما قلت لك نبغى نبعد من الاجتهاد الشخصي، نبغى نخليها كلها محوكمة ومكتوبة. مقدم الخدمة عندنا قرأ الكلام هذا كله، طبقه مرة واثنين وثلاثة، فهم انه هو فين رايح. نحن عندنا خصوصية حتى في السلام، حتى في النظر في البيت. نحن ركزنا لا ترفع نظرك، لا تفتش البيت، البيت انت داخل وتقدم خدمة فقط وتطلع، اي شيء شفته في البيت هذا من اسرار العميل، انت ما تتداخل في اي حوارات جانبية. هذه كلها الحمد لله كانت من ضمن بروتوكولاتنا اللي حاولنا ندرب فيها مقدم الخدمة.
1: أيوة. طيب من وجهة نظركم، يعني قل لنا إيش أكثر الأشياء اللي تحتاجها الأسرة السعودية اللي بترعى شخص كبير في السن أو شخص من ذوي الإعاقة من داخل البيت، وكيف كمان يعني بتحدد احتياج المستفيد؟ هل مثلا في خطة رعاية بتختلف من شخص إلى آخر؟
0: طيب خليني أجاوب الشق الثاني بعدين نرجع للشق الأول. الشق الثاني اللي هو الخطة رعاية المستفيد. برامج الرعاية الاجتماعية عندنا مبنية كلها على خطة فردية. يعني البلان حق الخطة للشخص المستفيد المعين هو مبني على خطة مخصصة له هو. البرنامج في عدد من الزيارات، الزيارة الأولى بتكون زيارة استطلاعية، تقييم أولي
1: تفقدية يعني.
0: تقييم أولي إيش حاجته، هو كيف عايش، هو كيف دورة مياهه، هو هل في أشياء نحتاج إنه نحن نوصي إنه تكون موجودة في البيت، هل في مسكات كويسة، هل في يعني نحن بنسوي
1: يعني مثلا كامل. نفترض إنه الشخص حيحتاج إلى كرسي متحرك ويلتشير، هل توفر الويلتشير؟
0: طبعا نحن بنقول للأهل ترى الكرسي هذا هو بيحتاج هذا الكرسي، بنوجه لبعض الجهات، بنجيب له الكرسي الأنسب له. بنقول له ترى هذا السعر كذا، في جهات تدعم حكوميا مجانا كذا، في جهات
1: بتقدم حتى الخدمة دي.
0: أيوة نعم، في النهاية نحن بنخش نكون منظومة رعاية اجتماعية متكاملة. أنا ما ينفع أشوف الرجل محتاج خدمة وأسوي نفسي أنا ما أعرف كيف هو، لازم يكون عندي إجابة للسؤال. هو محتاج الكرسي هذا، طيب الكرسي هذا يناسب معه، الكرسي هذا لا ما يناسب معه. حتى لو كان يعني احيانا الابناء بيجيب افضل شيء في السوق لأهو. طيب هو ما يحتاج افضل شيء في السوق، غير متناسب مع حالته افضل شيء في السوق. يعني في اباء عندهم قدره حركيه في في في خلينا الابر ليمس او في الاطراف العلويه كويسه، انا ما احتاج اجيب كرسي كهربائي، ليش اجيب كرسي كهربائي؟ اني انا حعطل قدرته الحركيه في الاطراف العلويه كذا. فانا اديك النصيحه اللي انا مسؤول فيها امام الله، اقول لك لا انت جيب له كرسي متحرك عادي، خليه يبذل شويه مجهود في الحركه،
1: لانه لازم يتحرك.
0: لازم يتحرك. هنا الفكره
1: انه حركه العضلات مهمه جدا للمرضى كبار السن.
0: ان احنا هنا وصلنا لنقطه هي اللي تمثل رواد العناية الشامل، انه احنا كيف نقدر نحس بالاهالي، وكيف نقدر نقدم لهم افضل خدمه او افضل نصيحه.
1: يعني يمكن انت هنا يعني كده في حاجه يعني طلعت لايت بلب كده نور كبار السن. يعني هيقول لك انا تعبان، في منهم انا حتكلم دحين
0: اوكي،
1: حتخيل ان انا واحده كبيره في السن، احنا مصيرنا بكره حنكبر، لكن ان شاء الله يا رب احنا نكبر بصحه وعافيه. في مننا اللي هو أنا تعبانة، أنا ما فيا، أنا ماني قادرة، اللي هو يكون كبير السن هو يبغى الكرسي الكهربائي،
0: صح؟ في النهاية هذه نسبة وتناسب، نحن لازم نشتغل عليها بدقة شوية. هو يبغى الكرسي الكهربائي، أنا لازم أعوض الحركة، أنا ممكن يرضيه يجيب الكرسي الكهربائي، بس لازم أعوض فقدان
1: ممكن
0: الحركة.
1: مثلا أنا أفهم وأقول والله يا مثلا يا خالة والله ترى إحنا ممكن نجيب الكرسي. صحيح. ده بس عشان أنت تتحركي ولابد تتحركي، إحنا نبغى لك الكرسي ده عشان إحنا خايفين عليك.
0: صح. وحتى لو اضطريت، إذا ما قدرت اضطريت تجيب الكرسي وإنت عارف إنه هو أصلا ما حيستفيد منه أو ممكن يكون مضر بالنسبة له شوية، لا لازم تعوض الحركة المفقودة هذه بأي حركة نشاط حركي ثاني.
1: أيوة.
0: نكون صحيحين يعني. أيوة. نكون واقعيين.
1: طيب طيب كلمنا عن الخدمات الآن، مظلة الخدمات اللي بتقدمها رواد العناية الشاملة.
0: طيب ممتاز. نحن الآن حاليا نزلنا بخمس خدمات، بدأنا بأول ثلاث خدمات اللي هي خدمات العناية الشخصية التفصيلية المخصصة. فلما شفنا انه
1: فكفك لي الكلام.
0: طيب تمام اسمعيني،
1: بسط
0: طيب
1: الكلام.
0: حلو. دحين لما بدأنا بالخدمات هذه وجدنا ان المستفيدين يعني متعددين. عندي كبير السن ضريح الفراش، عندي كبير السن اللي قدرته الحركية قليلة شوية بس واعي، عندي كبير السن

0: يقدر يتحرك بس في أنشطة ما يقدر صار يقدر يسويها. عندي من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي على كرسي عندي يعني في عندي فئات مستهدفة
1: وفي كمان ذوي الإعاقة اللي حتى
0: المكتسبة
1: ذهنية كمان مثلا صعبة هنا.
0: فنحن قلنا عندنا مستهدف كثير لما نشتغل على البروتوكولات كنا نحتاج إن إحنا نفصلها شوية. عشان كذا طلعنا بخدمة وقار وخدمة حانية وخدمة أجر وعافية. الخدمات هذه هي مش مجرد أسماء رنانة قد ما إنه نحن بنستهدف فيها ناس معينين. وقار هي الخدمة مخصصة لكبار السن. أنا لما يجيني طلب خدمة وقار أكون عارف أنا في الرايح. هو الشخص مصنف نفسه كبير سن بس هو واعي نوعا ما وعنده ضعف في قدرات حركية معينة. بالتالي أنا حطيته في فئة معينة أو كاتيجوري معين وأشتغل عليه. لما يجيني طلب على حاني انا اعرف انه هو من ذوي الاعاقه الحركيه الشديده او طريحين الفراش بالكامل اكون انا رايح ومستعد لاني انا اشوف الشيء هذا وعندي سيناريوهات معينه اشتغل عليها. لما يجيني طلب خدمه اجر وعافيه انا اعرف انه هو كان انسان مدرك طبيعي صار عليه حادث او اصابه ادت الى اقعاد مؤقت او اقعاد دائم بصرف النظر في الدين بس هو كان انسان طبيعي. هنا الفكره تختلف شويه, هنا التعامل يختلف شويه, هنا البعد الانساني كمان يختلف شويه. فلما صنفنا هي في أساسها خدمة عناية شخصية ترى, بس نحن صنفناها بالطريقة دي بحيث يكون الناس أسهل لهم فين تصنف نفسك ونحن أسهل لنا كيف نتعامل مع الناس.
1: يعني مثلا أوكي نفترض أنا دحين جيتكم وأنا في عندي شخص محتاج الخدمات اللي أنتوا تقدموها, هل في مثلا لستة أسئلة أنا حجاوب عليها أنتوا تاخدوها وتشوفوا على أساسها حتعرفوا ولا كيف الطريقة؟
0: طيب هي في الويب سايت
1: خاصة إيش إنه أغلب الأهالي اللي عندهم شخص كبير في السن أو شخص مريض أو شخص من ذوي الإعاقة يعني هم نفسهم تعبانين, وأحس كمان اللي مع كبير السن أو مع يعني ذوي الإعاقة بيكون هو نفسه تعبان.
0: هو نفسه تعبان عشان كذا نحن وجدنا عشان نسانده, أولا نساند الأسرة أولا ومن ثم نساند النفس المستفيد. الفكرة إنه نحن ما نبغى نكثر عليهم الابليكيشنز وتعبئة الطلبات, هو اصلا جايك وانت بالنسبه له اخر خط,
1: انت برا الامان بالنسبه أيوة. له
0: فنحن لما تيجي تدي لست تقول له انت مطلوب منك تعبي ال 17 سؤال هذه عشان انا احمي, لا هي ما هي منطقيه, حيقول لك لا انا ما استفدت منك. فمن التسهيل نحن لما نخلي طالب الخدمه بعدين نحن بنتواصل بنجمع الداتا بطريقتنا.
1: ايوه
0: يعني حوار حلو. بالطريقه هذه حوار مجرد تسهيل. حوار تسهيل
1: يعني من اول مكالمه
0: بالضبط
1: بسيطه
0: بحوار بسيط مع الاخصائيه الاجتماعيه او خدمه او تجربه المستفيدين. عندها اسئله هي عارفه ايش تستنتج من هذه الاسئله, حتعرف العمر والسن الحاله.
1: اللي عنده مثلا ترتيب أدوية كبير في السن وعنده ترتيب أدوية نفترض مثلا عنده 18 حبة في اليوم أو أكثر,
0: في النهاية نحن بنحط لهم بروتوكول معين ترتيب الأدوية كيف ممكن يصير. طبعا هذا أغلبهم بيكونوا أخذوها أوريدي مع الأطباء والتمريض حقهم.
1: أيوه.
0: نحن عندنا الخلفية نحن نعرف الدواء هذا حق إيش.
1: كيف؟ عندكم
0: نعم أنا معانا فنيين صيدلاء شغالين في هذا المجال برضو نعرف الأدوية هذه حق إيش. أيوه. فنحن بنسهل له يعني حتى لو لا سمح الله حصل خطأ نقدر أيوه. نتدخل.
1: أيوه.
0: في وجود المرافق
1: فنانين ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف تضمنوا جودة الخدمة واستمراريتها, خاصة أن العلاقة بين مقدم الرعاية والطرف الثاني المستفيد علاقة طويلة وإنسانية وطويلة الأمد؟
0: في الفكرة هنا بخصوص العلاقة بين مقدم الخدمة وبين المستفيد نحن سوينا نظام مختلف. يعني نحن ممكن نغير مقدم الخدمة أكثر من مرة بس ما نغير فحوى الخدمة نفسها. الفكرة أنه في النهاية أنت لو حطيت شخص معين خليته مع شخص 6 شهور سنة فترة طويلة بتقل جودة الخدمة. يعني هذه نفس بشرية في النهاية. انت غصبا عنك لو
1: خلاص اخذت وش عليه
0: يقول لك خلاص هو تعود عليه خلاص. أيوه. انا فاهمه. لا نحن أيوه. بنسوي بروتوكولات محددة
1: ولا هذا مريض ما يتكلم خلاص ما حد داري
0: بالضبط. لا نحن بنسوي بروتوكولات معينة. أيوه. نحن نقدر
1: نغير. لو بدي اقول لك انه مثلا ممكن طب تحطوا كاميرا مراقبة بس انتوا في النهاية ما تقدر تحط كاميرا مراقبة.
0: صح انا ما اقدر احطها. أيوه. الاسر ممكن تحطها لكن انا برضو انا بقدر اسوي الدور اللي علي.
1: يعني لو جاك الطلب وجا قال لك مثلا نفترض يعني عندنا أحد كبير في السن وكلنا كبار ولا كل واحد في منطقة وما في مثلا إلا الأم والحيكون الكير جيفر اللي جاي من عندكم, فأنا أقول أبغى كاميرا تنحط.
0: ممكن طبيعي
1: الله حاجة. يعني تحقيق الأحلام والرغبات اللي بتسووه
0: في النهاية. قلت لك الشركة هذه كلها قائمة إنه نحن نقدر
1: يعني اسم أهلنا. على مسمى الصراحة ما شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله نكون على هذا الشيء
1: بإذن الله تعالى. طيب أنا جيتك في الأسئلة بس في كده أشياء لسه. طيب من الجانب الريادي إيش أصعب شيء في بناء شركة بتعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري؟
0: والله هو كيف تقدر تحيد المزاج البشري، هذا أول حاجة.
1: في النهاية لا دوب الكلام ذا كده و...
0: طيب
1: وبسطه
0: طيب
1: أيوة
0: بسط الكلام
1: أيه.
0: طيب نحن في النهاية كان في بداية كان هدفنا إنه كل مقدم خدمة عندنا تتقاطع أحلامه وأهدافه في الحياة مع أحلامه وأهداف الشركة. إنه ما ينفع يكون موظف لمجرد الوظيفة أو مجرد موظف لمجرد الراتب. لازم يكون موظف شايف مستقبل الوظيفة معانا كيف فين رايح، شايف إنه حيكبر معانا، حيكون مقدم خدمة الآن بكرة مشرف فريق، بعد كده مشرف ميداني، بعد كده نحط له مسار للتطور، وهذا أهم شيء. ثانيا ما ينفع يكون في يعني أنا من خبرة السابقة اكتشفت إنه أغلب الشركات المشغلة الأشياء نوعية من هذه الخدمات بيكون عندها 1000 مقدم خدمة، 1000 عامل، في مشاكل دائما بين العامل وبين الشركة، هم مو على نفس الوفاق. نحن حاولنا قدر الإمكان نخلي مقدم الخدمة مرتاح في سكنه عندنا، مرتاح في بيئته، مرتاح في مستحقاته المالية، مرتاح في الأوفر تايم، مرتاح ويقدم الخدمة، له مكانه، له كيانه، له حقوقه. من أول شيء بدأنا فيه كان حقوق المستفيد، حقوق مقدم الخدمة، حقوق الشركة.
1: أيوه.
0: رتبناها بالطريقة هذه واشتغلنا عليها، والحمد لله يعني أنا شايف إنه الناس صارت راغبة أكثر للانضمام، لأنه عندنا وضوح نحن مع مقدم الخدمة. يعني نستقطب ناس معينة.
1: أيوه.
0: عندنا وضوح، انت كم ايش كم راتبك، كم اجازاتك، كم اوفر تايمك، انت كيف اشتغلت، انت كيف انجازك، حيشوف انجازك تقييمه قدام عينك. ما عندنا يعني ما خبينا المعلومات هذه، ما سوينا زي الاتش ار اللي يخبي المعلومات، لا احنا طرحناها قدام. انت اديت هنا كويس، تستحق المكافاه، انت هنا قصرت، لا عدل بنفسك. وهو يكون واضح وعارف الشيء هذا. في النهايه وضوح التعامل ممتاز جدا مع مقدمي.
1: طيب هل الاستثمار في تدريب مقدمي الرعايه بيمثل تكلفه على الشركه ولا استثمار طويل المدى؟
0: الاثنين، بس هو تكلفه فعليه لكن برضو استثمار طويل المدى. بدون الاستثمار في التدريب انا بضحي جوده الشركه مهما كانت، بدون ما انا استمر واقدم واعدل اخطائي وارجع اعدل وارجع واخذ كل تجربه مقدم خدمه اعممها على البقيه. ترى صار معك كذا، حصل معك كذا، وتكون عملية مستمرة مؤسسة يعني مدمجة في هيكلية الشركة.
1: أيوة.
0: أنا بضحي بهذه الشركة إن في النهاية تنزل مستواها.
1: أيوة. طيب سو فار أنت قلت لكم سنة
0: صحيح،
1: صح أو سنة وشوية، كيف أصداء المستفيدين والفيدباك حقهم؟
0: يعني شوف السنة هذه شوية كانت مليئة بالتحديات اللي كان فيها إحباط وفرحة وإحباط وفرحة وإحباط وفرحة. لكن للأمانة في أول تقييم، من أول ردة فعل، من أول تدشين، كيف إني حسينا الناس كأنها مستنيتنا، كيف إنه أهلا وسا أنتوا جيتوا، فالحمد لله يعني قدرنا نحدد
1: أنتوا جيتوا، يعني أبستنوكم على حر من جمل.
0: الله يتصدقي، يعني كان الشعور مفرح، هان علينا التعب، هان علينا الشغل، هان علينا الجهد، إنه نحن قدرنا نسوي فرق في حياة الناس ونترك أثر.
1: الله
0: يعني لما
1: جزاكم الله خير. الله
0: وياك إن شاء الله. يعني لما يطلع مقدم الخدمة
1: أيه.
0: من عند كبير في السن ويجي عنده زيارة بعد يخشوا عليه وتكون عياله فرحانين إنه ما شاء الله تبارك الله أبونا تقدمت له خدمة، نحن كعياله ما قدرنا نسويها. هنا فرق كبير ترى،
1: في راحة نفسية.
0: الحمد لله
1: ما شاء
0: أنا
1: الله.
0: على المستوى الشخصي أنا والله سعيد جدا
1: ما شاء الله،
0: مع إنه لسه المشروع في بداياته ولسه نحن بنعافر.
1: أيوه.
0: لكن فعليا أنا مستمتع بالرحلة، إنك تقدر تسوي
1: إن شاء الله، الله دائما
0: إن شاء إن الله يوهبك القدرة إنك تقدر تسوي فرق في حياة الناس، هذا ترى شيء عظيم.
1: يعني صح إنه هذا من يعني تعاليم ديننا الحنيف، وفي نفس الوقت من يعني من بنود الرؤية اللي هي جودة الحياة.
0: صحيح.
1: وهذا أنتوا اللي بتقدموه. طيب رائد الأعمال كيف يقدر يبني نموذج تجاري مستدام وفي نفس الوقت يحافظ على جودة الخدمة وإنه ما تتحول الرعاية لمجرد خدمة مدفوعة؟
0: استمع للمستفيد، لازم بعد كل زيارة تسمع الفيدباك، أنت كنت صح ولا غلط، وتعدل خطأك. طبعا في أشياء عوامل مرة كثيرة، بس هذا اللي يحقق لك استدامة، أنك تسمع للناس. أنت مو مجرد تقدم خدمة، أنت بتتداخل مع الناس في منطقة حساسة من حياتهم. لازم يكون الفيدباك أو التقييم أو خلينا نسمي الفيدباك كذا، يكون مهم جدا لك، يكون هو طريقك انك انت تكمل. انت صح كمل، الله يقويك، انت خطأ لا عدل، ارجع خطوتين عدل، قدم نموذج كويس. والخطأ في هذه المرحلة صعب جدا.
1: طب انا سألت سؤال تحت الهواء انه هل انتوا تعتبروا قطاع غير ربحي؟ قلت لي لا، احنا ممكن نكون قطاع غير ربحي ولكن احنا شركة.
0: صحيح.
1: يعني في مكسب، في دخل.
0: صحيح.
1: في فلوس داخلة.
0: صحيح.
1: وخارجة.
0: صحيح.
1: طيب من هذا المشروع أنا كيف فعلا أقدر أقول عليه مشروع ريادي بيدخل لي مصدر دخل وفي نفس الوقت أنا جهة بقدم يعني خدمات إنسانية. ورعاية وإنسانية
0: صحيح.
1: كقطاع غير ربحي.
0: لا انت دحين ربطت أيوة. القطاع الغير ربحي بالقطاع الربحي.
1: ايوه وانا قلت لك انا دحين انا دمجت الاثنين عشان ابغى اعرف كيف ده وده حيكون. طيب معاكم
0: انا بالنسبه لي جوده الخدمه المقدمه وكيف ان لها بعد انساني عالي هذا هو استثمارنا ان شاء الله يكون مع الله الامانه
1: الاول
0: طبعا. نعم. لكن استدامه الاعمال انك تحرص انك تقدم خدمات بنفس الليفل في كل مره بنفس الطريقه تحتاج لها دخل مادي عشان تستمر.
1: يعني هنا يجي دور
0: بالضبط
1: شركاء
0: النجاح أيوة. والمانحين أو الناس. نحن ما نطلب مانحين قد ما إنه نطلب ناس تتبنى فكرة المسؤولية الاجتماعية بهذا المجال لأنه جديد
1: والآن ما شاء الله مفعلة في
0: مفعلة جدا
1: في جميع القطاعات.
0: لكن لسه في شوية تردد. هل يعني في السؤال بيقول لك أنت قلت لي أنت تصريح رقم واحد التصريح هذا أنا السؤال ده أنا يعني سمعته بنبرة شك أكثر من مرة. معقول أنت تصريح رقم واحد؟ الحمد لله تصريح رقم واحد فصرت أشيل التصريح معايا وأنا رايح عند الناس.
1: لا هو شوف هو يمكن في فخر لما انت تقول يعني انت الشعلة الاولى
0: في مسؤولية
1: وفي نفس الوقت انت رقم واحد. يعني مو انه شيء غلط ان انت بالعكس انت اول واحد انت المثل الاعلى زي انا اخوي الكبير. عرفت
0: اتمنى والله انه كنا ان شاء الله في الطريق الصحيح
1: باذن الله بالخدمات اللي انتم بتقدموها. يعني فعلا الله يعطيكم العافية. طيب ايش دور التقنية في تجربة رواد وكيف ساعدتكم يعني إتاحة طلب مثلا الخدمات بشكل إلكتروني في حكاية الوصول للمستفيدين وتنظيم العمل؟
0: طب نحن أول ما بدأنا نشتغل على الفكرة وبدأنا نجمع كان من أهم متطلباتنا كفريق إن نحن لازم يكون معانا أحد له علاقة بهندسة البرمجيات. الحمد لله استقطبنا مهندسة برمجيات كانت هذه يعني الشريكة الثانية والموظف الثاني معانا عشان نحن نبغى نقدم خدمة ممتازة نبغى نقدم سهولة الطلب كيف تقدر تطلب الخدمة بسهولة وكيف يكون في نظام تشغيل متكامل تحت يعني تحت الطلب تحت في عندنا برنامج داخلي معتمدين عليه إنه نحن رابطين كل مقدمين الخدمة بالهيدكورد عند المقر الرئيسي متابعين تنفيذهم للخدمات.
1: مقركم في جدة.
0: مقرنا في جدة.
1: حلو.
0: متابعين تقديم الخدمات على مدى الساعة يعني لما يوصل مقدم الخدمة يطلع من السكن يمر على مكان الانطلاق يوصل للبيت بيعمل لي شيك إن فأنا عارف إنه هو وصل البيت في الوقت المحدد أنا متابع شايف وعندي على الشاشة.
1: أي.
0: قدم الخدمة أنا بخش له في نفس تقديم في وقت فوقات الخدمة أنا متابع الجدول اللي سائل لأنه إحنا عندنا شيء اسمه ستاندرلايد سيشن أو الجلسة نفس الجلسة القياسية حقنا محددينها يعني جلسة الساعة هذه نحن مقسمينها مهام محددة هو مضطر إنه يتابع معايا خاصة يعني نحن ما بنقدم الخدمة عن طريق شخص واحد الخدمات هذه بنقدم عن طريق شخصين وهذا إحنا ما كيف
1: أيوة.
0: طب جلسة العناية الشخصية لما أنا برسل فريق عناية شخصية لشخص ما كبير سن أو ذوي الإعاقة أنا لو برسل له شخص واحد أنا برتكب نفس أخطاء الآخرين ما ينفع ما حيقدم الخدمة صح أنا بضحك عليه وبضحك على الأهل وبضحك على نفسي وبسوي نفس الخطأ وعيده أنا أقل شيء أرسل له شخصين مدربين اثنين
1: الله
0: أيوة مو واحد وهذا كان الكونسبت المختلف طيب. عندنا
1: كيف أسعاركم هنا نتكلم في الجد شوية
0: لا والله أسعارنا ممتازة جدا نحن نعتمد على نظام تشغيل ذكي أيوة. عشان يعني
1: يعني مثلا أوكي عندنا شخص ألف يحتاج إلى خدمة رعاية شخصية منزلية يومية يعني حنقول
0: خلينا نحن نفصلها
1: بلاشي 7 أيام في الأسبوع حنقول 5 أيام في الأسبوع
0: طيب اولا خدمه العنايه الشخصيه التفصيليه ما في شخص يحتاجها يوميا انت بالذات طريح كبار السن وكذا يعني احنا قسمناها على مدى اسال الشهر اللي يشتغل على الشهر الشهر احنا
1: مقدمين لا في ناس باليوم
0: في ناس باليوم بس احنا نتكلم على التفصيليه اللي هي الشخصين الشخصين اللي بروح هو ما يحتاج ياخذ فول باث او ترويش كامل استحمام كامل عنايه شخصيه كامله كل يوم خاصة إنه قليل نشاطه الحركي ما بيطلع برا البيت كثير هو بيحتاج مرتين في الأسبوع يعني أنت بترفع له الكيرف حق جودة الحياة بيتولوا الأسرة اليوم الثاني الثالث الرابع أنت عنده ترجع تحسن له جودة الحياة نفسه بياخذ شاور كامل أيوه. ترويش كامل بناخذه وبنطلع على كراسي خاصة عندنا بندخل دورة المياه بياخذ أيوه. ترويش فبعدها الثالث اليوم بعد اليوم الرابع الخامس السادس الأسرة بتغطي أنت تيجي في اليوم السابع
1: أيوه.
0: فهمت السيركل هذا اللي احنا شغالين عليها
1: حلو.
0: هذه الفكرة احنا قسمناها على مدى مثلا على مدى شهر وهذه خطة فردية مخصصة له هو شخصيا يعني تقريبا 9 جلسات في الشهر نتكلم يعني انا ما اقدر اقول سعر على الهواء يعني ولا
1: ممكن ادينا مثال ايوه
0: طيب مثال احنا بنتكلم في 1860 ريال شهريا شامل الضريبة نرجع لموضوع الضريبة، احنا انا لسه عليها ضريبة كمان. فغير انه احنا ممكن ننزل في اسعارنا شوية على حسب الحالة، الحالة كويسة ما يحتاج معونة، والله على حسب الخطة ما يحتاج شخصين، نقلل شخص احيانا أيوة. نروح بشخصين يعني. في
1: ولو مرونة. مثلا نفترض ال- ال- ال- الشخص اللي استنجد بيكم، لانه هو نجدة في النهاية انتم بتنجدوا يعني الله يسعدكم، وقال لك والله مثلا انا المبلغ ده معضلة بالنسبة لي، ممكن تعملوا لي اكسبشن تخفيض شيء؟
0: بنسوي حسب الحاجات، وحاليا قاعدين بنشتغل مع جمعيات خيرية على شراكات مجتمعية في هذه الطريقة.
1: الله جميل.
0: يعني هم عندهم مانحين مثلا وعندهم مستفيدين، طب هو هذه صارت اشكالية هم بيلمسوها عند الناس، ناس كثير لمسها الاشكالية هذه، في اسر بتسعى انها تقدم خدمة كويسة بس في النهاية يعني ما يعني ما عندها الخبرة ولا عندها النولج انه توصل لهذا الليفل. فنحن اضطرينا ايش نفندها شوية، نخلي الدفع مرن، دفع باساليب مختلفة. نحن ممكن نرجع للخدمة الفردية، نرجع لخدمتنا الفردية اللي هي الزيارة فقط، مجرد الزيارة الساعة مقدم الخدمة يعني. احنا ممكن تكون اسعارنا اقل من البودكير المنزلي، خلينا اقول لك كذا.
1: ممتاز. طيب هل تشوف انه قطاع الرعاية المنزلية في المملكة قدامه فرص كبيرة للنمو، خاصة مع التغييرات اللي حاصلة في المجتمع، ارتفاع احتياجات الأسر؟
0: جدا يعني جودة الحياة من مستهدفات الرؤية 2030، هذا أساس فيها. فلما تقول لي نحن في 2026 وأنا الشركة رقم واحد، في قدامهم فرصة يعني كبيرة جدا على مستوى المملكة في كل المناطق. احنا بدأنا من جدة وإن شاء الله نتوسع في الرياض والشرقية كل المملكة، بس في فرصة فعليا، في ناس محتاجة هذا الخدمة. نحن نقدم خدمة إنسانية، الناس محتاجينها. انا ما في احد جلست معه وقعد اشرح له خدماتنا غير ما قال لي الله يقويكم كملوا انتوا صح.
1: ايوه. طيب لو طلبت منك توصف لنا اثر رواد منذ انطلاقها وبعد انطلاقها، ايش حتقول؟ كلمنا عن التغيير اللي تتمنوا انه فعلا تتركه الشركه في حياه المستفيد واسرته.
0: والله شوفي انا ابغى ادي الاسره طمأنينة. يعني أبدي الأسرة إحساس إنه في أحد حاس فيكم، أحد حاس بالمعاناة اللي أنت أو حاس باجتهادكم، بلاش معاناة ولا حاس باجتهادكم في سبيل كبير السن اللي عندكم أو الشخص ذو الإعاقة. فقدمنا برامج أسهل لهم بهذه الطريقة، لكن الأثر نحن لسه في مرحلة تشغيل، فأنا ما أقول لك أثر، لكن يعني فعليا اللي لمسته أنا من الناس. يعني أنا أول رسالة يعني تقييم جاتني من أم، يعني هي ممكن نحن نستبق الحدث، بس خليني أقول لك يعني لو في فكرة
1: أدينا قصة. أدينا قصة. يلا أدينا قصة، أنا تركت بقصة شوف.
0: الفكرة كانت الحالة صعبة شوية يعني. أم عندها طفل توحدي تعرض لحادث، قصور متعددة. فأنا لما قالوا لي قلت يا الله الحالة صعبة شوية. طيب حطيت يدي على قلبي، هل هنقدر نخدمه بالطريقة المطلوبة؟ طب هو أوريدي بعد بياته في المستشفيات فترات طويلة أصبح عنده ردة فعل، خاصة أنه توحدي نرجع نقول، من أي أحد غريب عنه
1: حيصير ممكن عدواني أكثر،
0: أيوة. وما يقدر يتحرك عشان يكون عدواني، أنت فاهمة كيف الموضوع صار كومبليكس شوية بتعاقب. بدأنا في الخدمة، أنا ما بقول لك تفاصيل الخدمة إيش صار فيها، لكن من أقفز لك إلى تقييم الأم، الرسالة اللي تركت لهم هي
1: التقييم. أيوة.
0: صدقيني كأنها كبت على قلبي موية باردة لما قالت لي، كتبت كلام كثير في النهاية، كتبت يعني ما عندي أي تعليق غير أني أدعي لكم أن الله ينفع بكم البلاد والعباد.
1: يا الله.
0: فأنا حسيت إيوة أنا وصلت لهدف، الحمد لله أنا وصلت،
1: أنا حققت،
0: أنا الحمد لله وصلت ولسه مكمل. فكان هذا دافع كبير أنه إحنا نستمر ونصنع أثر أكثر وأكثر وأكثر، ونعاهد الله قبل ما نعاهد الناس انه نحن فعليا نرعاكم كما نرعى ابائنا. في النهايه انا لما الشركه دي كلها سارت كان عندنا هدف انك انت ما تحتاج ترفع السماعه تقول والله فلان من طرف يساعده كويس ويهتموا فيه، كان تبى تخلي الخدمه كلها في ليفل معين واحد. انت بتخدم، انت بتراعي الله قبل كل شيء في خدمتك، فانت بتخدم الناس كلهم بنفس الليفل.
1: الله يسعدكم ويجزاكم خير،
0: الصحه والعافيه.
1: طيب اكيد لكم شركاء نجاح، ايش تحبوا تقولوا لهم؟ ولو تحب تقول لنا مين هم شركاء النجاح اللي مشاركينكم إلى اليوم؟
0: والله شركاء النجاح كثير، لكن خليني أخص فريق رواد العناية الشامل. طبعا أقول لهم قبلهم أسرتي يعني. أنا كنت خبرة السابقة كانت في المدينة المنورة، وأنا رجعت وأسست هذا المشروع في جدة مع أخواني ووسط أسرتي. في النهاية نحن بنسوي شيء يفيد أهالينا أول حاجة. فأسرتي، والدي، والدتي، أخواني، زوجتي كانوا أكبر داعم في هذا المشروع.
1: نوجه لهم إحنا تحية من منبر إذاعة جدة.
0: الله يعطيك الصحة. وبعدين فريق العمل، أنا الحمد لله ربي رزقني في فريق عمل آمن بالفكرة اشتغل معايا فيها ليل نهار. الموضوع مو مجرد وظيفة قد ما إنه نحس إنه صارت مهمة إنسانية، إنه نحن نشق هذا الطريق ونقول للناس ترى هنا في طريق في شيء كويس تعالوا معنا فيه. فالحمد لله ربي وفقني، عندي مجموعة كبيرة من الناس مترابطين نشتغل كأسرة واحدة، هدفنا

0: أساسي إنه نحن نخدم الناس زي ما نخدم أبانا وأمهاتنا.
1: الله، يعني الرؤية اللي عندكم واضحة حلوة وجميلة، وإن شاء الله الله يجزاكم خير.
0: وياك إن شاء الله
1: على نفس ما بتعطوا إن شاء الله. طيب، طموحاتكم المستقبلية وإيش رسالتكم لكل مسؤول ممكن يسمعنا الآن؟
0: والله رسالة المسؤولين، خلينا نسيب الطموحات شيء نتكلم شيء عن المسؤولين. أنا للأمانة رؤية المملكة 2030 دعم سمو خادم الحرمين الشريفين، دعم سمو سيدي ولي العهد، فتحوا مجالات كثيرة للشعب السعودي. نحن أمة عظيمة، لازم نرتقي، لازم نحن نبدأ بأفكارنا، نبدأ نطلع أفكار جديدة. مسؤولين دورهم يستوعبوا هذه الأفكار، يترجموها إلى واقع. أنا لو كنت في طريق خطأ وقفني يقول لي تعال أنت ماشي كذا مخالف النظام، ترى صحيح كذا. أنا كنت أحتاج فترة طويلة الجايدنس أو أحتاج التوجيه. فكرة جديدة قاعد أخبط في كل مكان شوية، بس كنت أحتاج التوجيه، لأن الحمد لله ربي وفقنا وجلسنا مع مدير عام فرع الوزارة هنا وفي في في جدة وفي منطقة مكة المكرمة، فند لنا الأمور، سهل لنا الأمور، آمن بالفكرة، قال لنا والله أنتوا لا كويس، ترى سووا كذا لا تسووا كذا، هذا ما لهم صلاح، هذا لهم علاقة.
1: جزاهم الله خير المسؤولين اللي بيوجهوا بالطريقة الصحيحة.
0: هذا نتمناه من جميع المسؤولين. في النهاية نحن بنسوي شيء لمجتمعنا، لسعوديتنا زي ما يقول، زي ما يقول بالمناسبة اليوم الوطني، ترى الوطنية ألف صراحة.
1: الله يعطيك اللي شايفه ما شاء الله العلم.
0: طبعا
1: الحمد لله
0: بنسوي شيء فعلا، يعني الدولة ما قصرت، وزارة الموارد البشرية أنا يعني في فترة من فترة طلعت على من قرب على أعمالهم اللي قدموها، ترى بيصرفوا ملايين الملايين، بيقدموا خدمات.
1: وهذا شيء يمكن شيء نجاوب، يعني المملكة ما تحتاج أنها تتكلم ولا يحتاج أنها تجاوب، ولكن لكل مشكك ولكل المغرضين اللي بيقولوا أنه المملكة ما بتسوي، المملكة بتسوي لأهل البلد ولضيوف البلد.
0: أي والله أنا هذا الشيء اشتغلت فيه
1: ومجانا يا جماعة،
0: ولمسته من قرب، فهمت كيف؟
1: والمملكة لا تتحدث أفعالها التي
0: والله يعني إن كان في المليارات اللي بتصرف على إعانة ذوي الإعاقة أو إعانة الضمان الاجتماعي أو المعونات الشخصية أو الأجهزة الطبية أو الإعفاء من رسوم التأشيرات، في منظومة عمل متكاملة، لكن في النهاية يجب أن يكون الشعب السعودي صاحب مبادرة ويفعل القطاع الخاص، وهذه برضو مستهدفات رؤية 2030 في قطاع خاص وجودة حياة.
1: يلا الطموحات المستقبلية
0: بإذن الله، بإذن الله هذا المستقبلية أن أنا أكون منتشر بجميع مناطق المملكة بإذن الله
1: بحول الله تعالى. طيب، لو كان قدامك رائد أعمال سعودي عنده فكرة في مجال الرعاية الاجتماعية لكنه متردد في أنه يبدأ، إيش هي النصيحة اللي ممكن تقول له عليها؟
0: توكل على الله وابدأ، ما فيها لا تتردد. تتردد في إيش؟ في النهاية أنت بتقدم خدمة لأهلك.
1: أيوة.
0: ما يعني ما فيها خسارة.
1: طيب، طريقة الوصول ليكم؟
0: موجودين نحن على أونلاين، موجودين في موقع. نحن طبعا كانت من ضمن أفكارنا كان إنه إحنا نأخذ مقر واضح للعيان. استهدفنا يكون عندنا مقر وسط مول قريب من الأسرة السعودية. نحن مستهدفين الأسرة السعودية، فما ينفع أحط نفسي في برج أو مبنى منزوي عشان أدير أعمالي، لا. نحن نفس المكان إدارة أعمالنا الخاصة، وموجود في مول في شمال جدة في نطاق استيعابي تقريبا في آيا مول، موجود عندنا مبنى شركة رواد العناية الشاملة شارع الأمير سلطان.
1: أيوه.
0: فاستهدفنا أن يكون مبنى إدارة عملياتنا تحت العين الناس، لما تشوف الشيء يعني ليس من رأى كمن سمع.
1: طبعا.
0: في النهاية لما تشوف الخدمة بتشوف جهة موثوقة، الجهة الموثوقة فين؟ أنا لو حطيته في برج أو حطيته في مكان مختلف، لا، استهدفنا يكون مكاننا واضح. أيوه. للعيان، خدمتنا واضحة للناس، لما نكتسب ثقة الناس ونقول لهم إن شاء الله ربي يقدرنا ونكون قد الثقة
1: بإذن الله. طيب، وصلنا الفقرة على السريع، كلمة رعاية إيش تعني لك شخصيا؟
0: الرعاية. الاهتمام بالشخص بدون ما يحتاج انه يتكلم.
1: الله. طيب، كلمنا عن موقف انساني من مستفيد او اسره ما تنسى ابدا.
0: انا اعدت الموقف هذا هو نفسه، يعني في مواقف غيره بس هذا كان انا كنت شايل همه مره.
1: ايوه.
0: فيعني انطباعها كان لما تقول لي الله ينفع بكم البلاد والعباد، كان يا الله الحمد لله، بس شفت شعور الحمد لله.
1: انا حسيت بقلبي الان
0: الحمد لله.
1: طب ايش اجمل شيء تقدر تقدمه لكبير السن غير الخدمه نفسها؟
0: تسمعوا، أسمع وسيب الجوال على جنب وأسمع. أيوة. ركز. طيب. معاه.
1: يا الله يا الله عصرت قلبي. طيب، من وجهة نظرك هل تعتقد أنه الجلسة والاستماع لكبير السن نوع من أنواع الرعاية؟
0: طبعا، أنا شيء أسمع. أيوة. الناس أحيانا مضطر، ممكن كبير السن يعيد عليك القصة 17 مرة. أيوة. أنت سمعتها بس أسمعها مرة ثانية، ترى. أيوة. هذا من البر، هذا من الإحسان.
1: أيوة. لا تقول له عدت اللي هي. أيوة سمعتها.
0: لا أسمعها. أيوة أسمعها. أيوة.
1: أحترموا نفسكم يا جماعة مع كبار السن. طيب، لو قلت لك كبار السن مدرسة، إيش أول درس تعلمته منهم؟
0: الصبر. دائما يقول والد، كان يقول لي يا أبويا ترى تنحل مو اليوم بكرة، تنحل مو اليوم. الصبر هذا شيء مهم جدا.
1: الله يطول في عمر الوالد إن شاء الله.
0: آمين. اللهم آمين.
1: وخلي لكم آباءكم أمهاتكم جميعا، وخلي لي ماما وبابا يا رب.
0: يا رب.
1: طيب، الحلقة اليوم ترى مرة مؤثرة يا جماعة، ترى أنا ماسكة دموعي بالعافية، ولكن كل

0: فخر، كل فخر فعلا بالمجهودات الرائعة اللي انتم بتقدموها أستاذ إبراهيم. طيب إيش الصفة، آخر 3 أسئلة، إيش الصفة ولا الصفات اللي تتمنى أنه يتحلى بها كل شخص بيشتغل في مجال الرعاية الطبية الاجتماعية أو المنزلية؟
1: الرحمة لازم، هذه أساس. ثاني الاحترافية، نحن قاعدين نقدم الخدمة باحترافية، فلازم يكون محترف، لازم يكون كل شيء محطوط في مكانه الصحيح.
0: أوكي. لو عندك رسالة قصيرة لكل ابن أو ابنة يرعوا والديهم، إيش تقول لهم اليوم؟
1: أنتم على ثغر، أنتم في جهاد، الله يقويكم ويعينكم، ونحن معاكم إن شاء الله نعين ونعاون.
0: طيب لو حبينا نختصر فلسفة رواد في 3 كلمات إيش حتكون؟
1: اهتمام، خصوصية، كرامة.
0: يعطيك ألف عافية بهذه الكلمات الجميلة، بنشكرك. الله يسعدك، واجبنا نحن نستضيفكم ونبين للمستمعين وللمجتمع ككل الخدمات والمجهودات الحلوة اللي شبابنا وشاباتنا بيقدموها. بنشكرك في نهاية اللقاء الأستاذ إبراهيم حمزة الطبيقي، مستشار أعمال شركة رواد العناية الشاملة. طيب مستمعين، بكذا نكون احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في الختام نقدر نقول أن رؤية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراشحي بتتمحور في 3 أو في مجالات ريادة الأعمال: التمكين التنموي، الاستدامة في القطاع الاجتماعي، حول الاستثمار في الإنسان، الابتكار والتحول من الرعوية إلى التمكين التنموي المستدام. ونختم بهذه المقولة العظيمة للمهندس أحمد بن سليمان الراشحي عن ريادة الأعمال كأداة رئيسية لتنمية رأس المال البشري وتحقيق طموحات رؤية 2030: الاستثمار في الإنسان وتأهيل القدرات الوطنية الشابة وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة لدى أبناء وبنات الوطن هما الممكن الأساسي للنمو بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج أحمد سعود الشيخي. نلقاكم بإذن الله تعالى في نفس الوقت والأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. يعطيكم ألف عافية جميعا، شكرا لضيفنا مرة ثانية، مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: هوية وطن على جدة FM مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

0: لو دخل شخص إلى مجلس سعودي وأغمض عينيه واكتفى بالاستماع إلى الناس وهم يتحدثون، ربما يستطيع بعد دقائق أن يخمن من أين جاء بعضهم. هذا يقول وش أخبارك، وآخر يقول إيش أخبارك، وهناك من تسمع في كلماته نغمة الجنوب، وآخر تأخذك لهجته إلى الشرق، وثالث تستطيع أن تعرف من إيقاع حديثه أنه من الشمال. الكلمات عربية لكن النغمة مختلفة، وهنا تبدأ واحدة من أجمل حكايات الهوية السعودية، حكايات اللهجات. فالمملكة ليست وطنا يتحدث بصوت واحد، بل وطن يتحدث بأكثر من نغمة، من نجد إلى الحجاز، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن ساحل الخليج إلى ساحل البحر الأحمر. تتغير بعض الكلمات وتتبدل مخارج الحروف، وتختلف سرعة الحديث وإيقاعه، وأحيانا تسمع كلمة لا يعرف معناها إلا أهل منطقة بعينها، ومع ذلك يفهم السعودي السعودي. وقد لا يفهم الكلمة في البداية، لكنه غالبا يبتسم ويسأل وش يعني عندكم؟ ومن هنا تبدأ الحكاية. اللهجة ليست مجرد طريقة في نطق الكلمات، اللهجة ذاكرة فيها أثر المكان الذي عاش فيه الناس، والمهن التي عملوا بها، والطرق التي سافروا فيها، والقبائل والعائلات التي سكنت المكان، والناس الذين مروا به، وحتى طبيعة الحياة التي عاشها الأجداد. ولهذا لا يمكن أن نتحدث عن اللهجة السعودية وكأنها لهجة واحدة. الباحثون يستخدمون أحيانا تقسيما واسعا للهجات المملكة إلى مجموعات رئيسية، نجدية وحجازية وشرقية أو خليجية وجنوبية وشمالية. لكن حتى هذا التقسيم لا يحكي القصة كاملة، لأن داخل المنطقة الواحدة لهجات كثيرة، بل أحيانا تنتقل من مدينة إلى مدينة قريبة منها فتلاحظ فرقا. وقد يميز أهل المنطقة أنفسهم لهجة القرية أو المدينة بمجرد سماع جملة واحدة. وهذا التنوع كبير إلى درجة أن مشروع أصوات السعودية الذي أطلقه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اختار عشرات النقاط الجغرافية داخل المملكة لتوثيق الواقع الحقيقي للهجات السعودية. وكأننا أمام خريطة، لكنها ليست مرسومة بالألوان بل بالأصوات. ولنبدأ من قلب الجزيرة، من نجد. حين تسمع اللهجة النجدية ستجد كلمات أصبحت مألوفة عند كثير من السعوديين حتى خارج نجد. ويش؟ وشلون؟ وش تبي؟ الحين؟ أبشر. وتسمع أيضا عبارة جميلة ما زالت حاضرة في المجالس، وش علومك؟ والمقصود ليس أن يسألك عن العلوم والدراسة، بل كيف حالك وما أخبارك. وفي بعض البيئات النجدية نجد كلمات قديمة احتفظت بها اللهجة جيلا بعد جيل، حتى إن بعضها يعيدنا إلى جذور عربية بعيدة. واللهجة النجدية نفسها ليست قالبا واحدا. حديث أهل الرياض ليس مطابقا تماما لحديث أهل القصيم، ولهجات بعض محافظات نجد تختلف عن غيرها، ولهجة حايل لها ملامحها أيضا. وهنا تظهر جماليات اللهجة، لأنها تتحرك مع الإنسان والمكان.
1: يا نجد الأحباب، يا نجد الأحباب، نسحد القمر صورة طفلة هلال وبنت 14 بدرة، حبيبتي نجد، حبيبتي نجد، عيني فيك معذورة، فضة شعاع القمر في نجد مسحورة، من شاف لمعة قمر في خدة سمرة.

0: هوية وطن على جدة اف ام،
1: ثم نسافر قليلا ناحية الغرب إلى الحجاز، جدة ومكة والمدينة وما حولها. وهنا يتغير الإيقاع، تسمع مثلا إيش تبغى، دحين، فين، مرة حلو، وتدخل إلى الحديث كلمات وتعبيرات صنعتها حياة مدن عاشت لقرون، وهي تستقبل الناس من كل مكان. مكة والمدينة استقبلتا الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم الإسلامي، وجدة ميناء تاريخي عبر منه تجار ومسافرون وثقافات متعددة. ولهذا كان من الطبيعي أن تتأثر بعض اللهجات الحجازية عبر الزمن بهذا الاحتكاك الإنساني الكبير. دخلت كلمات وتغيرت أخرى وظلت كلمات ثالثة كما هي. لكن حتى عندما نقول اللهجة الحجازية علينا أن ننتبه، فليس كل أهل الحجاز يتحدثون بالطريقة نفسها. هناك لهجات المدن، وهناك لهجات القبائل والقرى، وهناك فروق بين مكة والمدينة وجدة والطائف ومناطق أخرى. وقد يعرف ابن المنطقة هذه الفروق من أول جملة، وهنا بحد ذاته أمر ممتع، فأنت لا تسمع فقط لهجة حجازية، بل تسمع تاريخ المكان

0: هوية وطن على جدة اف ام.
1: ومن الحجاز نذهب إلى المنطقة الشرقية لأحساء والقطيف والدمام والخبر وما حولها. هنا يطل الخليج على اللغة، البحر والتجارة والغوص واللؤلؤ والتنقل بين موانئ الخليج، تركت كلها آثارها في الحياة وفي الكلام. فتجد في بعض لهجات المنطقة الشرقية نغمات ومفردات تشترك في سمات مع لهجات الخليج العربي، لكن الشرقية نفسها أيضا ليست صوتا واحدا. لهجة

أهل الأحساء لها خصوصيتها، وللقطيف ملامح لغوية أخرى. وفي المدن الحديثة مثل الدمام والخبر اختلطت اللهجات أكثر بسبب انتقال السعوديين إليها من مختلف مناطق المملكة للعمل والدراسة والحياة. وقد تجلس اليوم في مجلس واحد في الشرقية وتسمع النجدي والحجازي والجنوبي والشرقاوي كلهم في جلسة واحدة، وكان المجلس نموذج مصغر للمملكة.

0: هوية وطن على جدة اف ام،
1: ثم نتجه جنوبا وهنا ندخل عالما لغويا شديد الثراء. عسير وجازان والباحة ونجران والقرى والجبال والسهول والوديان. من يقول اللهجة الجنوبية وكأنها لهجة واحدة يختصر حكاية كبيرة جدا. فالجنوب مليء باللهجات المحلية، وقد تختلف لهجة أهل الجبل عن أهل الساحل، وأهل قرية عن قرية أخرى. بعض الكلمات قد تبدو غريبة على السعودي القادم من منطقة بعيدة، وبعض مخارج الحروف والإيقاعات قد تجعله يسأل وش قال، ثم يضحك الجميع ويشرحون له. وفي هذا الجزء من المملكة توجد أيضا تنوعات لغوية قديمة تستحق التوثيق والحفظ، وقد اهتمت وزارة الثقافة بدراسة هذا الثراء، ومن ذلك توثيق البهرية ولهجات سرات خولان وغيرها. وهذا يخبرنا بشيء مهم، أن بعض الكلمات التي نسمعها اليوم من كبار السن ليست مجرد كلمات عابرة، قد تكون بقايا كنز لغوي عمره مئات السنين. وربما إذا رحل آخر شخص يستخدم كلمة معينة ترحل معه الكلمة أيضا، ولهذا يصبح تسديد صوت الجد والجدة أكثر أهمية مما نتصور. قد نعتقد أننا نسجل حديثا عائليا عاديا، لكن في الحقيقة نوثق جزءا من تاريخ اللغة.

وطني. من الجنوب نتجه إلى الشمال، تبوك والجوف والحدود الشمالية وحايل وما حولها. هناك أيضا نغمة مميزة في بعض اللهجات الشمالية، تسمع أثر حياة البادية والصحراء والتنقل، وتسمع مفردات ارتبطت بالإبل والسفر والطقس والنجوم والضيافة. فاللغة دائما ابنة الحياة. الإنسان الذي يعيش قرب البحر يحتاج إلى أسماء كثيرة للبحر وأحواله وأدواته، ومن يعيش في الصحراء تتسع عند مفردات الأرض والإبل والنجوم والرياح. والمزارع يعرف للأرض والنخل والمطر أسماء قد لا يستخدمها ابن المدينة. وهكذا تصنع البيئة اللغوية، ثم تأتي اللغة بعد ذلك وتحفظ البيئة في داخلها. وهنا ربما نسأل، لماذا تختلف اللهجات؟

الآلات أصلاً؟ الإجابة أبسط مما نتصور. قبل 100 سنة لم يكن الانتقال بين مناطق المملكة كما هو اليوم. لم تكن هناك طائرات تربط المدن في ساعات، ولا طرق سريعة، ولا هواتف، ولا تلفزيون، ولا وسائل تواصل اجتماعي. كانت المجتمعات تعيش في دوائر أكثر محلية، ومع مرور الزمن تطورت لكل منطقة مفرداتها وطريقة نطقها وإيقاعها. ثم جاءت الدولة الحديثة وفتحت الطرق، وانتقلت الناس للدراسة والعمل والزواج، واجتمع أبناء المناطق المختلفة في الجامعات والمستشفيات والشركات والقطاعات العسكرية والحكومية. ثم جاء الراديو والتلفزيون، وبعدهما الإنترنت ووسائل التواصل، وبدأت اللهجات تقترب من بعضها. اليوم الشاب في جدة يفهم كلمات نجدية ربما لم يكن جدة يستخدمها، والشاب في الرياض يسمع تعبيرات حجازية وجنوبية وشرقاوية كل يوم. وبعض الكلمات تنتشر من منطقة صغيرة إلى المملكة كلها بسبب مقطع في وسائل التواصل، وفجأة كلمة كان يستخدمها أهل مدينة واحدة تصبح على ألسنة الجميع. وهذا جانب جديد من قصة اللهجات السعودية. اللهجات لم تعد تتحرك فقط مع القوافل والمسافرين، الآن تتحرك بسرعة الإنترنت. لكن هناك سؤال آخر، هل انتشار لهجة معينة يعني أن اللهجات المحلية ستختفي؟ ليس بالضرورة، لكن بعض المفردات القديمة بالفعل أصبحت أقل استخداما، خصوصا عند الأجيال الجديدة. وهنا تأتي أهمية التوثيق، أن نسأل كبار السن ماذا كنتم تسمون هذا الشيء؟ كيف كنتم تقولون هذه الجملة؟ ما الكلمات التي لم نعد نسمعها؟ لأن اللهجة ليست شيئا نخجل منه أو نحاول التخلص منه، هي جزء من التراث غير المادي للمجتمع.

0: هوية وطن.
1: ولا يعني الاعتزاز باللهجة أن نستغني عن العربية الفصحى. الفصحى هي اللغة المشتركة الكبرى، لغة القرآن والأدب والتعليم والإعلام والكتابة. أما اللهجات فهي لغة الحياة اليومية. الاثنتان ليستا خصمين. يمكن للإنسان أن يتقن الفصحى ويعتز في الوقت نفسه بلهجة أهله، بل إن أجمل ما في الإنسان أحياناً أن تسمع لهجته فتتعرف على شيء من حكايته. تخيلوا مثلاً

سعوديا يعيش سنوات خارج المملكة، قد يمر يومه كله وهو يتحدث بلغة أخرى، ثم يدخل مكانا ويسمع من بعيد شخص يقول يا رجال، غالبا سيرتفت، ليس لأن العبارة غريبة بل لأنها مألوفة، وكأن الصوت يقول له هناك أحد من الديرة، وهذه قوة اللهجة إنها تختصر المسافات. كلمة واحدة قد تعيد إليك بيتا وشارعا ومجلسا وأصدقاء وطفولة كاملة، وأحيانا لا تكون أجمل الكلمات هي الكلمات الفصيحة الكبيرة، بل الكلمات الصغيرة جدا. أبشر، كم تحمل هذه الكلمة من معنى؟ أنا حاضر، أطلب، سيتم، لا تشيل هم، وكلمة سم قد تكون عند البعض جوابا على من ناداك، وفيها معنى تفضل أنا أسمعك، ويا مرحبا، وحياك الله، والله يحييك، وما عليك زود. عبارات تمر في حياتنا يوميا، لكنها تحمل داخلها أسلوب مجتمع كامل في الترحيب والتقدير والرد الجميل. حتى طريقة السؤال عن الحال تختلف، هذا يقول وش علومك، وهذا كيفك، وآخر عساك طيب، وآخر له طريقته الخاصة، لكن المعنى في النهاية واحد، أنا مهتم أن أعرف أنك بخير. وهذا أجمل ما في اختلاف اللهجات، نحن نغير الكلمات ولا نغير المشاعر. وللهجات أيضا حضور كبير في الشعر الشعبي، فالنبطي مثلا لم يكن مجرد شعر للتسلية، حفظ أحاديثا وقصصا ومواقف وأسماء وأماكن. وفي الجنوب دخلت اللهجة في الفنون والأهازيج، وفي الحجاز ارتبطت بالكثير من الفنون الشعبية والمزمار والمجالس، وفي الشمال صحبت الرباب الشعر والحكاية، وفي الشرق حملت أغاني البحر أصوات البحارة والغواصين. وكأن كل منطقة لم تكتفي بأن تتحدث بلهجتها بل غنت بها أيضا، وهناك جانب لطيف جدا نعيشه جميعا، تقليد اللهجات. نجلس مع الأصدقاء فيحاول النجدي تقليد الحجازي، والحجازي يقلد الجنوبي، والجنوبي يقلد لهجة أخرى، وغالبا تكون النتيجة بعيدة جدا عن اللهجة الأصلية، لكننا نضحك، وهذا جميل ما دام في إطار المحبة والاحترام. أما السخرية من لهجة إنسان أو اعتبار لهجة منطقة أقل قيمة من أخرى، فهذا يفقد التنوع معناه الجميل. لا توجد لهجة سعودية أفضل لأنها من مدينة معينة، كل لهجة تحمل تاريخ أهلها، واللهجة التي تبدو لك غريبة أنت أيضا قد تبدو لهجتك غريبة لمن لم يسمعها من قبل. والأجمل أن نسأل بدلا من أن نسخر، وش معنى هالكلمة عندكم؟ لأن الإجابة قد تفتح لنا نافذة على قصة كاملة، وقد نكتشف أن كلمة كنا نعتقد أنها عامية حديثة تمتد جذورها عميقا في العربية القديمة، أو أن كلمة أخرى جاءت عبر التجارة والسفر ثم أصبحت سعودية الاستخدام منذ أجيال. وهكذا تتحول اللهجات من مادة للضحك فقط إلى مادة للمعرفة. واليوم ونحن نعيش في سعودية تتغير بسرعة، يصبح هذا التنوع أجمل. الرياض اليوم فيها ابن جازان وابن المدينة وابن تبوك وابن الأحساء وابن القصيم وابن جدة وابن أبها، وجدة تسمع فيها لهجات المملكة كلها، والدمام والخبر والمدن الصناعية كذلك. والجامعات تجمع الشباب من مختلف المناطق، وقد ينشأ طفل أبوه من منطقة وأمه من منطقة ثانية ويعيش في منطقة ثالثة، فتخرج لهجته مزيجا لطيفا من الجميع. ثم يأتي الجد فيقول له يا ولدي، أنتم وش صرتم تقولون؟ وهنا ندرك أن الهوية لا تتوقف، إنها تتحرك وتتغير، لكنها لا تفقد جذورها. ولذلك حين نتحدث عن اللهجات السعودية فنحن في الحقيقة نتحدث عن الناس، عن الجغرافيا، عن التاريخ، عن السفر، عن الأسواق القديمة، عن البحر والصحراء والجبل، عن الأجداد الذين حفظوا الكلمات، وعن الأحفاد الذين يغيرونها وينقلونها إلى زمن جديد. وقد يأتي يوم تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على فهم أدق اللهجات السعودية، أن يفهم الجهاز كلمة من جازان وتعبيرا من نجد ومفردة من الأحساء وجملة من الحجاز ولهجة من قرية صغيرة في جبال الجنوب. ولهذا فتوثيق هذه الأصوات اليوم لا يحفظ الماضي فقط بل يساعد أيضا في بناء المستقبل، وهذا ربما أجمل معنى للهوية، أن نحفظ ما أخذناه ممن قبلنا ثم نحمله معنا ونحن نتقدم. وفي النهاية إذا أردت أن تعرف حجم المملكة
تستطيع أن تنظر إلى الخريطة، لكن إذا أردت أن تشعر بحجمها فاستمع إلى أهلها، استمع إلى اختلاف الكلمات، إلى سرعة الحديث هنا وهدوئه هناك، إلى الحروف حين تتغير من منطقة إلى أخرى، إلى الجدة وهي تستخدم كلمة لم يعد الأحفاد يعرفونها، إلى الطفل الذي جمع في حديثه لهجة أبيه ولهجة أمه، إلى ابن الجنوب حين يتحدث مع ابن الشمال، ثم إلى الاثنين وهما يضحكان لأن أحدهما لم يفهم كلمة قالها الآخر. هذه ليست اختلافات.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
1: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس.

0: قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما يكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
2: في أعماق مياهنا الدافئة في البحر الأحمر وتحت زوايا المجهر تقف عوالم كاملة من الميكروبات والفيروسات تنظم حياة هذا الكوكب بصمت مذهل. هناك في تلك الزاوية الدقيقة من الكون تبدأ قصة ضيفة بصحبتهم، رحلة علمية استثنائية تقاطعت فيها دقة المختبرات بشغف الاستكشاف. لنتعرف عن قرب على الباحثة الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، أستاذ مشارك وباحثة علوم البيئة والهندسة وتقنية الأحياء الدقيقة بجامعة جدة. كل شغف عظيم يبدأ بشرارة صغيرة. بالنسبة للدكتورة ربا، لم تكن العلوم مجرد مواد تحفظ، بل نافذة مفتوحة على المجهول. وحين نتتبع خطواتها نراها تعبر المسافات من بكالوريوس الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى ماجستير الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ويستمينستر في لندن، وصولا إلى الدكتوراه في بيولوجيا المحيطات وعلوم الهندسة البيئية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوس، حيث ولدت هويتها البحثية. بصوتها الهادئ أخذتنا إلى أصل الحكاية.
3: بالنسبة للشغف العلمي فكانت بدايته من البيت. بابا الله يحفظه وماما الله يرحمها كانوا دائما يشجعون على العلم والتعلم والاعتماد على النفس، وهذا الشيء زرع فينا من بدري حب المعرفة والفضول، وخلاني دائما أحب أجرب وأتعلم وأكتشف أشياء جديدة. طبعا الطريق ما كان سهل، وواجهت خلال مسيرتي تحديات كثيرة، لكن الحمد لله كان عندي إصرار كبير، وكان دائما وراء هذا الإصرار تشجيع بابا وكذلك دعم زوجي لي، وهذا الدعم كان له دور كبير جدا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم. بدأت مسيرتي بالتعيين في جامعة الملك عبدالعزيز، وبعدها حصلت على فرصة الابتعاث إلى لندن في بريطانيا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي. حصلت الحمد لله على الماجستير وبدأت الدكتوراه، لكن بعد فترة بسيطة ولظروف معينة الحمد لله قدمت على كاوست وانقبلت فيها وأكملت فيها الدكتوراه ولله الحمد. وبعدها رجعت لمقر وظيفتي في جامعة جدة، وكانت عندي تجارب كثيرة خلال فترة الدراسة والابتعاث. بعضها كان سهل وجميل وبعضها كان صعب ومتعب، لكن كل تجربة علمتني شيء جديد وطورتني على المستوى الشخصي والمهني. وما أنسى طبعا زوجي وبناتي حلا وملك ودان، لأنهم كانوا جزء من هذه الرحلة وتعبوا معايا كثير خلال سنوات التنقل والدراسة والابتعاث، لكن الحمد لله كان عندي دائما شعور بالمسؤولية وإحساس أنه هذه أمانة، وكنت حريصة أني أكمل وأوصل مو بس لنفسي وإنما عشان عائلتي وعشان أكون باحثة أقدر أفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأقدم شيء حقيقي من خلال العلم اللي تعلمته.
2: وحين نقف على شاطئ العروس نرى الموج والأفق والزرقة العميقة، لكن حين تنظر الدكتورة ربا إلى هذا البحر فإن عينيها تريان ما يفوق السطح بكثير. مجتمعات ميكروبية كاملة وشبكات جينية معقدة ترسم خريطة الحياة الخفية من خلال أبحاثها المتخصصة في الميكروبيوم.

0: روبي، بدأت أشوف البحر الأحمر مو بس كبحر، وإنما نظام حي متكامل، يعني عالم مليان كائنات حية دقيقة، كائنات بحرية، شعاب مرجانية جميلة، وكلها ترتبط ببعض بطريقة معينة وتلعب أدوار أساسية في النظام البيئي وتوازنه. الأجمل إنه هذا العالم الميكروبي بيتأثر بشكل كبير بالبيئة اللي حوله، يعني مثلاً درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الموسمية وغيرها، هذه كلها ممكن تأثر على نمو هذه الكائنات وتفاعلها مع بعض. وبالنسبة لي كباحثة، فالبحر الأحمر مو بس منظر جميل نشوفه من السطح، لكن في تحت هذا السطح عالم حي ومتغير باستمرار، في تفاعلات وعلاقات بين الكائنات وبعضها لسه ما اكتشفناه بالكامل. فمن هنا تجي متعة البحث العلمي، لأنه فهم هذا العالم حقيقي بيساعدنا في أشياء متنوعة زي حماية التنوع الحيوي، دعم الاستدامة البيئية، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في التنوع الاقتصادي، الحفاظ على مواردنا الطبيعية، تطوير حلول علمية تضمن إنها تستمر للأجيال القادمة.
1: وفي الأذهان غالباً ما ترتبط كلمات مثل فيروسات وبكتيريا بإنذارات الخطر، لكن ضيفتنا أخذتنا إلى زاوية أخرى تماماً، زاوية الحارس الخفي ودور هذه الكائنات في فهم الديناميكية البيئية والتوازن الطبيعي.
0: غالباً لما نسمع كلمة فيروس أو بكتيريا دائماً نفكر في المرض والخطر، لكن الصورة العلمية أوسع بكثير لأنها جزء أساسي من توازن الطبيعة. مثلاً البكتيريا بتساعد في تحليل المواد العضوية، إعادة العناصر الغذائية للتربة والموية، وبتشارك برضو في دورات طبيعية مهمة زي الكربون والنيتروجين. أما بالنسبة للفيروسات فعلى الرغم من أنه بعضها بيسبب أمراض للإنسان، لكن في الحقيقة هي موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكثير منها ما له علاقة بالإنسان أصلاً، بل أنه يصيب البكتيريا أو مثلاً النباتات أو أي كائنات تانية حتى اللي موجودة حولنا، مو بالضرورة أنها هي تكون ضارة. فبعضها ممكن يكون له دور مهم جداً في الطبيعة، في إنها تنظم أعداد الكائنات الدقيقة، تحافظ على توازن البيئة. وبرضو بعض من أنواع البكتيريا والفيروسات بنستخدمها في مجالات كثير زي الطب، التقنية الحيوية، الغذاء، البيئة، عشان كده بنعتبرهم حراس خفيين للطبيعة، ما نشوفهم لكن وجودهم ضروري، لأنه غياب التوازن بينهم ممكن يغير النظام البيئي بالكامل، وهذا يخلينا نكتشف أنه في الطبيعة أشياء صغيرة جدا لكن تأثيرها كبير جدا على استمرار الحياة والحفاظ على التوازن البيئي.
1: وبصفتها أستاذة مشاركة وباحثة في قسم العلوم البيولوجية بجامعة جدة ومشرفة على العديد من الرسائل والأبحاث، لا تقتصر رسالتها على الأوراق العلمية المنشورة عالمياً، بل تمتد لتكون جسراً يلهم الأجيال الجديدة من بنات وأبناء الوطن نحو التخصصات المتقدمة واكتشاف إمكاناتهم وتطويرها.
0: بصراحة هذا من أكثر الأشياء اللي تسعدني في عملي الأكاديمي، أشوف اليوم بنات وشباب الوطن عندهم جرأة أكبر على أنهم يدخلوا تخصصات متقدمة زي البيئة، التقنية الحيوية والعلوم البيولوجية بصفة عامة، سواء في الأبحاث أو التقنيات الحديثة. من خلال تدريسي وإشرافي على الطالبات في جامعة جدة أشوف بنفسي كيف الطالبة تبدأ أحيانا وهي مترددة، لكن بعد فترة تبدأ تثق في نفسها وفي قدراتها البحثية. فهنا أنا أحس أن دوري مو بس أن أنا أعلمها، لكن أن أساعدها تكتشف إمكانياتها وتطورها. والأجمل بالنسبة لي إننا في النهاية بنشوف ثمرة هذا الجهد، يعني الطالبات والطلاب بيحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والحمد لله بينجحوا في إن هم بينشروا أكثر من بحث من مشاريعهم في مجلات علمية سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا بالنسبة لي شيء يخليني جدا فخورة لأنه نجاحهم هو جزء من نجاحي.
1: التخصصات الدقيقة تتطلب صبراً هائلاً لا يمل وتدريباً مستمراً على تقبل أن عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وخلف العقل الأكاديمي الصارم تكمن روح تؤمن بتنظيم الوقت وتوازن الحياة بين المسؤوليات الأسرية والعلمية بهدوء وتأمل.
0: البحث العلمي علمني الصبر بشكل كبير. في المختبر كنت ممكن أشتغل على تجربة أيام وأسابيع وفي النهاية ما تطلع النتيجة زي ما كنت أنا متوقعتها. هنا تتعلمي أنه مو كل شيء ينجح من أول مرة، وأنه عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وهذا الشيء أعتقد أنه انعكس على حياتي اليومية برضو بشكل كبير. صرت أهدأ في التعامل مع الأمور، أكثر تقبلاً لفكرة أنه بعض الأشياء بتحتاج إلى وقت وإلى صبر. وبرضو تعلمت كيف أوازن بين مسؤولياتي الأكاديمية وحياتي الأسرية، خاصة لما أشوف قد إيش عائلتي بتتحمل وتدعم. فالتوازن مو دائما سهل، لكنه علمني أنظم وقتي، أرتب أولوياتي، أعطي كل جانب من حياتي حقه، وأهم شيء أخذته من البحث

0: العلمي هو أني تعلمت أتعامل مع ضغوط الحياة بنفس طريقة تعاملي مع التجارب في المختبر، بهدوء وصبر، وإذا ما زبطت من أول مرة أحاول مرة واثنين وثلاثة إلين أوصل للنتيجة.
1: وفي ختام حكايتنا، وحين تنطفئ أضواء المختبرات يبقى الأثر، الأثر الذي يصنعه الإنسان حين يبدأ بفكرة صغيرة وقرار بألا يستسلم.
0: رسالتي لأي شخص عنده شغف بالعلم، لا تستهين أبداً بالبدايات الصغيرة. مو لازم من أول يوم تعرف بالضبط أنت إيش تبغى أو إيش تبغى تصير، ولا تكون عندك كل الإجابات. المهم أنك تبدأ حتى لو بخطوة بسيطة. خلي فضولك يقودك، يعني أسأل، جرب، أقرأ، أتعلم من كل تجربة، حتى من التجارب اللي ما تنجح. لا تعتبر عدم النجاح هو نهاية الطريق، لا، لأنه غالباً بيكون درس يقربك أكثر من هدفك. فالعلم يبدأ بسؤال، وأحياناً سؤال بسيط جداً هيفتح لك أبواب كتير عشان تكتشف اكتشافات جديدة. آمن بنفسك واصبر على رحلتك، لأنه كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وبشخص قرر أنه يكمل وما يستسلم.
1: كانت هذه وقفات ماتعة قضيناها في بصحبتهم مع قصة ملهمة وعقل باحث يعشق التفاصيل، بصحبة ضيفتنا الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخي.

النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن ينام الإنسان وقد أصلح ما بينه وبين ربه، سامح من استطاع واستغفر من ذنبه ورد قلبه إلى الله. فالدنيا مهما طالت قصيرة، والعبد لا يملك فيها إلا عمله ورجاءه في رحمة ربه. اللهم يا واسع الرحمة ويا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب لطفك. إخوتي، من أعظم صور الهداية أن يهديك الله إلى التوبة بعد الذنب، يوقظ فيك الندم ويجعلك تستغفر ويدفعك للرجوع. بعض الناس يظن أن الشعور بالذنب شر كله، لكنه قد يكون رحمة إذا قاد إلى التوبة. المصيبة الحقيقية ليست أن تذنب ثم تبكي، بل أن تذنب فلا تشعر، أن تخطئ ولا يتحرك فيك شيء، أن يبرد القلب حتى يستوي عنده القرب والبعد. فإذا وجدت في قلبك ألماً بعد التقصير، فاحمد الله، هذا الألم علامة حياة، لا تجعله يأساً بل اجعله عودة. الشيطان يريد من الذنب ذنبين، ذنب المعصية ثم ذنب اليأس. أما المؤمن فيجعل من الذنب باب رجوع، يقول: يا رب، أخطأت فاغفر لي وأعني ألا أعود. وقد يعود فيضعف مرة أخرى، لكنه لا يترك الباب، يظل يطرق حتى يفتح الله له. إخوتي، الهداية تحتاج مجاهدة، ليست دائما شعورا جميلا ولحظة مؤثرة. أحيانا تكون الهداية أن تقوم للصلاة وأنت متعب، وأن تغض بصرك وأنت قادر على النظر، أن تمسك لسانك وأنت قادر على الرد، أن تترك مالا حراما وأنت تحتاج المال، أن تعفو وأنت مجروح، أن تصبر وأنت تريد أن تنهار. هذه هي الهداية في ميدان الحياة، لا في الكلمات فقط. الطريق إلى الله ليس مفروشاً دائماً بالسهولة، لكنه مليء بالرحمة. كل خطوة فيه محفوظة، كل مجاهدة يراها الله، كل مرة تختار فيها رضا الله على هوى نفسك، يزداد في قلبك نور لا تراه بعينك، لكنك تشعر به في طمأنينتك ووقارك وسلامك الداخلي. قد يمر الإنسان بفترات ضعف لا يجد فيها حلاوة العبادة كما كان. لا تيأس، القلوب تتقلب، المهم ألا تترك الطريق، اثبت ولو بلا شعور، صلي ولو كان خشوعك قليلا، اقرأ ولو كان قلبك مشتتا، استغفر ولو غلبتك الغفلة. فالذي يستمر واقفا على الباب يوشك أن يفتح الله له. والهداية ليست مشاعر فقط، بل هي وفاء مع الله في الرخاء والفتور، في الحضور والغياب. أيها الأحبة، من أجمل ثمار الهداية أنها تمنح الإنسان بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر يرى الأشياء، أما البصيرة فترى حقائق الأشياء. البصر يرى مالا كثيرا، والبصيرة

الطاعات أولها مجاهدة، لكن نهايتها نور. لذلك كان المهتدي أهدأ في اختياراته، لأنه لا يقيس الأمور بلحظة عابرة فقط، بل بعاقبتها عند الله.

أيها الأحبة، للهداية أثر عظيم في البيوت. البيت الذي يهتدي أهله إلى الله ليس بيتاً بلا مشاكل، لكنه بيت يعرف كيف يعود. إذا أخطأ أحدهم اعتذر، وإذا غضب تذكر الله، وإذا ضاقت الحياة لجأوا إلى الدعاء. إذا دخل المال نظروا في حلاله وحقه. إذا تربى الأبناء تربوا على محبة الله لا على الخوف الجاف فقط. الهداية تجعل البيت أرحم، والكلمة ألطف، والقلوب أقرب. ما أجمل أن يدعو الإنسان لأهله بالهداية، يدعو لابنه وابنته، لزوجه وزوجته، لأخيه وأخته، لمن يحب ومن يخاف عليه. لكن مع الدعاء لا بد من حسن الأسلوب. لا تكن سبب نفور لمن تريد هدايته. لا تقدم الدين بوجه قاس. لا تجعل النصيحة إهانة. الهداية من الله، لكنك قد تكون مفتاحا لها إذا حملت الرحمة، وقد تكون حاجزا إذا حملت الغلطة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الناس قد ينفضون من حول النبي لو كان فظا، فكيف بنا نحن؟ من أراد أن يكون سبب هداية فليتعلم الرفق. الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا كان مغلقا، والدعاء الصادق قد يسبق النصيحة، والقدوة الحسنة أبلغ من آلاف الكلمات.

أيها الأحبة، الهداية ليست ذكرى قديمة نقول اهتديت وانتهى الأمر، بل هي سؤال دائم: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ هل ازداد في قلبي نور؟ هل تحسنت أخلاقي؟ هل قل ظلمي؟ هل أصبح لساني أطيب؟ هل صارت صلاتي أحب إلي؟ هل صرت أسرع إلى التوبة؟ الهداية الحقيقية لا تجعل الإنسان معجبا بنفسه، بل تجعله أكثر خوفا ورجاء، أكثر تواضعا وأكثر شكرا. إذا رأيت من هو بعيد فلا تشمت، وقل الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله له الهداية. وإذا رأيت من هو أسبق منك في الخير فلا تحسد، وقل اللهم زدني من فضلك وبارك له فيما أعطيته. فقلوب العباد بين يدي الله، والفضل كله لله. إخوتي، الهداية نور، ومن فقد النور تعثر ولو كان الطريق واسعا. والهداية رحمة، ومن ذاق الرحمة رق قلبه واطمأن. والهداية رزق، بل هي من أعظم الأرزاق، لأن المال بلا هداية قد يطغي، والعلم بلا هداية قد يضل، والقوة بلا هداية قد تظلم، والجمال بلا هداية قد يفتن. أما الهداية فتجعل كل نعمة طريقا إلى الله، فلنكثر من الدعاء: يا رب اهدنا، اهدنا إذا تحيرنا، اهدنا إذا غضبنا، اهدنا إذا اخترنا، اهدنا إذا تكلمنا، اهدنا إذا ضعفنا، اهدنا إذا أذنبنا، اهدنا ثم ثبتنا، ولا تزغ قلوبنا

بعد إذ هديتنا. اللهم يا هادي القلوب، اهدي قلوبنا لنورك، واشرح صدورنا لطاعتك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن هدى لنا، والصلاة راحة لنا، والتوبة بابا مفتوحا بيننا وبينك. اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت المهتدين، وارحم ضعفنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن، كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.

حرفين بس، حرفين ممكن يهدوا حلم شخص اثنين. لام ألف، لا، كلمة بسيطة لكنها أثقل من عمر كامل. هذا بالضبط اللي صار مع لميعة توفيق، حبت شاب وتعلق قلبها فيه وهو كمان حبها، لكن أمه قالت لا. هذه اللا وقفت حلمهم، حلم الزواج، حلم الإنجاب، حلم إن هم يكملوا حياتهم سوا. لكن لميعة ما سكتت، راحت واستعطفت أمه وقالت لها هذا الحلو قاتلني يا عمة، فدوش كد أحبه وريد كلمة، كأنها تقول

حكاية بدأت بحب. بعض القصص ما تأخذ نصيبها من الحياة، تأخذ نصيبها من الأغاني. هنا إن ولدت حكاية هذا الحلو كاتلني يا عمة. حب ما قدر يجمع اثنين، لكنه قدر يجمع قلوب الناس حوله سنين طويلة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية. يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
4: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام

يضطر لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل بخمس وخمسين سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: جدا، ننظر من خلالها إلى الخارج، يدخل منها الضوء ونفتحها حين نريد الهواء. لكن ماذا لو لم تكن النافذة موجودة؟ سيبقى الجدار واقفا، لكنه سيمنع عنا الضوء والرؤية والهواء. وهنا بدأت فكرة النافذة. في البداية لم تكن النافذة بالضرورة قطعة زجاج شفافة كما نعرفها اليوم. كان الإنسان يترك فتحات في الجدران تسمح بدخول الضوء والهواء، لكنها لا تمنح بالضرورة رؤية واضحة لما وراءها. ومع تطور صناعة الزجاج، بدأ استخدامه لتغطية هذه الفتحات مع الاحتفاظ بميزة مهمة: دخول الضوء دون فتح الجدار بالكامل، والزجاج نفسه مادة مثيرة. عندما يصل الضوء إليه، يمر جزء كبير منه عبره، بينما تنعكس كمية أخرى منه، وقد يمتص جزءاً بسيطاً بحسب نوع الزجاج وتركيبه. ولهذا نستطيع رؤية العالم من خلال النافذة، بينما تبقى النافذة نفسها موجودة أمام أعيننا. لكن وظيفة النافذة لا تتوقف عند الرؤية، حجمها، مكانها، اتجاهها يمكن أن يغير طريقة دخول الضوء والحرارة إلى المبنى. نافذة كبيرة في مكان مشمس قد تدخل ضوءا كثيرا، لكنها قد تزيد الحرارة أيضا. ولهذا تطورت تقنيات الزجاج والعزل، وظهرت النوافذ متعددة الطبقات والمواد التي تساعد على تقليل انتقال الحرارة والضوضاء. حتى الستارة التي نغلقها ليست دائماً للخصوصية فقط، هي تتحكم في كمية الضوء التي تدخل المكان وتغير إحساسنا بالمساحة والوقت. ولهذا قد يكون المكان نفسه مختلفاً تماماً بين نافذة مفتوحة في صباح مشمس ونافذة مغلقة في مساء هادئ. والأغرب أن النافذة لا تفصلنا عن الخارج تماماً، هي تصنع حداً بين عالمين، لكنها تسمح لنا بمراقبة أحدهما من داخل الآخر. من خلفها نرى المطر، تغير السماء، حركة الناس وضوء المدينة، وقد تمر أمامها لحظات كاملة ونحن لا نغادر مكاننا. وفي العمارة الحديثة أصبحت النوافذ جزءاً من تصميم المبنى نفسه، لا مجرد فتحات في الجدار. يحسب المهندسون اتجاه الشمس وكمية الضوء والعزل والتهوية وحتى إطلالة المكان. وهكذا تحولت النافذة من مجرد وسيلة للنظر إلى الخارج إلى عنصر يؤثر في الضوء والحرارة والخصوصية وطريقة عيشنا داخل المكان. وربما لهذا عندما نجلس قرب نافذة لا نكون دائما نبحث عن شيء محدد، قد نكون فقط نحتاج إلى مساحة صغيرة نرى منها العالم دون أن نخرج إليه.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
7: الدوريان الفاكهة اللي ناس تعشقها وناس تهرب منها. تخيل إنه في فاكهة ممنوعة في بعض الفنادق ووسائل النقل العامة، والأغرب من كده إنه نفس هذه الفاكهة بيسافر بعض الناس مئات الكيلومترات بس عشان يتناولوها. طيب إيش قصتها؟ حلقتنا اليوم عن الدوريان، واحدة من أكثر الفواكه إثارة للجدل في العالم. الدوريان بتنمو في دول جنوب شرق آسيا كتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وسهل نتعرف عليها من أول نظرة بسبب حجمها الكبير وقشرتها اللي تشبه درع من الأشواك، لكن شهرتها الحقيقية ما لها أي علاقة بالشكل. كل الحكاية تقريباً بدأت من الرائحة. فرائحة الدوريان قوية جداً لدرجة إنه بعض الفنادق ووسائل النقل بتحط لافتات تمنع إدخالها للأماكن المغلقة، مو لأنها خطيرة ولكن لأنه رائحتها ممكن تبقى لساعات حتى بعد ما الواحد يغادر المكان. وهنا يبدأ السؤال، إذا كانت رائحتها بهذه القوة ليش في ناس بيحبوها لهذه الدرجة؟ في ماليزيا مثلاً كثير يسموها ملكة الفواكه وينتظروا موسمها كل سنة، زي ما في ناس بتنتظر موسم فاكهة مفضلة أو فعالية مهمة، وحتى لدرجة إنه في أشخاص يسافروا مسافات طويلة بس عشان يتذوقوا نوع معين من الدوريان، لأنهم يشوفوا إن لكل نوع نكهته الخاصة والمختلفة. وهنا بتظهر المفارقة، فاكهة ناس بيهربوا منها وناس يعدوا الأيام عشان يتناولوها. خبراء التذوق يقولوا إنه الدوريان مو من الفواكه اللي تقدر تحكم عليها من أول تجربة. اللي يحبوها يوصفوها بأنها كريمية وغنية بالنكهات، ويقولوا إنه فيها طعم يشبه الفانيليا أو الكراميل أو اللوز، أو حتى يشبهوها بالأفوكادو. وفي المقابل في ناس ما يقدروا يتجاوزوا الرائحة من الأساس. وبالنسبة لهم تنتهي التجربة حتى قبل ما تبدأ. وهذا يذكرنا بشيء مهم، نحن ما نتذوق الطعام بألسنتنا وبس، حاسة الشم لها دور كبير، وأحياناً الذكريات كمان لها دور أكبر. ولما تتدخل الذكريات، فكروا في أكلة تحبوها من أيام الطفولة. غالباً أنتوا بتحبوها مو بس لأنها لذيذة، ولكن لأنها مرتبطة بالعيلة والمناسبات أو الأشخاص المقربين. وهذا بالضبط اللي يصير مع الدوريان في كثير من دول جنوب شرق آسيا. بالنسبة لهم الدوريان مو مجرد فاكهة، هي جزء من ذكريات العائلة والتجمعات والمواسم اللي بيستنوها كل سنة. أما اللي جربها الأول مرة فهو بيدخل التجربة بدون أي ذكريات مرتبطة فيها، وعشان كده ممكن شخص يشوفها من ألذ الأشياء اللي ذاقها في حياته، وشخص ثاني بيستغرب كيف الناس بيقدروا ياكلوها. وحكاية الدوريان ما تنتهي هنا. اليوم ما عادت فاكهة بتنباع في الأسواق وبس، ولكن صارت تدخل في صناعة الآيس كريم والحلويات والمشروبات وحتى بعض المخبوزات، وتحولت إلى جزء من صناعة غذائية كبيرة في عدد من الدول الآسيوية. ومع انتشار برامج السفر والطعام ووسائل التواصل الاجتماعي، صار كثير من الناس حابين يجربوها، مو لأنهم ممكن يحبوها، لكن لأنهم حابين يعرفوا السر وراء كل هذا الجدل. ويمكن هذا أكثر شيء بيميز الدوريان، هي مو مجرد فاكهة بطعم مختلف، هي تجربة كاملة فيها ثقافة وذكريات وآراء متناقضة. فاكهة واحدة قدرت تجمع بين المنع وبين الشهرة وبين النفور وبين التعلق وبين اللي يعتبروها ألذ فاكهة ذاقوها في حياتهم وبين اللي يتمنوا إنهم ما يقربوا منها مرة ثانية. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة نكهة جديدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ديوانية خمسة الآن على جدة اف ام.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة. اجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، من الاعداد والتقديم معكم انا هبه شعبان. واليوم عندنا موضوع جدا حلو. خلال ديوانيتنا كل حين نتكلم في مواضيع كثير، بس موضوع يعني في موضوع اشوف صار فيه يعني الناس تحسسوا منه. في اشياء كثير تثبت لنا هذه الايام انه احنا بدانا نكبر، او في اشياء الجيل الجديد صار سابقنا فيها، مثلا في اشياء صرنا نقدر عليها واشياء ثانيه ما نقدر عليها. فودي اعرف منكم خمس اشياء، او تشاركونا خمس اشياء تحسسكم انه انتم بداتوا تكبروا في العمر. ما نبغى نعرف اعماركم، بس شاركونا خمس اشياء تحسسكم ان انتم فعلا بداتوا تكبروا. تقدروا تشاركونا على 0126477154، او على 0126495154. وفعلا جاتنا بعض الكومنت على السوشيال ميديا، اللي حابين كمان يشاركونا على منصه اكس على اجد راديو وهاشتاج ديوانيه خمسة، واللي حابين يشاركونا على الواتساب على 800 200 44 28 28. اول فاصل وراجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على الهوى جدة فم، وتحديدا في ديوانية خمسة. واليوم في ديوانيتنا عندنا فيذا، وأول شيء حنتكلم فيه اللي هي لغة الإيموجيز. وطبعا يمكن تختلف لغة الإيموجيز من شخص لشخص. يعني خلوني أسألكم، لو أرسلت لي شخص يعني شيء يضحك أرد علي بصورة مثلا يعني وجه، نقول مثلا وجه السكيلتون، وقتها هل تفهم ان هو بيضحك ولا هو بيقول خير ان شاء الله ولا هو زعلان ولا ايش ما كان؟ نحن متعودين الايموجي اللي يضحك اللي هو كذا عنده دمعتين في الجنب وباين انه هو بيضحك. ف بنستغرب اشياء كثير، لكن في اوقات يكون الايموجيز نفسها ما تغيرت لكن طريقه استخداماتها تغيرت بين الناس والاجيال. زي الجمجمه تستخدم بكثره في لغه الانترنت بمعنى مت من الضحك، بينما احنا ما نستخدمها كثير، لكن مو بالضروره احد جالس يبكي فعلا، لان احنا نستخدم احيانا اللي هو الوجه الباكي بزياده معناه فطسان ضحك. ممكن استخدمها لانه هو يضحك او لانه من قوه الموقف ما يعرف يعبر، وهذه جديده حتى علي. لكن كمان يعني في ناس بالنسبه لهم علامه انه تمام، بالنسبه لشخص معناها ببساطه تمام، ممكن في بعض السياقات الرقميه وعند المستخدمين تقرا كرد بارد او مختصر انه خلاص خلصنا. وطبعا ما عندنا قاموس رسمي يقول ان كل جيل لازم يفهمها بهذه الطريقه، السياق والشخص والعلاقه بينهم تفرق، لكن الشيء اللي يضحك فعلا انه نفس الصوره الصغيره ممكن شخص يرسلها بمعنى والثاني يستقبلها بمعنى ثاني تماما. وهنا احيانا نطيح في اشياء ممكن تضايق وممكن تزعل وممكن تسبب حساسيات بين الناس بسبب اختلاف الاجيال. وهنا السؤال السريع اللي يقول ايش الايموجي اللي تستخدموه بطريقه مختلفه تماما عن معناه الاصلي؟ هل في معنى اصلي اصلا للايموجي او لا؟ هو في تعليقات كثير يعني حنتكلم فيها بعدين على هذا الموضوع تحديدا، لكن تعليقات اللي انا جالسه اتكلم عنها اليوم هي تعليقات مختلفه تماما. ليش؟ في أوقات ثانية أنه صارت التعليقات أحلى من المحتوى نفسه. يعني ناس يستخدموا ينزلوا فيديو سواء في تيك توك، في يوتيوب، في إيش ما كان، أي موقع من مواقع التواصل، وتلاقي الناس يعلقوا تعليقات أحلى من المحتوى نفسه، والتعليق نفسه هو اللي يوصل أو يوصل المحتوى لمرحلة ثانية. يعني أكيد كلنا سويناها، نشوف فيديو بعد كم ثانية نقول لحظة خليني أشوف التعليقات، وندخل التعليقات وننسى الفيديو أساساً. ليش؟ لأن التعليقات أحياناً تضحك، أحياناً نلاقي فيها شيء يعني مفيد، نلاقي فيها معلومة. أحيانا الفيديو نفسه يكون عادي، ولو واحد من التعليقات يكتب شيء وبدأ تحته عالم كامل من الردود والنكت والقصص كمان. الملفت إنه هذا مو إحساسنا إحنا بس، يعني كمان المنصات نفسها قاعدة تطور مساحات التعليقات وكأنها محتوى داخل المحتوى. تيك توك أعلن عن هذا الشهر إنه في أكثر من 1.7 مليار تعليق تتم مشاركته على المنصة يوميا، يعني 1.7 مليار في اليوم، متخيلين؟ ووصف تيك توك خانة التعليقات بينها مكان تستمر فيه قصة الفيديو، مو مجرد مكان تقول فيه حلو وتمشي. وفكروا فيها، كم مرة ضحككم التعليق أكثر من المقطع؟ وكم مرة دخلتوا الفيديو بس عشان تشوفوا إيش الناس بيقولوا إيش بيعلقوا؟ يعني أنتوا بتشوفوا الفيديو عشان تعليقات الناس من الأساس. كم مرة أخذتوا سكرين شوت للتعليق وحفظتوه في الفيديو نفسه؟ صار صانع المحتوى يبدأ السالفة، لكن أحيانا الجمهور هو اللي يكملها ويعطيها عمر ثاني. وهنا يعني نبغى نعرف، أنتم من الناس اللي تشوف الفيديو أول ولا أول حاجة تطالعوا التعليقات؟ أكيد اليوم كمان موضوعنا مختلف، كنا بنتكلم عن 5 أشياء تحسسك أنه أنت بدأت تكبر. يعني مو لازم تقول وصلنا العمر الفلاني، لكن تعرف من تصرفاتك، يعني إذا حد قال لك اطلعت لغت وتنبسط بدل ما تزعل، هذه واحدة من الأشياء اللي يعني ممكن تعرف أن أنت بدأت تكبر. إذا فجأة صرت تحب البيت أكثر من أي مكان، ودك ما يكون عندك اهتمامات ثانية غير النوم مثلا أو كم ساعة نمت. إذا دخلت مكان والموسيقى عالية وأول شيء تقوله ليش الصوت عالي وما نقدر نتكلم. وفي كمان يعني لما تبدأ تقول للصغار أيامنا ما كان عندنا كذا وأيامكم أنتوا كذا، كمان هذه من العلامات اللي أحس إنه إيش بدأنا نكبر. عموما اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. طالعين فاصل صغير وراجعين.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا، وطبعا اللي حابين يشاركونا ويتواصلوا معنا في موضوعنا اليوم. كنا بنتكلم عن 5 أشياء اذا يعني تحسوها، يعني انه تحسوا من خلالها انه انتم بداتوا تكبروا في العمر. تقدروا تشاركونا على 0126477154 او على 0126495154 او على الواتساب على 800-200-24-28-28، واكيد حنستعرض الاجابات ان شاء الله في نهايه حلقتنا اليوم. معنا اتصال، معنا افراح. يا هلا يا افراح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا استاذ هبه، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، كيفك يا فرح؟ امورك تمام؟
1: والله الحمد لله، اخبارك؟ مره والله انك وحشه يا استاذ.
0: الله يسلمك يا رب ان شاء الله.
1: الف مبروك برنامجك الحلو
0: ذا. حياك الله ويبارك فيكي. تسلمي يا قلبي وموفقه انت بعد.
1: حلقه امس ما شاء الله لا قوه الا بالله، مره كانت حلوه وعجبتنا.
0: الله يسعدك يا رب ان شاء الله، اهم شيء عجبتكم هذا المهم.
1: اكيد اكيد، انت ما شاء الله اختياراتك حي جدا جميله.
0: الله يسلمك يا رب ان شاء الله. هاي فرح، 5 أشياء كذا تحسسك انه انت صرت من جيل ثاني.
1: انه بدات اتاقلم مع اي حاجه، ما اقول لا ما عجبتني خلاص. لا لا والله يعني،
0: لا هو مو تعجبك او ما تعجبك، بس تعرفي من خلالها ان انت بدات تكبري.
1: لا خلاص يعني في البدايه
0: مستسلمه
1: يعني اقول خلاص يعني ليش يعني ازعل نفسي، خلاص عجبتني.
0: طيب
1: مثلا طلعه كنا طالعين مكان معين، حتى لو غيروها خلاص قالوا مكان ثاني خلاص عادي، انا معاكم يلا.
0: اوكي
1: ايش كمان؟ الأطفال يعني صرت أحبهم أكثر.
0: أوكي.
1: ما أعصب زي أول.
0: تمام،
1: كم باقي؟ حاجتين
0: باقي لك، 3. بس عادي ده ما عندك عادي.
1: لا لا معاك يا قلبي معاك. صرت خلاص يعني الأشياء اللي تنرفزني خلاص صرت مع من كبرت خلاص ما عاد صرت أهتم ولا أرد عليها.
0: أوكي خلاص هذا كلهم. طيب جميل جميل، يعني نقول لها يعني

0: أمورك تمام إلى الآن؟
1: لا تمام الحمد لله.
0: طيب الحمد لله، شكرا لمشاركتك يا فرح، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. معنا كمان اتصال، معنا اتصال. امتنان. أهلا يا امتنان، كيف حالك؟
2: أهلا تمام، يسعد لي مساءك أستاذة هبة، كيفك؟
0: الحمد لله تمام، أنت شخبارك، أمورك تمام؟
2: خير الله يسلمك يا رب، ويكند سعيد عليكم
0: وعليكم يا رب. بالضبط هو ده، نهاية ويكند سعيد على الجميع.
2: الله،
0: وإن شاء الله اليوم مباراة المنتخب، ها إن شاء الله، يعني متوقعة كيف النتيجة تكون؟
2: إن شاء الله النتيجة تكون مرة مفرحة لنا
0: بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
0: ها يا امتنان قولي لنا
2: خمس أشياء تدل أنه أنا كبرت.
0: طيب بدأت تحس أن أنت يعني بدأت تكبري، ما نقول كبرتي، بدأتي.
2: صرت أفضل النوم على السهر.
0: النوم على السهر، حلو.
2: أيوه. ما أهتم بكلام الناس.
0: جميل، هذا نضجتي. أوكي.
2: أيوة، صرت ما أزل على أي مشكلة، بقول إن الحياة مو مستاهلة إني أكبر المشكلة وأسوي مشاكل.
0: أتفق.
2: أيوة صرت هادية يعني شويتين.
0: حلو.
2: صرت أهتم براحتي وصحتي.
0: طيب.
2: شو اسمه، صرت ممكن أختار علاقاتي بكل عناية مو أي أحد.
0: جميل جدا، جميل، حلو.
2: حلو، ممكن كذا يعني.
0: يعطيك العافية والله، شكرا على المشاركة اللطيفة، حلو غيرنا جو.
2: حبيبي.
0: الله يسعدك، يا هلا بك، حياك الله، يا أهلا وسهلا. معنا كمان اتصال، معنا فؤاد.
3: هلا والله،
0: هلا بك يا فؤاد، كيفك، شخبارك؟
3: كيف حالك؟ تحيه ليك ولاخوي عبد اللطيف عنبر.
0: الله يسلمك يا رب، ويوجه لك تحيه، حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
3: والله شوف يا هبه، يعني العمر مجرد رقم، يعني
0: انا ما طلبت ارقام، انا ما طلبت ارقام، انا ما طلبت ارقام، انا جالسه اقول خمس اشياء تحسسك. ما حسيت بشيء،
3: انا ما حسيت بشيء، ما حسيت بشيء.
0: مبشر انت،
3: تسلم الله بش العافيه.
0: تفضل.
3: ما الله عبدش العادي، هذا ما حسيت بشيء يعني، والله إن كبار يعني
0: ما في شيء تغير عليك.
3: أي أنا من طفولتي طبعا، والله ما أنا أنيق يعني، أحب العناقة، أحب الرشاقة، أحب الرياضة طبعا. وحتى إذا مثلا أنا أعرف واحد والله يعني صاحبي كبير في السن، عمره 90 سنة،
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: والله لو تشوفينه سبحان الله، الله يعطي الصحة والعافية،
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: لا عصا يتكع عليها ولا يعني، ومزين نفسه، شباب شباب
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: عنده فلوس وشباب. فالعمر يعني الواحد إذا مثلا ينظم أكله، ينظم نومه، ينظم حياته، ينظم عيشته، الله يعطيه عمر يعني، والله يعني
0: اتفق اتفق.
3: إيه
0: جميل جدا،
3: في عمره يعني ان شاء الله يعطيني، نعطيني نهاني والجميع عمر شعيب.
0: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله، الله يحفظك، يعطيك العافيه، شكرا لك يا فؤاد، سوري، يعطيك العافيه، شكرا على المشاركه،
3: الله يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا.
0: معنا كمان اتصال، مازن.
4: يا هلا،
0: اهلا يا مازن، كيف حالك؟
4: نارك الله بخير، جعلك بخير،
0: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله.
4: كيفك؟
0: والله تمام،
4: ان شاء الله طيبه،
0: الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله.
4: مبروك عزنا طبعنا اللي عملتوه انت،
0: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله، تسلم، يبارك
4: جميل
0: فيك،
4: كان جميل مثل عوايدكم،
0: الله يبارك فيك ويسعدك يا رب، ان شاء الله، شكرا لك يا مازن. خمس اشياء، تحسسك انك بدات تكبر، شفت انا منطقيه كلماتي.
4: الله يستر، الله يستر.
0: طيب
4: طيب، خلينا نقول طولة البال.
0: طولة البال، حلو.
4: طبعا هذه انا امتاز فيها كثير.
0: ما شاء الله.
4: الشيء كمان ثاني، النرفزه اكون بعيد عنها،
0: تبعد عن اي شيء نرفزك.
4: أيوة. الاستفزاز، ثلاثة.
0: تمام.
4: أربعة، ما أقدر أشوف واحد يحتاج.
0: كيف ما تقدر يعني قلبك يعورك؟
4: هي يحتاجني إني أساعد يعني.
0: حلو.
4: الخامسة طبعا إذا جدا ما أقدر أبعد عنها.
0: الله يسعدك يا رب، تسلم، تسلم يا مازن، شكرا على المشاركة اللطيفة.
4: العفو العفو، الله يعطيك العافية.

هلا بك، الله يسلمك. أكيد اللي حابين يشاركونا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
8: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

التك والتقنية اللي تجمعنا. طبعا بما ان احنا قاعدين نتكلم عن التعليقات خلوني اقول لكم يعني ايش اللي قاعد يصير فيها، لانه واضح كلمة تعليق صار ما عاد تكفي. اول خبر عندنا اليوم في تيك توك، بدل ما تكتب تعليق نقدر نسجله بالصوت. تيك توك حاليا بتقول انه في فويس كومنت، بدل ما احنا نكتب تعليق تحت الفيديو نقدر نسجل رسالة صوتية توصل لستين ثانية مباشرة في التعليقات، يعني تقدر تسمع دقيقة كاملة كتعليق. واعلن كذلك عن بولز وداخل التعليقات، بالاضافة لتطوير التعليقات المصورة ممكن تضيف حتى 9 صور في تعليق واحد من خلال الفوتو كاروسيل كومنت. والبولز كمان صارت متاحة عالميا بحسب إعلان تيك توك، بينما بعض الميزات الأخرى ما زال طرحها حيكون تدريجي. بس في سؤال، هل إحنا مستعدين أصلا لفويسات في التعليقات؟ يعني أنا ماني متخيل أن أنا كل ما أبغى أشوف التعليق ما أشوف وأقعد أسمع الفويسات والفويسات تمشي وراء بعض كذا، يعني حس too much، يعني خصوصا الناس اللي يعني ما لها خلق تسمع، خلاص انها تبي تشوف كلمتين التعليقات، عاده كلمتين ثلاثه وخلاص ويمشي الحال. لكن هنا في ناس والله لا حتتكلم دقيقه كامله، متخيلين الوضع؟ ما اعرف كمان اذا في ميزه التسريع ولا لا. أما ثاني أخبارنا هي اليوتيوب واتش وذ. يوتيوب كمان أعلنت قبل أيام عن توسيع الواتش وذ، والفكرة ببساطة أنه صانع المحتوى يقدر يسوي رياكشن مباشر على الفيديو طويل ومؤهل أو بث مباشر، والجمهور يتابع المحتوى الأصلي ورد فعل صانع المحتوى معاه في نفس الوقت. اليوتيوب تقول أنه توسيع هذا بيشمل الفيديوهات الطويلة المؤهلة عشان يبدأ لاحقا هذا العام، مع بقاء نسبي أو نسب المحتوى الأصلي لصاحب أو ضوابط صانع المحتوى الأصلي. يعني بدل ما ترسل لصاحبك فيديو وتقول شوفه بعدين وكلمني، الفكرة الرقمية نفسها بتقول تعال نشوفه سوا. وهذا بالضبط اللي نحبه في يلا تك، يعني دائما إن احنا نتكلم عن التقنية اللي تجمعنا ويكون في تجربة واحدة في شاشة واحدة. كمان ثالث خبر عندنا هو مسلسل حلقته شورت، وهذا الشيء عجبني جدا انه اليوتيوب اعلنت عن الشورت سيريس، وصانع المحتوى يقدر يرتب شورتس كانها مسلسل، مواسم حلقات وتشغيل متسلسل. الفكره مو جايه من فراغ، بحسب اليوتيوب بيقولوا انه تجاوزت النسبه 6.5 مليار مشاهده خلال النصف الاول من 2026، ووقت المشاهدات ارتفع باكثر من 50% مقارنة بالعام السابق. يعني المسلسل اللي كنا نجلس له ساعة صار ممكن يقول لك الحلقة الأولى 57 ثانية. السؤال، هل ممكن فعلا تتعلق بمسلسل حلقاته قصيرة جدا، ولا تحس أن المسلسل يعطيك وقت تدخل في شخصيات والقصة؟ يعني مؤخرا يمكن صرت كمان أشوف أشياء أحيانا تجذبني، أشوف مقطع في تيك توك وتلاقيني أنا أبغى أشوف اللي بعده واللي بعده، فجأة تلاقيني انسحبت ورحت اشتركت في موقع مدري إيش عشان أشوف بقية القصة. ممكن تكون محرز القصة تكون حلوة وأحيانا لا، بس إنه يعني هذه الأشياء تسحب، فلا تستهينوا ب 57 ثانية أبدا، تراها مو هينة. عموما كنا بنتكلم اليوم في موضوع إنه 5 علامات تبين لك إنه أنت بدأت تكبر. شاركنا 5 أشياء تأثر أو أثرت عليك ومبين عليك إنه أنت خلاص بدأت تكبر. تقدر تشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: وش صار؟ وش جاي؟

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا، وصلنا على الطاير وعندنا طن حديد عمره أكثر من 2000 سنة، تحديدا في النمسا. تحليل اكتشاف أثري طلع بنتيجة ضخمة جدا. القصة بدأت أصلا من عام 2019 وقت استخرجوا الحصى قريب من نهر الدانوب، ولما ظهرت كمية كبيرة من قطع الحديد اللي هي تعتبر مصدية شويتين، وبعد تحليل

الآخر، وهو أكبر تجمع معروف حاليا في أوروبا لقضبان حديد من ذلك العصر. ونتكلم عن 500 قطع حديدية، يعني نصف مصنعة على الأقل، وزنها الإجمالي أكثر من طن. والأجمل، الباحث المسؤول يقول إنه كمية الحديد كانت تكفي تقريبا لصناعة 500 سيف. ويعتقد الباحثون إنه الحديد هذا كان ينقل للتجار عبر نهر الدانوب، وربما فقد نتيجة غرق السفينة، لكن هذه الجزئية فرضية بحثية وليست حقيقة محسومة. يعني تخيلوا شيء ممكن لو اكتشفوا أحد بدون ما يعرف قيمته يقول حديد مصدي ارموه. طلع واحد من أهم الاكتشافات اللي تعطينا صورة عن حجم تجارة الحديد قبل أكثر من 2000 سنة. وهذه هي معلومتنا اليوم عن الطائر. اليوم في قبل لا تطلع كذا كمان حابين نقول للشخص الجديد اللي يعني اللي يكون معاكم دائما لا تخلوه يصير هو ديكور الطاولة، وهذه نصيحة مهمة جدا لأنه كثير مننا بيصير معاهم أشياء زي كذا. يعني قبل لا تطلعوا في شيء بسيط جدا لكن يفرق كثير. إيش إذا طلعتكم اليوم فيها شخص جديد على المجموعة، صديق، زميل أو أحد أول مرة يطلع معاكم، لا تخلوه يجلس ساعتين يسمع تذكروا يوم فلان سوى كذا، هو ما يعرف لا فلان ولا علان ولا يعرف السالفة ولا يعرف أنتوا أساسا ليش بتضحكوا. وخذوا مسؤولية أنه أنتوا تدخلوا معاكم في الجو، يعني واحد يفتح معاه موضوع يعرفه، واحد يشرح له بسرعة السالفة بدل 20 إنسايد جوك مثلا، اسألوه سؤال يخليه يدخل الحوار بدل ما يكون طول الوقت جالس مستمع. إذا غيرتوا المكان لا تفرضوا أنه هو عارف الخطة، قولوا له بلغوه من بدري. مو لازم تسوي له حفل استقبال، بس حركة صغيرة تقول له تراك معانا، مو مجرد شخص جالس على طرف الطاولة. أحيانا الشخص ما يقول أنه هو مو مرتاح لأنه ما وده أنه هو يثقل على المجموعة، وأحيانا يعني الإنسان شوية كذا كرامته تحز يعني في نفسه. فقبل لا تطلعوا إذا معاكم شخص جديد خلوه واحد فيكم مرة يجلس على الأقل يدخله في سالفة يتكلم معاه، إذا قام الثاني يجلس معاه، وهكذا لين هو ياخذ على الوضع ويبدأ تبان كمان شخصيته معاكم. بعد شويات رح نستعرض طبعا كل التعليقات والكومنتس اللي جاتنا اليوم في موضوعنا عن 5 أشياء تحسسك أنك بدأت تكبر. لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله في آخر جزئية من برنامجنا اليوم، وممكن 5 أشياء تثبت أنه أنت كبرت. وجاتنا بعض التعليقات اللي سواء في السوشيال ميديا أو حتى في الواتساب. عندنا كريم يقول أنه أنا أكون حكيم في اختيار مين أحب ومين أتابع والمين أرسل إعجابي. أما تالا بتقول حب الهدوء، ما تفرق لو خرجت أو لا، تركز على أهدافها، النوم بدري وتكرير الروتين. في كمان عندنا حمزة بيقول 5 أشياء تثبت أني أنا كبرت: أني أنام بدري، القهوة صارت أساسي في يومي، أنزعج من الصوت العالي، صرت أهتم بترتيب البيت والمخدة أكثر من أي شيء، وإذا عندي مشاوير بنفس اليوم أحس جدولي صار مليان. نهاد يقول عن نفسي: صرت أكره الإزعاج وأكره الأنوار القوية، أحب الهدوء، أوقات كثير أحب أقعد مع نفسي في أي مكان، الآن أغاني وصخب أسحب نفسي وأمشي. يعني في كمان عندنا سارة تقول: أحس أكبر دليل إن أنا كبرت إن راحتي صارت أهم من أي شيء، صرت أختار دائما اللي يريحني وما أتحمل الأشياء اللي تستفزني حتى لو كنت طالعة أو ناس أو نقاشات ما لها فايدة، وصرت أحط حدود أكثر وما أحس بالذنب إذا قلت لا. عندنا أبو نواف يقول: أنزعج من الصوت العالي، أحب أرجع البيت بدري، صرت أحسب حساب نومي، ما أحب الزحمة، وأفرح إذا أتلغت الطلعة وما عندي أي مشاوير. عندنا كمان لما تقول: كبرت يوم صرت أسوي جدول لمشاويري وأفرح إذا خلصت بدري، صرت أختار راحتي على السهر، والهدايا صارت تجيب لي أجهزة منزلية أكثر من أشياء قيمة. في عندنا كمان ركان يقول: صرت أنام بدري، ما أتحمل الزحمة، أفكر مليون مرة قبل الطلعة، وأفرح إذا عندي وقت في البيت، وأصبحت القهوة جزء أساسي من يومي. ما أعرف ليش رابطين القهوة بكبر العمر. عموما هديل كمان بتقول: صرت أهتم بترتيب بيتي وهدوءه وراحتي، وأقول لا للمشاوير اللي ما لها داعي، وأحسب وقتي كويس وما أتحمل السهر زي قبل، وحتى صرت أختار الناس اللي حولي بعناية. ماجد يقول: أنا صرت ما أحب الغلبة والهرج الفاضي. عموما يمكن في كمان تعليقات جاتنا، بس يعني صراحة ما لحقت أشوفها كلها، بس يعني كل اللي شاركونا صراحة يعطيكم ألف عافية. شكرا للمشاركات الحلوة، وطبعا وشكرا لكل الناس اللي اليوم حتى رسلونا يمكن على الواتساب أو على إكس وما لحقنا نقرأ التعليقات، بس إن شاء الله موعدنا يتجدد الأسبوع القادم. استمتعوا بباقي برامجنا، وأجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان. في أمان الله.
1: ديوانية 5 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

0: مستمعين الكرام، أسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من تيكي تاكا، يسعد بصحبتكم فيها. من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن إخراج سلطان المحياوي. أرحب بضيفي العزيز أحمد النفيع. مساء الخير.
1: مساء النور، مساء عليك وعلى المستمعين.
0: أحمد، خلينا اليوم نتكلم على يوم مهم جدا وحاسم في رحلة المنتخب للتأهل للدور الثاني، مواجهة صعبة مع عمان. ليش نقول أنه حاسمة؟ لأن احنا ما نبغى ندخل في حسابات معقدة وضغوطات ونروح للمواجهة الأخيرة أمام المنتخب العراقي اللي يعتبر أقوى منتخبات المجموعة، وأنت مطالب بالفوز، لازم تفوز. لأنه اليوم العراق لو فازت مثلا على الكويت وعمان فازت على السعودية، فإنه 4-4 حتى العراق راح تلعب معك بفرصتين. أحمد، مبدئيا أحمد، كيف نظرتك للمباراة؟ توقعاتك؟ تغييرات فنية تكون موجودة؟ يعني أبرز الأشياء اللي ممكن تحصل اليوم تكون علامة فارقة في مواجهة عمان والمنتخب السعودي.
1: شوف، أول شيء خلينا نتفق أن المباراة الأولى كانت هي المباراة الأصعب للأمانة للمنتخب السعودي، مو بس لأنها يعني أمام الكويت. نعم، إحنا نعرف أن الكويت لها إرث كبير، وأن الكويت يعني هي أصلا البطل الأفضل في هذه البطولة، لكن أنا بتكلم عن الوضع الحالي. السعودية كانت بحاجة للانتصار، يمكن لو حسبناها من بعد 2004 و2002 لم ينتصر أي بلد مستضيف في أول مباراة له في أرضه بين جمهوره، فالسعودية كسرت القاعدة هذه. والقاعدة الثانية أنه هذا أول انتصار للسعودية، إذا ما خاب ظني، على الكويت في أرضها، في أرض السعودية وبين جماهيرها. الشيء الثالث اللي يمكن أنا ذكرته في حلقات الماضية، أنه الأفضل لنا أنه إحنا ننتصر وتنتهي نتيجة عمان والعراق بالتعادل، وهذا الشيء يخدم بشكل كبير جدا. يعني أنت حتى إذا خسرت في مباراتك الثانية أنت تقدر تعوض في مباراتك الثالثة، لكن أنا أشوف أنه كل الظروف أتت مثل ما يحتاجها المنتخب السعودي. والآن أنت حتى في مباراتك الثانية تقابل الفريق الأقل أو الأعلى من الكويت والأقل من المنتخب العراقي، يعني مباراتك القوية حتكون أمام المنتخب العراقي في المباراة الأخيرة، فلذلك الانتصار في مباراة اليوم راح ينهي الجدل بشكل كبير، وراح يخليك تكون مستعد للأدوار الإقصائية بعدم مشاركة اللاعبين اللي كانوا موجودين في أول مباراتين. حيكون فيها تدوير، حيكون فيها إضافة بعض الأسماء، فالانتصار اليوم مطلب مهم لا غير. يعني
0: طيب أحمد، مع إصابة نواف العقيدي طبعا اللي يتمنى له الشفاء العاجل غالبا، طبعا الإصابة أظهرت إلى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيل يمتد لنحو 5 أسابيع، لكن في حديث عن أنه مبدئيا العويس هو اللي راح يكون هم. ممكن العويس ولا ممكن نشوف مفاجآت يعني بشرك حامد؟
1: لا، الطبيعي أن العويس عامل الخبرة له دور. العويس متمرس ومتمكن وشارك مع المنتخب يمكن في أفضل أيام المنتخب في كأس العالم 2022 ومن بعدها، فالعويس هو الأجهز أنه يكون الحارس الأقرب للمشاركة بشكل أساسي في مباراة اليوم.
0: طيب أحمد، بصراحة لما نزيد تشوف الشكل اللي ظهر على المنتخب السعودي، توقع تغيير على مستوى الرسم التكتيكي ولا دونيس راح يستمر بنفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1؟
1: أنا أتوقع
0: في حديث أنه ليش ما يجرب 4-4-2 علشان

0: والله مثلا يصير في حلول هجومية أكثر.
1: في كل الطرق اللي أنت ذكرتها الأربعة اللي في الدفاع، أنا أتوقع إنه هذا الأربعة غير قابل للمساس طوال البطولة. أنا أتوقع إنه حيكون في تركيز كبير إنه بوشل مع العمري مع كادش مع متعب إنه ما يتغيروا بشكل كبير جدا، لأنه استقرار خط الدفاع مهم ومطلب تحديدا مع الوضع اللي صاير في حراسة المرمى. ممكن يغير في بعض الأدوار ما بين خط الوسط وما بين خط الهجوم، إنه ممكن يكون ثلاثة ثلاثة، ممكن لا يستمر بأربعة اثنين.
0: إحنا أحمد أنا كنت أقول إنه العب أربعة ثلاثة، بس بدل ما يكون كأنه لاعب ستة خليه عشرة، إنه كأنه في البطولة العربية كان مميز جدا في زيادة العددية، وحتى يمكن شفناه في الجولات الأولى مع الهلال لما كان كريم بنزيما موجود، كان دائما هو وسافيتش يأخذون أدوار رأس الحربة، دائما يزيدون في المناطق الهجومية تحديدا لاستقبال الكرات العرضية، وعملوا أكثر من كرة رأسية خطيرة يمكن في هذا الأمر، حتى ترى كأنه كان هداف المنتخب في البطولة العربية، أغلبها كل هدف بالرأس كانت.
1: أنا أتفق، بس في الوقت الحالي من حيكون محور؟
0: مختار علي مع نصر الدوسري ثنائية على الأقل، يعني عندك حاجة مميزة في عملية البناء يعني، عارف، وقدامك محمد كنو، واحتفظ بصالح أبو الشامات وسلطان سلطان مندش كأوراق لبديلة لهمام الهمامي ومحمد أبو الشامات.
1: شوف، ممكن التغيير هذا يصير، لكن أنا بشوف أنه الاستقرار أفضل، وأنا أشوف أنه لا يكمل زي ما هو عليه بخطة 4-4-2.
0: والله خاطني فرصة ترى.
1: أنا بتكلم أنه لابد من التجانس الأمان، وتحديدا في هذه المباريات أنه أنت تكون بهذه الطريقة تتجانس بنفس التشكيلة، ما يكون في تغيير كبير. ممكن يكون تغيير في لاعب كاسم، ولكن أو يعني كإضافة، لكن ما راح يكون تغيير كامل بخطة. يعني أنا من وجهة نظر شخصي، يمكن ذكرت أمس قلت لك في لغط كبير، تحس أنه الشك دخل أسوار المنتخب من ناحية عبد الله الحمدان، وانه في كلام كثير من اليوم اللي حيبدا بشكل اساسي هو فراس البريكان. هذه
0: لا غالبا حيبدا عبد الله الحمدان احمد، لانه دونيس اثنى عليه امس، ظهرت لقطة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وهو يتكلم مع اللاعب بشكل شخصي، كان واضح احمد انه حتى والد اللاعب تحدث لي في وسائل التواصل الاجتماعي، كان في هجمة شرسة غير مبررة وغير مفهومة وغير منطقية بصراحة على اللاعب. تكلمنا في حلقة أمس يمكن أنه يا جماعة الخير ترى في أشياء يعني غير منطقية، في انتقادات غير منطقية. أحمد،
1: أنا لو مدرب أنا ما أشركه. أنا لو مدرب
0: مدرب والله أشركه.
1: أنا لا ما لا
0: أنت ترى ما شركته.
1: لا أنا بقولك ليش
0: ترى.
1: أنا
0: اسمع، ما شركته. شو أحمد، أنا متأكد يعني، وخليني أقول أنت بتسوي نفس الشيء بعد المباراة، بتحاول تتكلم مع اللاعب تقنعه أنه ترى هذا كلام غير صحيح، والملامة اللي عليك والانتقادات اللي عليك صح؟ صحيح؟ طيب إذا أنا أقول الانتقادات مش صحيحة وأنت لا تتحمل نتيجة المباراة، كيف تبغى أنا أقول له والله اسمع المباراة الجاية بالله خليك على دكة البدلاء؟ كأنه أقول له اسمع ترى والله معلش، ترى الناس معها حق وترى أنت السبب وأنا ما أشوف أن لا ما مو منطقة أحمل، لكن أنت لما تدفع به أساسي اللاعب يبدأ يقتنع أن الكلام اللي أنت قلته له إياه بعد المباراة ما كان طبطبة، أنت حقيقي مؤمن بالكلام. بعدين أنا أحمد بصراحة أنا أشوف إنه عبد الله حمدان هو غونزالو هيغوين، مشكلة هيغوين مع الأرجنتين، تذكر هيغوين وأغويرو وليش مدربين الأرجنتين كلهم اللي مروا على المنتخب الأرجنتين يلعبون هيغوين ما يلعبون أغويرو، أغويرو دائما دكة. طيب كان في واحد الإعلامي زميلنا عبد الملك الضيان يقول أغويرو يتوزع، يحب يتوزع بين المدافعين في نوعية، يعني أنا أبصم لك أقول لك بالفم المليان، على سبيل المثال أنا متأكد مثلا لو مهاجم ثاني بيقعد بين المدافعين 70 دقيقة 80 دقيقة حتى لو ما جاته كورة، ترى ما أهم شيء أنت ما تحرجني شكل ما يصير بايخ، ما أخذ كورة أنا أضيعها، مو مهم المنتخب، مو مهم الشكل العام، الشكل العام أهم شيء أنا ما أغلط، أنا شكل قدام الناس ما يكون بايخ بعض المهاجمين. طيب من غير ذكر اسمه تحت الهواء أقول لك، وعايدي حتى لو ضاع، أهم شيء إلا إذا أعطيتني كورة في الستة كذا بداخل منطقة الجزاء ماشي أنا ممكن أتحرك. عبد الله حمدان لا، عبد الله حمدان كل كورة يطلبها، في كورة سددها بشكل سيء يمكن في الشوط الأول اللي باليسار كي ثبتها وشاتها باليسار، الكورة اللي بعد على طول يطلبها. ترى في مهاجمين ترى يتأثرون، أنا أحب النوعية زي عبد الله حمدان، اللاعب اللي على طول أبغى الكورة يتحرك في كل مكان، مرة على الطرف مثابر ممكن أحمد، هو على مستوى

0: المحتوى هذا مش اعلى شيء طيب، بس ترى انا احترم النوعيه دي.
1: شو انا اتفق معك للامانه، وترى انا معجب جدا في عبد الله الحمدان، وقلت لك بدايته مع الشباب كانت بدايه نجم صاعد للامانه. يمكن الظروف ما قالت انه اللاعب يستمر بنفس المستوى، حصل في اكثر من دروب، لكن انا لما اقول لك انا كمدرب، ليش لما بقول لك انا كمدرب عبد الله الحمدان انا اقول لك ما اشرك اليوم، لكن ممكن يكون مهاجم اخر مثل على سبيل المثال مثل ناصر الشمراني وغيره من اللاعبين يمر بنفس الشيء لكني حشركه. ممكن تقول لي متناقض، لا ابدا الموضوع ما فيه تناقض،
0: انت تتكلم عن شخصيه اللاعب.
1: ايوه لما انا اشرك ناصر انا اعرف انه ناصر يستنى الفرصه هذه عشان يدخل عشان يرد، لكن عبد الله الحمدان انا ممكن اشركه وممكن نخسر وممكن بالفعل يضيع، فانت بتاكد وبتصادق على ما صار ما قبل المباراه اما بعد المباراه الاخيره. لكن انا اشوف الافضل والاسلم انه انت تبدا بيه في راس البريكان، تاخذ نتيجه المباراه الين الدقيقه 60، هنا تبدا تنزل عبد الله الحمدان ياخذ الثقه مره اخرى وممكن يحرز هدف، وانت كذا كسبت كل شيء. لكن اشراك عبد الله في نتيجه سلبيه حتكون يعني ضربه موجعه، لكن اشراك عبد الله في نتيجه ايجابيه حتكون انه انت انتصرت وعبد الله انتصر معك.
0: طيب لو اشركته والرجل سجل وقادك الانتصار، ردت الفعل
1: حتكون بنيت شخصيه لعبد الله الحمدان
0: افضل ها من ان انت تكون مثلا دخلت فيه النتيجه محسومه كذا، اللاعب بيحس ان انت ما تثق فيه احمد، لكن لما انت تدفع فيه ويكون ردت فعل ويسجل. انا على فكره انا مقتنع ان اللاعب اليوم لو بدا اساسي انا متفائل انه حيسجل. طيب مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعد فاصل نعود مره اخرى لمواصله الحديث في تيكي تاكا، خليكم معنا.
2: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.

0: عاد لكم مرة أخرى سمعنا الكرام في تيكيتاكا مع ضيف العزيز أحمد النفيع. أحمد، كنا نتكلم على مواجهة عمان والمنتخب السعودي. يمكن المواجهات الأخيرة أحمد بين عمان والسعودية كانت مواجهات حافلة. آخر مواجهة بينهم في خليجي كانت في خليج الماضي، عمان أقصت المنتخب السعودي وهي بعشرة لاعبين في ظل أداء سيء كان للأخضر السعودي في ذلك اللقاء. أحمد، المباراة الماضية 30,000 متفرج حضر، ويمكن العشم اليوم أنه العدد يكون يعني السعة الكاملة إن شاء الله في مواجهة عمان. سلاح الجمهور أحمد سلاح مهم جدا، واحد يمكن من أكثر الأشياء اللي تحدثنا عنها أنه المنتخب السعودي دائما يحب المواجهات اللي تكون في طبعا كل الجماهير السعودية العين على الرأس، بس أنا أقول لك يعني بما أن احنا اليوم في جدة فأنه جماهير جدة دائما لها طابع ونكهة خاصة. أحمد،
1: شفت توقيت المباراة؟ توقيت المباراة يختلف.
0: بس دقيقة لحظة، بس كل الجماهير السعودية في الشرقية في هذا كل الدعم واحد يعني، بس دائما يقول لك إيش جماهير جدة بالتيفو بال
1: سباقة إيه؟ سباقة. أنا أشوف إنه توقيت المباراة يفرق. اليوم يوم سبت، يوم أغلبه إجازة، حيكون في تفرغ بشكل كبير جدا. الحضور يعني متفائل خير إن شاء الله أنه حيكون أكثر من المباراة الماضية. يمكن توقيت المباراة الماضية إيوة نعم جاء في وقت إجازة، لكنها كانت إجازة وطنية وكانت فيه محافل كثيرة الأمانة،
0: والشوارع زحمة
1: محافل كثيرة، يعني في ناس بتروح تحتفل، في ناس ما تقدر تروح بسبب زحمة الشوارع، أمور كثيرة، ففي ناس استغلتها ويعني كانت راحة بعد عمل. لكن أنت الآن مباراة بعد راحة في يوم في نهاية ويكند في يوم إجازة، فأنا أتوقع أنه لا، العدد من وجهة نظر شخصية ما راح يقل عن 40.
0: هذه دعوة لكل الجماهير السعودية. عرس خليجي كبير، حضور الأشقاء من كل الأقطار الخليجية، من كل البلدان الخليجية المجاورة في بلدهم المملكة العربية السعودية في مدينة جدة تحديدا. مقاطع جميلة احنا قاعدين نشوفها، نشوف الجماهير اللي جاية مثلا أول مرة تزور جدة، مثلا جماهير عراقية، بعض الجماهير العمانية تكلم مثلا بهذا الكثافة. تكلم يعني العادة انه جدة دائما يقول لك جدة بوابة الحرمة، دائما يجي جدة زيارة كذا ويروح بعد كذا يطلع على مكة وعلى المدينة، بس نادرا ما كان أحد جاء وتفرج على جدة. فجدة التاريخية اليوم موجودة تعطي انطباع جميل، التفاعلات اللي موجودة، المرافق السياحية الموجودة في جدة، منطقة البحرية، الواجهة البحرية، برومناد، سميها ما شئت يعني. فالعرس الخليجي هذا ما نعرف يعني، الله يعطينا ويعطيكم الصحة والطول، ما نعرف متى يتكرر مرة ثانية. فهذه الأجواء هي يعني فرصة، فدعوة روح واحضر وشجع وتفرج، وإن شاء الله فالك الفوز وفالك التنفيق. لكن خلينا نتكلم أحمد عن المنتخب العماني. عمان مع طارق سكتاوي كان في حديث أحمد بعد المباراة الأولى، الرجل كان هادئ طيب، وقال لك والله إحنا كان عندنا مشكلة إن إحنا ما لعبنا مباريات ودية. فالمذيع سأله قال له يعني هذه غلطة الاتحاد العماني؟ قال له لا بالعكس، الاتحاد العماني ما قصر، هذه أنا ما حملها الاتحاد العماني، بس قال هي الظروف ما تساعد. المنتخبات راجع من كأس عالم وعندها ضغط رزنامة في المسابقات المحلية، فقال ما كان في إمكانية إن إحنا نلعب مباريات ودية، فقال أمر طبيعي، يقول هذه مو لازم نحملها أحد يعني. شجع اللاعبين، ظهر في المؤتمر بلغة التحدي وإن إحنا جايين نفوز وجايين ننتصر دون أن يقلل من أي طرف. كان حديثه جميل، أحمد حفز اللاعبين بطريقة جميلة، حتى يمكن رغم أنه جاي من فترة قصيرة، لكن شفنا بعد الهدف مباشرة اللي سجل المنتخب العماني كل اللاعبين راحوا يحتفلون مع المدرب، وهذا يوريك أنه يعني التعامل الطيب اللي موجود الرائع كان من طارق سكتاوي. طارق سكتاوي يعني اللي تذكره كان جناح تاريخي مع بورتو، ها هو على اليمين وكوريزما كان على اليسار،
1: ولا ننسى انه كان مرشح لتدريب المنتخب المغربي الأمانة، فاحسن الاختيار في جلب المدرب منتخب عمان او اداره والاتحاد العماني صراحه متوفقين دائما في اختيارهم او جلبهم للمدربين. اضف الى ذلك انه يمكن من سنوات انه احنا نشاهد معدل الاعمار هذا اللي موجود في المنتخب العماني تتكلم عن جل اللاعبين في معدل الأعمار تتراوح من بين ال 22 لل 26، يمكن لو يمكن استثنينا السعدي والكعبي يمكن هم اللي وصلوا لسن ال 30. بقية اللاعبين أعمارهم صغيرة، معدل أعمار جميل جدا، منتخب تبني عليه لسنوات. أتوقع أن منتخب العماني في ظل الظروف الصعبة اللي ذكرها المدرب وقلة أو عدم وجود مباراة ودية، ضغط الرزنامة، الأمور هذه كلها، وأنك أنت تخرج بسيناريو جميل أمام المنتخب العراقي، المنتخب القوي، المنتخب المتأهل لكأس العالم واللي قدم يمكن مباريات جميلة في كأس العالم، أنه أنت ترجع من أمامه بعد ما تكون متأخر بهدف، هذا أكبر دليل على ذلك أن المنتخب العماني لا يستهان فيه. وأنا أشوف أن المباراة حتكون مفترق طرق للأمان لما تكون أمام السعودية في أرضها بين جماهيرها وتقدم نتيجة أو تخطف نتيجة إيجابية، فحتكون عودة كبيرة للمنتخب العماني. لكن أيضا الخسارة ما راح تضر

0: المنتخب العماني بشكل كبير جدا، لأنه ما زال المنتخب العراقي المنافس أيضا للتأهل، عنده مباراة أخيرة أمام السعودية وفي أرضه بين جمهورها. فأنا أتوقع أن المنتخب العماني حينافس لآخر مباراة في المجموعة.
1: طيب أحمد الصبحي اللي هو مهاجم منتخب عمان كان أحد الأسماء المهمة جدا في تركيبة المنتخب العماني في البطولة الماضية، لكن يعني احترافه في تايلاند كان مفاجئ للجميع، جاي من ظروف ورحلة سفر طويلة، يمكن عشان كده ما ظهر بالشكل الجيد في أول مواجهات. توقع منه أحمد أنه يقدم أداء كبير للجماهير العمانية في هذه المواجهة؟
0: شوف طبيعي جدا الأمانة، أنا قلت لك التوليفة هذه لما توصل للتناغم اللي هي تحتاجها، لا حتشاهد منتخب مرعب للأمانة، لأنه قلت لك معدل أعمار صغير، وفي في في تفاؤل للمنتخب العماني أنه يصنع جيل جديد ممكن ينافسه مرة أخرى على البطولات.
1: طيب بصراحة أحمد توقعاتك للنتيجة؟
0: شوف انه اليوم انا حريص على عامل الارض والجمهور، حريص على انه الجمهور حيكون مختلف عن المباراة الاولى، حيكون افضل بكثير، راح يكون تأثيره بشكل كبير. المنتخب العماني ظروفه صعبة، المنتخب السعودي في افضل حال، انه انت المنتخب السعودي لو قدرت انه انت تكون المبادر في اول نصف ساعة، انا اتوقع ان المنتخب السعودي قادر انه يسجل على الاقل هدف يسير المباراة مثل ما هو يبغاها. لكن لو وصلنا لمرحلة انه ينتهي الشوط الاول بالنتيجة السلبية او مثلا متأخرين، راح تصعب الامور جدا على المنتخب السعودي. ولا ننسى انه المنتخب السعودي حتى في انتصاره في المباراة الاولى لم يسجل هدف يعني بشكل مباشر، انما بخطأ او كرة عكسية على المرمى. فلذلك منتخب السعودي اتوقع انه لو مر الوقت ولم يسجل حيكون هو تحت الضغط بشكل كبير جدا، ويمكن هذا الشيء اللي راح يلعب على مدرب المنتخب العماني، اللي هي اصلا صبغة موجودة في المنتخب العماني من سنوات، انه يعطيك زمام المباراة وممكن يرجع لك في اخر 20 دقيقة ويسجل لك هدف او هدفين ويخلص على المباراة. فلذلك السعودية لابد انها تبادر ولابد انها تسجل بشكل مباشر في الشوط الاول عشان تسير المباراة مثل ما هي تبغى.
1: طيب خلينا ناخذ فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع مرة ثانية لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة، ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في تيكي تاكا. أحمد، في نقطة قبل أقفل أروح للمباراة التالية؟
2: لا، فيما يخص مثل المنتخب السعودي، مثل ما ذكرت لك أنه هو اللي يبادر وهو اللي لازم يسجل، ومنتخب العماني أنا أتوقع أنه أفضل سيناريو له أنه ما يستقبل أهداف في أول ساعة من المباراة.
1: كنا أمس أحمد تكلمنا على تخفيض أسعار التذاكر اللي في البيان اللي أصدرته اللجنة المنظمة لخليج الديار العربية 27. كنا تكلمنا عن الاتحاد الخليجي أعلن بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة أنه دور المجموعات، أسعار التذاكر في دور المجموعات تبدأ من 20 ريال مرورا ب 25 و 30 و 50 وصولا إلى 100 لفئة البريميوم. نصف النهائي الأسعار تبدأ 30 ريال وتصل إلى 150 لفئة البريميوم. يأتي هذا القرار بهدف توسيع الخيارات من الجماهير وزيادة الحضور في المدرجات خلال بقية المباريات. احنا تكلمنا على بعض العوامل اللي مثلا خلت العدد يوصل 30 ألف فقط، يعني 50% من سعة الملعب. ذكرنا أنه مثلا احتفالات اليوم الوطني وما إلى ذلك والازدحام. تعتقد أنه سعر التذاكر كمان كانت مشكلة؟
2: شوف، هي عوامل كثيرة، لكن أنا شوف طبيعي أنه كل ما نقصت أو نزلت أسعار التذاكر كل ما زاد الإقبال عليها بشكل كبير جدا، يعني

0: انت ترفع اسعار التذاكر، لكن لما تكون بطوله بحجم كاس الخليج وتكون يعني من زمان انت ما استضفتها وتتغنى بجماهير جده تحديدا، فانا اتوقع انه كان من الافضل ان انت تبدا بالاسعار هذه من قبل البطوله.
1: طيب احمد، لو سالتك على نقطه اسعار التذاكر، تشعر ان هي هذه كانت السبب الوحيد انه الجماهير ما كانت يعني ما وصلت للطاقة الكاملة، الطاقة الاستيعابية الكاملة، تشعر ان اليوم مع التخفيض هذا خلاص بنبدأ نشوف مثلا من اليوم، ولا الموضوع له علاقة مثلا بالاداء الفني وبعد انتصار بعد صار المنتخب يمكن لا في حافز اكبر ويلا
0: شوف طبيعي جدا احنا ما في كل بطولة في العالم دائما مباريات المجموعة وتحديدا المباريات الاولى، يمكن حتى جل المدربين وجل اللاعبين يقول لك اول مباريات اي بطولة تكون مملة نوعا ما، فممكن ما يكون الاقبال عليها بهذا السبب، بالاضافة الى زي ما ذكرنا
1: حتى
0: احنا
1: كاس العالم مش على شيء
0: بالضبط، وممكن حتى كمان زي ما ذكرنا اللي هو الاحتفالات اليوم الوطني والزحمة الشوارع بالاضافة للسعر المرتفع، فانت تلافيت هذا كله، فانا اتوقع انه لا حيرفع من عدد الحضور الجماهيري، زائد انه طبيعي جدا انه الاداء الفني حيكون هو مطلب ويعني عمود اساس في حضور الجماهير ولا تفاعلها كمان حتى اللحظات الأخيرة.
1: طيب أحمد، بصراحة تشعر أنه متى رح نوصل لذروة الحضور الجماهيري، ابتداء من هذا الجولة ولا مع جولة الحسم القادمة؟
0: أتوقع الأدوار الإقصائية
1: حتى جولة الحسم القادمة، لا لسه،
0: لأنه الأدوار أو الجولة القادمة في حال انتصار مثلاً المنتخب السعودي أو المنتخب العراقي في هيكون في حسم بشكل مباشر، برضو نتكلم برضو حتى على الإمارات هيكون في حسم بشكل مباشر، ما حتكون في إثارة إلا ممكن على تأهل منتخب واحد أو مباراة واحدة، فأنا أشوف إنه من أدوار إقصائية هيكون فيها الحضور الجماهيري أكبر.
1: طيب مواجهة الكويت والعراق أحمد هي محورنا التالي، يلتقون اليوم في تمام الساعة 6:55 مواجهة أحمد من كلاسيكيات ودربيات كرة القدم الخليجية. نذكر انه المجموعة الثانية فيها الكويت العراق والبحرين وقطر، كان المنتخب الثلاث منتخبات او الاربع منتخبات لعبت في الجولة الاولى، فقط المنتخب العراقي اللي اشتكى من ارضية الملعب، اليوم ايضا اللاعبين اثناء عملية الاحماء اشتكوا من ارضية الملعب، الثلاث منتخبات ما كان عندها اي امتعاض حول ارضية الملعب، ما اعرف يعني ما ماشي. خلينا احمد نتكلم انه الكويت احمد يعني قدمت عطاء جيد في الجولة الاولى، العراق قدمت اداء مخيب للامال. نتكلم على نقطة مهمة جدا انه الفريقين احمد لما تقابلوا في التصفيات نتيجة كانت تعادل، حتى العراق انتظرت الدقيقة 96 عشان يجيب هدف التعادل في البصرة، ففي احمد يعني في طابع خاص لهذه المواجهة بغض النظر عن الفوارق الفنية. شوف أنا ترى أكثر حاجة ما أحبها اللي يقول لك هذا اللقاء لا يخضع للمقاييس الفنية، أنا نفسي أبغى واحد يطلع لي بس مواجهة كرة قدم لا تخضع للمقاييس، أنا أبغى واحد يطلع لي أبغى أفهم تخضع ليش، هي تخضع للمقاييس الفنية بس الحوافز دائما هي اللي تختلف، حوافز مواجهة العراق والكويت يعني حتى أحمد الهتافات بين الجماهير والتصاريح، يعني كان في مشجع عراق يقول إحنا زمان كان اللي يخسر من العراق بالثلاثة والأربعة كنا نعتبره فايز أيام الجيل الذهبي الكرة العراقية، والمشجع الكويتي يقول يا حبيبي إحنا هذه البطولة حقتنا، إحنا اللي علمنا خليل كيف يلعب كرة، ففي الاثنين يستندون على إرث كبير جدا أحمد في كرة القدم وبينهم حوافز مهمة جدا.
0: شوف أول شيء إنه ما تخضع لأمور فنية، أنا يمكن يكون معاك في مباراة سلتك ورينجرز هذه يمكن المباراة الوحيدة اللي في العالم اللي حرفيا ما تخضع لأمور فنية، لكن فيما يخص شوف هي ما هي مقارنة بس ما في مقارنة لأمانة مع أي منتخب، يعني أمام المنتخب الكويتي وتحديدا في كأس الخليج، لأنه إحنا بنتكلم عن كأس الخليج، المنتخب الكويتي اللي حقق البطولة 10 مرات، أقرب منافس له أتوقع المنتخب العراقي 4 ومن ثم المنتخب السعودي والقطري 3، ففي فرق كبير، يعني أنت لو أخذت المنافسين الثلاث اللي من بعدك اللي هو المنتخب السعودي والقطري والعراقي وضعت بطولاتهم في كأس الخليج مع بعض حتتعادل مع منتخب الكويت، فلذلك المنتخب

0: الكويتي فارق للأمانة بشكل كبير جدا، رغم أنه المنتخب الكويتي من سنوات يعني ما يقدم العطاءات ولم يحقق إلا يمكن بطولة واحدة يمكن في آخر عقدين أو في آخر 25 سنة، ومع ذلك هو
1: قدم مين؟
0: مين؟
1: كانت حققتها قدام مين؟
0: قدام العراق؟
1: قدام الهنة.
0: شوف هذا اللي بتكلم عنه، فإنه لا المنتخب الكويتي الأمانة في البطولة الخليج تحديدا ما تقدر انك تستبعده، وتحديدا شفناه في مباراة السعودية قدموا أداء جميل جدا في شوط أول كان حرفيا خرافي، والمنتخب الكويتي يمكن ظروف الدوري الانقطاع كل مباريات ودية الأشياء هذه كلها يمكن أضرت بالمنتخب الكويتي بشكل كبير جدا، لأنه حرفيا بعد الدقيقة 60 خلاص سلم المباراة للمنتخب السعودي. فالمنتخب الكويتي أنا أتوقع أنه متى ما يعالج موضوع المعدل الياقي، متى ما يكون عنده تحول الكرة بشكل هجومي بشكل سريع، أنا أتوقع لا المنتخب الكويتي قادر أنه يؤذي المنتخب العراق وتحديدا في مباراة اليوم، وما أستبعد أبدا أنه المنتخب الكويتي يكون هو المنتصر. يعني مباراة أنا أشوفها 50-50 بظل الظروف الصعبة اللي مر فيها المنتخب الكويتي مع الظروف الإيجابية اللي مر فيها المنتخب العراقي، فما أستبعد أبدا أنه المنتخب الكويتي ينتصر.
1: طيب لما نجي نتكلم أحمد على المنتخب الكويتي ينتصر، الأجواء في منتخب أنا يعني دائما استغرب في البطولات المجمعة تعاطي الإعلام العراقي ولعيبة العراق مع النتائج اللي موجودة، لدرجة أنه حتى أرنولد جراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي من كثر الانتقادات اللي حصلت رغم المنتخب تعادل ترى في أول مواجهة، يعني اللي ما يعرف يعتقد أن العراق خسرت بأربعة أو خمسة، العراق كانت الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، خرج بعد حصة تدريبية قبل أمس وكان يتكلم يقول لا تصدقونهم تراهم كذابين، هذا بهذا يا رجل احنا لسه في الجولة الأولى بطولة شغالة. طيب وخلافات على مستوى الاتحاد وخلافات على مستوى الإعلامي وانتقادات في كل مكان، واحنا نعاني من أرضية الملعب واحنا نعاني من حرارة في الجو واحنا غيرنا القمصان ثلاث مرات، طب ما حتى عمان تلعب معك نفس الجو. طيب المنتخب العراقي أعلى فنيا، أعلى فنيا ترى من كل فرق المجموعة بما فيها السعودية، فنيا عنده أدوات عالية جدا، بس في مشكلة في إدارة المشهد. طيب لدرجة أنه أنا متى حسيت أنه في مشكلة؟ بتصريحات أرنولد يقول لك أنتم يعني أرنولد هاجم الإعلام العراقي بعد لأنه هم انتقدوه على التشكيل، وقال يعني انه انتم تبغوني العب بلاعبين جايين من محترفين وهم ما وصلوا، يعني انديتهم ما سمحت لهم بالوصول لانه البطوله مش معترف فيها في الروزنامه، انه ما سمحت لهم بالوصول قبل البطوله بيوم، وتبغاني على طول اليوم اللي بعده ارجع ادفع فيهم يعني في التشكيل الاساسي. فقال من الطبيعي ان انا في المواجهه الاولى العب باللعيبه اللي تلعب يعني في محليا، تلعب مثلا في مسابقات قريبة في آسيا وجت بشكل مبكر، ففي حالة يعني أحمد حالة توتر حالة شد. اليوم لو تعثر المنتخب العراقي أنا أعتقد أنه يعني النيران ستفتح في, في, في كل حدب وصوب
0: ومن أمام المنتخب الكويتي، فأكيد أنها ما راح تكون مرضي أبدا لهم بشكل كبير جدا، لأنه هذه المباراة تعتبر بالنسبة لهم أشبه بديربي هذه البطولة، الانتصار فيها مختلف كليا على الانتصار كثلاث نقاط أكثر من ثلاث نقاط، فأنا أشوف أنها صعبة جدا، وأتفق معاك على المشاكل الموجودة في المنتخب العراقي، يمكن إحنا شاهدناها يمكن في آخر ثلاث سنوات تحديدا. المنتخب العراقي يمتلك أسماء كبيرة، لو كان في التفاف واضح لو كان في تركيز أكثر كان المنتخب العراقي ما ظهر بالأداء الهزيل اللي شاهدناه في كأس العالم، كان ممكن قدم أداء أفضل بكثير. المنتخب العراقي طول ما انه يفكر في خارج المستطيل هو خسر نقطتين في المباراة الاولى، وممكن يخسر برضو في بنتيجة مثلا سلبية بخسارة نقطتين او ثلاث نقاط، التركيز داخل المستطيل لا غير، يمتلك الاسماء يمتلك الادوات يمتلك كل شيء يجعل منه انه هو على الاقل يكون منافس على هذه البطولة. لكن
1: احمد تتذكر الحال الوحيدة اللي كان فيه التفافة شعبية حول المنتخب العراقي كانت 2007، وحقق المنتخب 2007 لقب البطولة، رغم انه في منتخبات
0: في ظروف اصعب من
1: دي في ظروف اصعب، رغم انه في منتخبات كانت اعلى منه فنيا
0: صح.
1: طيب وجينا في ظروف بعد كده المنتخب العراقي كان اعلى فنيا، طيب بس نفس الطريقة تصفية حسابات في مشاكل إعلام يهاجم المنتخب مدرب المنتخب مدرب يرد على في مثلا لعيبة وسجال بين بعض اللاعبين والإعلام. أنا في المشهد أنا في كرة القدم العراقية أنا مش فاهمه يعني.
0: أنا من وجهة نظر شخصية أشوف أنه المنتخب العراقي اللي في 2007 لن يتكرر أبدا يتكرر، لأنه كان خيرة اللاعبين وكان في تفاهم وتناغم بشكل كبير جدا، وكانوا في ذروة مستوياتهم، وحرفيا تحس المنتخب في كأس آسيا.
1: بعدين دائما أحمد كان كل المدربين دائما يقول لك المنتخب القوي هو اللي عنده عمود فقري قوي. تذكر يمكن عمود الفقري المنتخب العراقي ذلك الفترة كان نور صبري في حراسة المرمى، باسم عباس كان خلف الدفاع، وكان اللي هو حسن رحيمة نتذكره اللي كان في الدوري القطري قلب دفاع، وكان نتكلم على قصي ونشأت في عمق الملعب، وكان أمامهم يونس محمود كمهاجم.
0: ولادة هوار في
1: لا خلي كرار جاسم وهوار ملا محمد والأسماء هذه، لا أتكلم أنا على العمود الفقري اللي كان موجود في المنتخب العراقي كان ثقيلة.
0: لا لا لا ما حد يختلف الأمانة، ومع ذلك كانت بطولة صعبة بالنسبة لهم، قدروا ينتصروا في جل المباريات، استحقوا البطولة، فلذلك من الصعب تكرار هذا المنتخب القوي اللي كان يمتلك روح كبيرة جدا. لكن الآن المنتخب العراقي الظروف ما زالت في متناول اليد.
1: عشان احنا ناس منصفين قدام مين فازوا؟
0: منتخب السعودي.
1: بس انت شو قلت قبل شيء؟ بطولة ايش؟ مستحق.
0: نعم ما نختلف على ذلك ابد ابد. ما شوف الامانه كانوا يستحقونها من بدايه البطوله لنهايتها الامانه. لكن في مباراه اليوم الظروف ما زالت في متناول اليد، بامكان المنتخب العراقي ان ينتصر ويعني يخش على المباراه الاخيره بشكل مريح جدا مع المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور، لانه في حال تعثر في مباراه اليوم حتكون مباراه المنتخب الكويتي مع المنتخب العماني مختلفة كليا بحسم تأهل بشكل مباشر، فالانتصار لغير المنتخب العراقي. أيضا نفس الكلام ينطبق على المنتخب الكويتي، وأنا أقول لك شوف المنتخب الكويتي
1: محمد الكويت مع هولي سوزا قدم بطولة عربية ممتازة رغم الفارق الفنية اللي موجودة، تقدم بطولة خليج لحد الآن ها مواجهة أولى جيدة نوعا ما، ولو أني يعني بعض الأسماء الإعلامية في الكويت بعض اللاعبين السابقين انتقدوا حالة الخوف المبالغ فيه من بعض لاعبين المنتخب الكويتي في مواجهة السعودية. يمكن احنا كنا نتكلم على نقطة مهمة جدا، انه اللاعب الكويتي بسبب انه الدوري الكويتي لازال يعني دوري هو، وهي والله يعني والله العظيم ما هي انتقاص بس هي وصف الحالة. طيب انه الدوري الكويتي دوري هو، فهذه النوعية من الرتم مش موجودة في في في مسابقة الدوري الكويتية، أو حتى مثلا لو كانت الأندية الكويتية تقدر تشارك في بطولة النخبة كان أيضا اللاعب الكويتي حتى على مستوى الأندية بدأ يأخذ. إحنا نتذكر أحمد زمان قبل لا يصير الموضوع دوري محترفين كنا نتذكر أحمد القادسية الكويتي والصدامات الكبيرة واللاعب الكبار مساعد ندى وبدر
0: الله الكويتي الكاظمة يعني ما حد
1: وفهد الأنصاري والأسماء هذه اللي كانت مع القادسية تحديدا، لأن القادسية كان من الفرق اللي يوصل بعيد في دوري أبطال آسيا قبل لا يتحول الى نسخه محترفين. فكان اللاعب الكويتي يعني في صدام ففي احتكاك ففي رتم مباريات هو متعود عليه. اليوم اللاعب الكويتي تحديدا اللي يلعب في داخل الدوري الكويتي في تباين احمد، في تباين بين مواجهات مثلا تصفيات كاس العالم، في تباين مثلا في الرتم بينه وبين مواجهات دوره الخليج او كاس اسيا. بس احمد احنا سعداء انه الكويت مثلا موجود شارك بشكل جيد في كاس العرب، قدم عطاء جيد مثلا في كاس الخليج الماضي، موجود كان من بعد غياب طويل في التصفيات النهائيه لكاس العالم، قدم مباريات جميله. فاحنا سعداء ان الكويت يعني في في في في خطوه اولى في الطريق الصحيح.
0: شوف طبيعي، واحنا يمكن نتذكر يمكن افضل ايامنا كمتابعه لنا، ما ننسى انه كان في يوم من الايام بدر حجي في الشباب، جاسم الهويدي، جاسم الهويدي، ما ننسى امور كثيره الامانه. حتى في الفتره اللي بعدها اتى بدر مطوع مساعد اتى بعدها مساعد ندى، واتى بعدها بدر مطوع مساعد ندى، فكان تاثير كبير الامانه للاعبين الكويتيين معنا في الدوري السعودي. لكن شفت ترى مباراتهم امام السعوديه لو انت لاحظت حتى الهدف اللي جاء على المنتخب الكويتي كهدف عكسي، يمكن في لغط كبير كان على الحقان المدافع الكويتي انه ليش وانه الهدف كان عكس بسببه، رغم اني انا اشوف انه ما يتحملها. انا لو بشوف مين يتحملها انا ترى اروح للظهير، ترى اروح للظهير اللي هو الدوسري
1: لانه سمح له يستلم ورا،
0: لانه خلاه يستلم من ورا ظهره. هو اشوف بس انت لو عرفت ان انت ما راح تروح للكوره،
1: وترى اللقطه هذه تكررت اكثر مره في الجهتين،
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه، لو انت عرفت انه انت ما حتضمن الكوره وقفت وخليت اللاعب يستلم على راحته ما كان نزلها همام بهذه الطريقه. بس لانه انت اعطيته ظهره فكان الكنترول اشبه بهدف خلاص، يعني ببدايه هدف. فانا اشوف انه هو يتحمل بشكل كبير جدا، لكن انا كنت معجب بصراحه بلاعب اللي هو العيد الرشيدي صراحه، كان لاعب مهاري ولاعب تحس انه كان متخصص كذا بموضوع الكوبري ما بين القدمين واشياء كثيره، ففي في في لفته تعطيك انه
1: تذكر عبد العزيز شو اسمه القصير اللي كنا كانت الناس شبه يوسف الثنيان جيل بدر مطوع، بعدين نتذكر كان في واحد لقد سيال كويتي كان حاجة كذا، في اللاعب الكويتي دائما فنان، لاعب مهاري بدر مطوع، و يعني في أسماء مهمة جدا في تاريخ كرة القدم الكويتية. لكن أحمد لما نتكلم على الكويت تحديدا، هوليو سوزا أخطأ بشكل كبير، إحنا لومناه كثير إنه مثلا ما كان واقعي في التعامل في الشوط الثاني، وطمع المباراة بشكل كبير وبدأ يندفع بشكل أكبر، والكويت المنتخب الكويتي مع الرطوبة والحرارة بدأت تبان مساحات، من ضمنها يمكن المساحة خلف الظهيرين، واحدة منها اللي سجل همام الهمامي هدف الفوز. اليوم مع الكويت أو مع العراق يبحث عن الفوز أحمد، ولا لا أنا أكون واقعي أحاول أطلع بالنقطة، انتظر مثلا الى المواجهه الاخيره امام عمان وبعد كذا ابدا احسب حساباتي؟
0: هو طبيعي جدا انك انت لا تستقبل هدف في الشوط الاول، لكن لابد انك تلعب مثل ما لعبت امام السعوديه في الشوط الاول. بالعكس كان في اكثر من تحول للأمان، وكانت في اكثر من هجمه خطره للمنتخب الكويتي، لو توفقوا في التسجيل كانوا صعبوها على المنتخب السعودي بشكل كبير جدا. نعم انت ما مستحيل ان انت تبادر وتهاجم امام المنتخب العراقي في الوقت في مباراه اليوم تحديدا، لكن على الأقل تأخذها بالطريقة اللي تناسبك وتناسب اللاعبين. أنا ماني ضد أنك أنت تلعب بكرة دفاعية وتلعب بتحولات وهجمات مرتدة لأجل أنك أنت تخطف هدف، أبدا ماني ضدها إذا كانت هي اللي راح تأهلك وتجيب لك الثلاث نقاط. أفضل من أن أنت تغامر أو تبادر بالمهاجم وأن أنت ممكن تروح تسجل وتستقبل هدف إلى هدفين. فأنا أشوف أن المنتخب الكويتي يكون هو اللي متحفظ بشكل كبير جدا، بالإضافة معروف
1: ديزل مشان
0: فإنك أنت تكون المتحفظ بشكل كبير جدا وتلعب على أغلاط المنتخب العراقي اللي يمر بظروف كبيرة وبمشاكل إدارية واضحة تقدر تستغلها في أي لحظة، ومنتخب الكويتي قادر على الأقل أنه يخطف نقطة إذا ما كانت ثلاث نقاط.
1: كانت الناس تسميه عزيز المشان لعيب
0: لعيب لعيب، أنا قلت لك
1: أشول، وكان جناح وفنان، وكان هو ذاك الجيل حق القادسية اللي كان فيه بدر مطوع وفهد الأنصاري ومساعد ندى
0: صح،

0: فلعب جوز مشان يعرف النوعية هذه، نوعية الرشيدي هذه كثير في الكويت، محمد دحام الشمري والأسماء هذه. ففي في لا لا، اللاعب الكويتي لاعب لاعب ممتع أحمد بكورة ترى.
1: لا طبيعي الألمان، وترى الأقرب لستايل اللاعب السعودي يعني. أنت لو تلاحظ
0: سبحان الله اللاعب الكويتي إذا جاك فنان، لا لا فنان فنان عارف يعني، ما في حل وسط عارف، من الأفضل عارف، من الأفضل في الخليج.
1: صح اتفق الأمانة.
0: يعني ترى أنا من الناس اللي أطرب كنت لعديز المشان وفوز بشير في عمان. فوز بشير
1: لا شوف جيل عمان ذاك، لا أنت
0: تاريخ
1: جيل عمان ذاك مختلف، وأحمد حديد وكذا. لا لا جيل
0: محمد ربيع قلب الدفاع.
1: لا جيل عمان مختلف، لكن اللي أنا أشوف أنه اللاعب الكويتي نعم أنا أتفق، وأنا يعني ممكن يعني ممكن لو تكلمنا كثير عنهم، انا ممكن زي ما قلت لك اللي انا شفتهم وناسبنا في الدوري بدر حجي صراحة كان لاعب ممتع للغاية جدا مع نادي الشباب، بالاضافة الى جاسم هويدي جاء في فترة كان قناص حرفيا مع نادي الهلال.
0: جاسم مرعب.
1: اي انا اقول لك افضل يعني افضل فترة تجريبية للاعب كويتي في الدوري السعودي، يعني اذا انت بتاخذها انا اشوف انها تروح ما بين بدر حجي
0: وبشار
1: عبد الله. ايوه بس يعني جاسم لعبه الاهداف وكذا كانت تفرق معاه بشكل كبير.
0: جاسم ارقامه حتى على مستوى بطولات الخليج تخوف.
1: اي ما انا هذا بتكلم عنه في الاخير يعني
0: يعني اسيا في مرحله ما نهايه التسعينات وبدايه الالفيه والله كان فيها صف مهاجمين يخوف يعني. كان مجد عبد الله في وبعده جاء عبيد الدوسري في السعوديه وفهد المهلل. طيب العراق كان عندها مش العراق، إيران كان عندها علي دائي، الكويت كان عندها
1: جاسم
0: إيه، وكان جاسم عويدي، وكان يعني الإمارات كان عندها عدنان الطلياني، وكانت قطر عندها جمال مبارك، تذكر جمال مبارك؟
1: صح مزبوط.
0: إيه كان، وعمان كان عندها هاني الضابط ذيك الأيام تذكر بداية الألفية، وبرز تحديدا في نسخة 2002 أو 2001 اللي كانت اللي فازت فيها السعودية على قطر آخر مباراة، كانت نسخة هاني الضابط تألق في. أتذكر حتى عمان عملت انتصار تاريخي لما فازت على الكويت 3-1، وكان هاني الضابط مسجل 3-1 هاتريك، كان من نجوم ذيك البطولة هاني الضابط. وهاني الضابط ترى على فكرة واحدة من أكثر الأشياء اللي بالنسبة لي أشوفها خلت الناس ما تذكر هاني الضابط، إن هاني الضابط جاء قبل الجيل الذهبي. هاني الضابط جاء قبل الجيل الذهبي، كان بداية انتفاضة كرة القدم العمانية ما كان هاني الضابط موجود، ما لحق على الجيل الذهبي.
1: صح
0: الجيل الذهبي بعد كذا الحوسني وبدر ميمني وخليفة عايل وحسن ومحمد ربيع وأحمد حديد وأحمد كانوا يعني جيل. بس أحمد خلينا نتكلم عن حسابات، كيف يحسبها العراق، حسابات العراق لمواجهة الكويت، وما هي حسابات الكويت بوجهة نظرك الأمثلة لمواجهة العراق؟
1: الكويت أنا قلت لك أنه أنت لا تخسر لجل أنه أنت ممكن تلعب على المباراة الأخيرة، ممكن والله هي صعبة. حتى لو مثلا المنتخب العماني خسر من السعودية اليوم، فالمنتخب العماني مطالب بالانتصار في المباراة الأخيرة لأنه حيصير 4 نقاط، وإذا المنتخب الكويتي أخذ نقطة اليوم فهو مطالب بالانتصار يصير 4 نقاط، المنتخب العراقي ممكن أخذ نقطتين في المباراة الأولى والثانية فهو مطالب بالانتصار عشان يكون 5 نقاط ويتأهل مع المنتخب السعودي، لكن ممكن المنتخب السعودي يحرج ويتعادل معه فيصير ب3 نقاط أو يخسر ويصير بنقطتين.
0: أنا قاعد أقول لك إيش حسابات الفريقين داخل حسابات المجموعة هذه حنجيها بعد شوي، تتكلم حسابات الفريقين.
1: أنا أشوف إنه المنتخب العراقي إذا تعادل معاه فرصة إنه يتأهل من المباراة الأخيرة، لكن المنتخب الكويتي الانتصار لغير.
0: مو هو السؤال، أنت قلت لي الكويت أنا ما أخسر، هذا العنوان العريض حساب الكويت الأساسي يقول لك أنا ما أخسر.
1: نعم.
0: طيب التعادل جيد.
1: الانتصار لغير للكويت.
0: العراق أنا أقصد.
1: لا أنا أقول لك الكويت. الكويت الانتصار لغير.
0: مباراة اليوم.
1: ايوه لانه انت لما تخرج حتى بنقطة واحدة مثل ما قلت لك رحت للمباراة الأخيرة، انت اللي معاك نقطة، والمنتخب العماني إذا خسر بيكون مثلك لكن ممكن يتعادل وبيصير أفضل منك. وكمان اللي يخلي المباراة لها إثارة انها تلعب قبل مباراة السعودية وعمان. فلذلك انت عارف السيناريو اللي صاير في المباراة الثانية. فمطلب جدا للمنتخب الكويتي انه ينتصر لغير، لكن العراقي لو تعادل معاه خط رجعة في المباراة الأخيرة.
0: ايش أسوأ شيء ممكن يصير المجموعة حسابي؟

0: يلخبط اوراق المجموعه. وش ايش النتيجه اليوم لو حصلت؟ احنا دخلنا في لخبطه اوراق ما نعرف رسم رجليها.
1: شوف ممكن يكون

0: تعادل لو حدث بكل المباراتين حيكون مشكلة، ممكن يكون أفضلية للمنتخب السعودي بأربع نقاط، لكن تخيل أنك تروح المباراة الأخيرة ينتصر عليك المنتخب العراقي ويصير هو خمسة نقاط، والمنتخب العماني ينتصر في المباراة الأخيرة يصير هو برضه بأربع نقاط، أو حتى المنتخب الكويتي أنه ينتصر ويصير بأربع نقاط. فأسوأ سيناريو ممكن يصير للمجموعة أو يخلي أفضل سيناريو في المباراة الأخيرة أنه تنتهي مباراة اليوم بالتعادل.
1: أحمد شكرا جزيلا لك.
0: العفو لك والكاميرا برنامج المستمعين.
1: أيضا الشكر موصول لكم إلى حبة في كل مكان، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.
1: سبق وفتحت كتابا قديما وشممت رائحته قبل أن تقرأ أول صفحة؟ الغريب أنك تستطيع أحيانا أن تعرف من رائحته إن كان الكتاب جديدا أو عاش سنوات طويلة.

لكن من أين تأتي رائحة الكتاب أصلاً؟ الورق يبدو لنا مجرد صفحات بيضاء تحمل الكلمات، لكنه في الحقيقة مادة تتغير مع الوقت. يصنع الورق التقليدي غالباً من مواد نباتية تحتوي على السليلوز، ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التغير تدريجياً بفعل الهواء والحرارة والضوء والرطوبة، وخلال هذه التغيرات تتكون مركبات متطايرة لها روائح يمكن لأنف الإنسان ملاحظتها. وهنا تبدأ حكاية رائحة الكتاب القديم. فهي ليست رائحة الورق وحده، بل خليط من الورق والحبر والغراء والغلاف، يضاف إليه شيء لا يمكن وضعه في تركيبة كيميائية واحدة: الزمن. ولهذا تختلف رائحة الكتاب القديم عن الكتاب الجديد. عندما تفتح كتاباً جديداً تستقبلك رائحة مرتبطة بمواد الطباعة والتجليد، وهي رائحة تختلف تدريجياً كلما تقدم الكتاب في العمر.

أما الكتاب القديم فقد مرت مكوناته برحلة طويلة، تغير لون صفحاته، أصبح الورق أكثر هشاشة، وتبدلت المواد الموجودة فيه ببطء حتى أصبحت رائحته تحمل شيئاً من عمره. لكن المثير ليس في الرائحة نفسها، بل في قدرتها على الوصول إلى الذاكرة. رائحة واحدة قد تعيدك فجأة إلى فصل دراسي قديم، أو مكتبة كنت تزورها، أو بيت عشت فيه، أو شخصا لم تفكر فيه منذ سنوات. والسبب أن حاسة الشم ترتبط ارتباطا وثيقا بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والانفعال، ولهذا يمكن لرائحة مألوفة أن تختصر المسافة بين الحاضر والماضي في لحظة واحدة.

وربما لهذا لا يكون الكتاب بالنسبة لنا مجرد كلمات، فالكتاب الورقي له صوت حين نقلب صفحاته، وله ملمس، وله وزن، وله رائحة. وقد تجد داخله بعد سنوات ورقة صغيرة أو ملاحظة كتبتها في وقت لم تعد تتذكره. وهنا يتحول الكتاب من شيء نقرأه إلى شيء يتذكر معنا. حتى في زمن الكتب الرقمية التي تستطيع أن تحمل مئات الكتب في جهاز واحد، بقي للكتاب الورقي حضور مختلف، لأن النسخة الرقمية تحفظ النص، أما الكتاب الورقي فقد يحتفظ بشيء من رحلتك معه. قد يكون كتاباً دراسياً لم تعد تحتاجه، أو رواية قرأتها مرة واحدة، أو ديوان شعر حصلت عليه من شخص عزيز ومع ذلك لا تستطيع التخلص منه. ليس لأنك سوف تقرأه من جديد، بل لأنك تعرف أن داخله شيئاً لا يظهر في كلماته، شيئاً تركه الزمن. ولهذا حين تشم رائحة كتاب قديم، ربما لا تكون أنت الذي يتذكر الكتاب، ربما الكتاب هو الذي يذكرك بمن كنت.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: خلف الأشياء. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن المملكة العربية السعودية برز اسم ترك أثراً واضحاً في هذا المجال، الدكتورة خولة سامي الكريع، الطبيبة والعالمة السعودية، وأحد الأسماء البارزة في أبحاث السرطان. رحلة علمية امتدت من دراسة الطب إلى التخصص في علم الأمراض والتشخيص الجزيئي، وصولاً إلى قيادة أبحاث متقدمة في جينات السرطان. بدأت خولة الكريع رحلتها العلمية من المملكة، فحصلت على درجة الطب من جامعة الملك سعود عام 1994، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصها، وحصلت على البورد الأمريكي في علم الأمراض قبل أن تتخصص في مجال جينات السرطان. لكن طموحها العلمي لم يتوقف عند الحصول على الشهادات، عادت إلى المملكة وحملت معها خبرة علمية متخصصة لتصبح جزءاً من مسيرة تطوير أبحاث السرطان في السعودية. واليوم تعمل خولة الكريع عالمة سريرية رئيسية واستشارية أولى، وتقود أبحاث جينوم السرطان البشري في مركز الأبحاث والابتكار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما تشغل منصب أستاذة في علم الأمراض بجامعة الفيصل.

وهنا ركزت أبحاث خول الكري على دراسة البصمات الجينية والجزيئية للسرطانات، خصوصاً السرطانات الشائعة بين السكان في المملكة. تشمل أبحاثها سرطان الثدي والغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمبيض، بهدف معرفة الخصائص الجينية والجزيئية التي تتميز بها هذه الأورام. كما حصلت خولة على عدد من الجوائز والتكريمات تقديراً لإسهاماتها في البحث العلمي، ومن أبرز محطات مسيرتها جائزة جامعة هارفارد للتميز العلمي عام 2007 تقديراً لأبحاثها في البصمة الوراثية لدى مرضى السرطان. وفي عام 2010 حصلت على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى تقديراً لإنجازاتها البحثية، وكانت أول امرأة سعودية تحصل على هذا الوسام. كما حظيت بأوسمة وجوائز أخرى في مجال الطب والبحث العلمي، من بينها تكريمات مرتبطة بالإنجاز العلمي وأبحاث العلوم الصحية والطب والعلوم، وهي اليوم تمثل نموذجاً للباحث السعودي الذي لا يكتفي بأن يكون جزءاً من المعرفة العلمية بل يسهم في صناعتها. خول الكريع عالمة سعودية جعلت من الجينات مفتاحاً لفهم السرطان ومن البحث العلمي طريقاً نحو مستقبل أكثر دقة في علاج الأورام.

0: خليجي 27.
1: شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1994 منعطفاً تاريخياً للأخضر، حيث نجح المنتخب السعودي في معانقة لقبه الخليج الأول خلال النسخة 12 تحت إشراف وتخطيط المدرب الوطني القدير محمد الخراشي.
2: عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون

0: صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: على هواك.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
2: أحياناً لا يحتاج الإنسان إلى نصيحة بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه، فبمجرد أن يجد من يمنحه انتباهه ويتركه يتحدث دون مقاطعة أو أحكام قد يخفف عنه الكثير.

الاستماع الحقيقي يمكن أن يقرب المسافات ويمنح الثقة ويمنع كثيراً من سوء الفهم، وقد يكون سبباً في إنقاذ علاقة من خلاف لم يكن يحتاج إلى أن يسمع طرفاها. كم من شخص تغير مزاجه لأنه وجد من استمع إليه، وكم من خلاف كان يمكن أن ينتهي لو منح كل طرف الآخر فرصة ليكمل حديثه. فالاستماع ليس مجرد مهارة في الحوار، إنه رسالة تقول لمن أمامك: أنا أراك وأهتم بما تقول. لكن هل نحن نستمع فعلا عندما يتحدث إلينا شخص، أم أننا ننتظر فقط اللحظة التي ينتهي فيها لنتحدث نحن؟ كم مرة تحدث معنا أحد بينما أعيننا منشغلة بالهاتف، وكم مرة قاطعنا شخصا قبل أن ينهي فكرته لأننا اعتقدنا أننا فهمنا ما يريد قوله؟ ربما نسمع الكلمات، لكن هل نسمع الإنسان الذي يقف خلفها؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

قد نعتقد أن الاستماع أمر بسيط لا يحتاج إلى مهارة، لكن الحقيقة أن الإنصات للآخرين أحد أشكال الاحترام. فالإنسان عندما يتحدث لا يبحث دائما عن حل، أحيانا يبحث فقط عن شخص يشعره أن كلامه مهم، وأن مشاعره مسموعة، وأن هناك من يمنحه مساحة للتعبير دون مقاطعة أو أحكام مسبقة. في المنزل قد يتحدث أحد الأبناء عن موقف حدث له في المدرسة، فننشغل بالهاتف أو نجيبه بسرعة دون أن نعرف ماذا يريد أن يقول. وقد تحاول الأم أن تتحدث عن أمر يشغلها، فننتقل مباشرة إلى تقديم الحلول بدل أن نستمع إليها. وقد يأتي صديق إلينا مثقلا بمشكلة، فنقابله بالنصيحة قبل أن نفهم أصل المشكلة. لماذا أصبح من الصعب أحيانا أن نعطي الآخرين دقائق قليلة من انتباهنا الكامل؟ الاستماع لا يعني أن نوافق الآخرين في كل ما يقولون، ولا يعني أن نتخلى عن آرائنا، لكنه يعني أن نعطي الشخص فرصة كاملة ليشرح وجهة نظره، وأن نحاول فهمه قبل أن نحكم عليه. فالاختلاف في الرأي لا يلغي الاحترام، والحوار الناجح لا يقوم على من يتحدث أكثر، وإنما على من يستطيع أن يستمع أيضاً.

0: دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. عندما يتحدث إليك شخص، ضع هاتفك جانباً، لا تقاطعه قبل أن ينهي فكرته، لا تفكر في ردك بينما هو يتحدث، بل حاول أن تفهم ما يقوله، وإذا لم تفهم موقفه، اسأله بدلاً من أن تفترض، واسأل نفسك بعد كل حوار مهم، هل خرج هذا الشخص وهو يشعر أنني فهمته؟ قد لا نستطيع حل كل مشكلات من حولنا، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئاً يحتاجه الجميع، الاهتمام. فكم من علاقة تحسنت لأن أحد الطرفين قرر أن يستمع، وكم من خلاف بدأ بكلمة لم تفهم ثم كبر لأن كل طرف كان منشغلا بإثبات وجهة نظره. أحيانا يكون الفرق بين الخلاف والتفاهم دقائق من الإنصات الحقيقي. الاستماع ليس مجرد أن تسمع الصوت، بل أن تمنح الإنسان أمامك شعورا بأن وجوده مهم. ففي عالم يمتلئ بالأصوات، كن أنت الشخص الذي يعرف كيف يصغي، ولا تجعل انشغالك بما تريد قوله يحرم الآخرين من أن يقولوا ما يحتاجون إلى قوله. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة باريان.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين ومستمعي جدة FM في حلقة جديدة وانطلاقة جديدة من برنامجكم اليوم استوديو 20. هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. اليوم عندنا الكثير من الزوايا المختلفة والأخبار، بالإضافة إلى فقرتنا التفاعلية فقرة بالأغلبية، وعندنا كمان فقرة أثر غير متوقع وفقرتكم اليومية بوكس أوفيس، وكمان عندنا من الصفر إلى يدك وفقرة وجهة ونص والعديد أيضا من الزوايا، وكمان معانا أخبار في حلقتنا هذا اليوم. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي والإخراج سلطان المحياوي. للي يحب يشاركنا يشاركنا على أرقام الهاتف 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. كمان اللي حاب يسمعنا يسمعنا على تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة X @jidda_radio. أول محطة غنائية مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم.

حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة اف ام، وصلنا إلى فقرة بالأغلبية. اليوم راح نتكلم عن الخصومات اللي تجيك على اللي تجيك كذا فجأة، يجيك تنبيه كذا خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن هذا الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. ففي خيارين هنا، يا إنك تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف تتدبر، ولا تتجاوزه فورا لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. خليني أعد لكم السؤال. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر، تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف تتدبر، ولا تتجاوزه فورا لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. واللي حاب كان اللي حاب كمان انه يشوفنا على تطبيق راديو السعودية على سعودي راديو بلس، او من خلال حساب اذاعة جدة على منصة اكس @جدة_راديو. حنروح فاصل مع سلطان وبعدها راجعين نستقبل مشاركاتكم كلها، لا تروحوا بعيد.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 بألوان الأعلام وقمصان المنتخبات. تبدأ حكاية جماهير خليجي 27 مع جدة منذ لحظة وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تتوالى رحلات المشجعين القادمين لمساندة منتخباتهم وعيش أجواء البطولة داخل الملاعب وخارجها. في صلاة الوصول تبدو ملامح البطولة حاضرة قبل الوصول إلى المدرجات، أعلام خليجية، قمصان بألوان المنتخبات، مشجعون يوثقون بهواتفهم أولى لحظاتهم في جدة، بينما تتحول لقاءات الجماهير القادمة من دول مختلفة إلى مشهد يعكس الألفة اللي ارتبطت ببطولات كأس الخليج على امتداد تاريخها. ومن المطار تبدأ رحلة أخرى، فبعد التوجه إلى مقر الإقامة تتجه الجماهير إلى الملاعب لمساندة منتخباتها، فيما يستثمر عدد من الزوار أوقاتهم بين المباريات في اكتشاف جدة من كورنيشها وواجهاتها البحرية إلى مناطقها السياحية والترفيهية لتصبح المدينة جزء من تجربة البطولة. وفي أيام المباريات تتجه الأنظار نحو المدرجات، حيث تجتمع ألوان المنتخبات ولهجات جماهيرها في مكان واحد قبل أن تمتد الأجواء بعد صافرة النهاية إلى شوارع جدة ومقاهيها ووجهاتها المختلفة في صورة تتجاوز حدود 90 دقيقة. ومع استمرار منافسات خليجي 27 تواصل جدة استقبال جماهير المنتخبات الخليجية في رحلة تبدأ من بوابة المطار وتعبر المدينة وتصل إلى المدرجات، لتكتب كل مجموعة من المشجعين حكايتها الخاصة مع البطولة ومع جدة. طيب خليني أذكركم بفقرة بالأغلبية، وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. هل تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف تتدبر، ولا تتجاوز فورا لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، مكملين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف تتدبر، ولا تتجاوز فورا لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. طيب ناخذ أول اتصال معنا. يا هلا ومرحبا.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا، حي الله فراح.
1: الله يحييك ويبقيك وسلام وسلامك. حالك
0: تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: الحمد لله تمام الله يسلمك.
0: الله يسلمك، اعطيني رايك يا افراح.
1: لا والله تجاوزوا لانه ميزانيتي وراحت بالي اهم.
0: تجاوزينه؟
1: تجاوزوا، ما انا حيخربط لي اياها نهايه الشهر. لا حتجاوزوا، مي مشكله، اشتري بعدين عادي،
0: يعني مع بدايه الشهر. طيب اذا كان الخصم هذا يعني فرصه واحده ما تتعوض، ما وكان المنتج هذا انت تنتظرين فيه يعني من فتره طويله،
1: ايه بس لا اذا حيخبر ليها لا حتجاوزه.
0: حتجاوز ايه؟
1: ايه
0: يعني راحت بالك اهم من المنتج،
1: اهم منه.
0: طيب شكرا يا افراح، يعطيك العافيه.
1: هلا العفو.
0: شكرا. طيب محمد، يا هلا ويا مرحبا محمد.
2: ايوه نورا استاذ سامي وجميع المستمعين والمخرج وجميع المستمعين داع الجده.
0: حياك الله محمد، كيف حالك؟
2: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
0: الله يسلمك
2: ان شاء الله، برامج سعيده مع الدور

0: الشركات.
1: يلا اعطيني رايك
0: بالنسبة للرأي. أنا سمعت السؤال بس ما واضح لي. يعني
1: يقول لك وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. طبعا هذا المنتج أنت ممكن تنتظر فيه يعني من فترة طويلة، والخصم هذا فرصة واحدة ما تتعوض، تشتري فورا. أيوة. لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف يعني تتدبر، ولا تتجاوزه لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج.
0: لا صح، هو الخصم يعني يغري أحيان، لكن ما تقدر تجيك زي مثلا الحين اليوم الوطني هذا يعني 23 والرواتب تضرب بعد 27. يعني فوق آخر الراتب صعب إلا أنت كان تسلف عشان تروح تستفيد من الخصمات. والخصم هذا ما يجلس إلى 27، هو يروح قبل 27.
1: هو شوف إحنا ما نتكلم عن اليوم الوطني، أنا أتكلم بشكل
0: لا
1: عام.
0: لا أنا أتكلم بشكل عام. نعم أيوه، بس يعني أقول لك مثال يعني زي اليوم الوطني في تخفيضات كثيرة وعروض، لكن إذا جيت لنا إحنا من نهاية الشهر يتسلف وتأخذ العروض وترد، ولا أنك تقول خلاص بس لا والله راحت بالي أنا أشوف أفضل.
1: يعني ما
0: أيوه أيوه راحت البال أكيد حتى لو كان على حساب المصاريف.
1: يعني ما تلخبط ميزانيتك؟
0: لا لا ما راح أخذ لو فيها 50% تخفيض، لأن أنا ما أقدر أصلا كيف أنا يعني أدفع العرض هذا وبكرة قعد يعني أنا الدوام بدون بنزين، فصعب الشيء.
1: صح، الله يعطيك العافية. شكرا يا محمد.
0: الله يعافيك. شكرا على الاختيار صراحة.
1: حياك الله. طيب مازن الغانم يقول هلا أسامة وسلطان، لا بريح بالي ما أشتري شيء يشيل الميزانية كلها. يعني أنت مع الخيار الثاني تتجاوزه، لأنه في نظرك يا مازن أنه استقرار الميزانية وراحة البال أهم من المنتج. شكرا يا مازن، يعطيك العافية. عماد أحمد على الواتس يقول مساء الخير عليك وعلى كل الطاقم موجودين معك. بالنسبة للسؤال أشوف استقراريتي وراحة بالي أفضل من أي شيء. حلو، شكرا يا عماد، يعطيك العافية. رهيب مصلح يقول ودي أشارك معكم في إعطاء رأيي بنقاش اليوم. أكيد، حياك الله يا رهيب. أنا رأيي دام الخصم كبير أتوكل واشتري الحاجة اللي اشتهيها، لأنها فرصة ولو أتقشف باقي الشهر أو أتسلف، وكذا كذا بتتعدل الميزانية على نهاية السنة، ما هو مشكلة. أوكي، يعني رهيب، أنت قصدك أنه الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف أنت تدبرها، يعني حتى لو تقشفت كم يوم في باقي الشهر ما هي مشكلة، ولا تتسلف وبعدين تعدل الميزانية على راحتك. شكرا يا رهيب، يعطيك العافية وشكرا لتواصلك. طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20، فاصل مع سلطان وبعدها راجعين نكمل معكم.

حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة أثر غير متوقع. عنوان أثر غير متوقع اليوم: من قلاع القرون الوسطى إلى بيتك اليوم، القصة الخفية وراء اتجاه أبوابنا. قد سألت نفسك يوم وانت تفتح باب غرفتك إلى الداخل، لماذا تفتح جميع أبواب المنازل والغرف في هذا الاتجاه تحديدا بدل من سحبها نحو الخارج؟ يمكن هذا الأمر مجرد تفصيل هندسي عابر انت تشوفه كذا، لكن هذه الحركة البسيطة اللي نكررها يوميا هي في الواقع نتاج لضرورة عسكرية صارمة كانت في القرون الوسطى، أثرت لاحقا في تصاميمنا وقوانين بناء منازلنا إلى اليوم. في العصور القديمة وزمن الحصارات كانت القلاع والبيوت تبنى وفق أولوية واحدة: الصمود أمام الهجمات. كان الباب هو نقطة الضعف الأبرز في أي مبنى، ولو كان يفتح نحو الخارج لكان يسهل على المهاجمين سحبه باستخدام الحبال أو إغلاقه من الخارج بأخشاب وحجارة للسيطرة على من بالداخل. من هنا جاء القرار العسكري البسيط: يجب أن يفتح الباب نحو الداخل دائما. هذا الخيار مكن المدافعين من تدعيم الباب بأجسادهم أو بأخشاب وحجارة من الداخل، بحيث يتسبب أي ضغط خارجي من المهاجمين في تثبيت الباب داخل إطاره بدلا من فتحه. ومع اندثار القلاع وزوال الحروب اليومية لم يختفي هذا النمط المعماري، بل تحول إلى عرف اجتماعي وهندسي محكم. أصبح فتح الباب للداخل ضامن رئيسي لخصوصيتك، فهو إيش يسوي؟ يتيح لك رؤية الطارق بالتدريج دون كشف مساحتك الشخصية مرة واحدة، وكمان يحمي الممرات والمساحات المشتركة من الاصطدام بالمارين. ولعل الأثر الأبرز لهذه الخلفية التاريخية يتجلى في قوانين السلامة الحديثة. عندما استمر الناس في بناء المباني العامة بأبواب تفتح للداخل، وقعت كوارث وتدافعات مميتة أثناء حرائق القرن 19. كان تدافع الناس عند الباب يمنع فتحه للداخل. نتيجة لذلك أقر قانون هندسي عالمي يطبق حتى اليوم: تصنع أبواب الغرف والمنازل لتفتح للداخل حفاظا للخصوصية أو حفظا للخصوصية والأمان، بينما يفرض قانون على أبواب الطوارئ والمباني العامة أن تفتح للخارج لتسهيل الخروج عند الخطر. وهكذا يظل الباب الذي تعبره كل يوم أثر حي يختزل معارك القدماء ودهاء المعمار في حركة يد واحدة. طيب، احنا متواصلين معكم، خليني اروح معك اذكركم بفقرة بالاغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة امنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لان الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف تقول ان شاء الله تتدبر، ولا تتجاوز فورا لان استقرار ميزانيتك وراحة بالك اهم من اي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28. أنا شايف ما شاء الله عندنا رسائل كثير على الواتساب. حنروح لفاصل قصير مع سلطان، وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. وصلنا إلى فقرة بوكس أوفيس. اليوم بنتكلم عن شباك تذاكر المهارات الأعلى قيمة في سوق العمل. طبعا بنركز على المهارات العملية الأكثر طلبا من أصحاب العمل والمشاريع المستقلة. هذه بتتحول أو تحول المهارة الرقمية إلى قيمة مالية مباشرة. طيب خلينا أبدأ معاكم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. لغة الأرقام فيه نمو الطلب بنسبة 100 أو أكثر من 140% أسبوعيا شهريا في منصات العمل الحر والشركات الناشئة. ليش؟ لأن الشركات لم تعد تبحث فقط عن من يعرف التكنولوجيا، بل عن من يستطيع صياغة الأوامر البرمجية واللغوية الدقيقة لاستخراج أفضل النتائج من نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يقلل وقت الإنتاج بنسبة 60%. لكن لما نتكلم عن القيمة السوقية، أصبحت من أكثر الوظائف المستحدثة إجراءً، حيث تسعر المشاريع المستقلة فيها بأسعار مرتفعة نظرا لندرة المتخصصين الجيدين. طيب نيجي لصناعة المحتوى المباشر والقصير. لغة الأرقام في قطاع المحتوى القصير تتجاوز قيمة 10 مليارات دولار سنويا من الإعلانات والرعايات، وإحنا تكلمنا في هذا الموضوع قبل كذا بالتفصيل. ليش هذا متصدر السوق؟ لأن انخفاض مدى انتباه الجمهور إلى أقل من 8 ثواني. العلامات التجارية تدفع المبالغ الأعلى لمن يملك مهارة اختصار الفكرة وتوصيلها في أول 3 ثواني. العلامات التجارية تدفع مبالغ أعلى لمن يملك مهارة اختصار الفكرة وتوصيلها في أول 3 ثواني، وإحنا نتكلم هنا عن صناعة المحتوى المباشر والقصير. طيب لما نتكلم عن القيمة السوقية، مهارة مونتاج المحتوى القصير وكتابة السكريبت السريع أصبحت مطلوبة لدى كل شركة ناشئة أو صانع محتوى شخصي. طيب نجي لتحليل البيانات. هنا في المركز الثالث، لغة الأرقام في زيادة فوق 85% في الوظائف المعروضة لحديثي التخرج والشباب. ليش هذا يعني من التوب 3 أو في الصدارة؟ القرارات اليوم لا تتخذ بالانطباعات بل بالأرقام. الشاب اللي يستطيع قراءة جداول البيانات وتحويلها إلى توصيات عمل هو البطاقة الرابحة لأي فريق. القيمة السوقية لتحليل البيانات مهارة عابرة للتخصصات تطلب في التسويق والمبيعات والإدارة والتكنولوجيا. طبعا زي ما قلنا، القرارات اليوم ما تتخذ بالانطباعات بل بالأرقام. يعني الشاب اللي يستطيع قراءة جداول البيانات وتحويلها إلى توصيات عمل هو البطاقة الرابحة لأي فريق. هذه لغة الأرقام اليوم عندنا اللي في بوكس أوفيس. خليني أذكركم في فقرة بالأغلبية، وأرجع معاكم لفقرة بالأغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف تتدبر ولا تتجاوز فورا لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. هنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين، خلوكم معنا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف تتدبر ولا تتجاوزه، لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. طيب، معانا اتصال جديد. نوالي، أهلا ومرحبا.
1: مرحبا أسامة، كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: مساك الله بالخير، شلونك؟
0: مساك الله بالرضا والعافية، الحمد لله بخير ونعمة.
1: وين لولتي؟
0: والله لولو في إجازة.
1: يلا الله يعطيه العافية.
0: الله يعافيكي. هلا نوال،
1: والله
0: تشترين ولا
1: لا؟ لا لا طبعا لا،
0: تتجاهلين المنتج؟
1: يا باكي بتجاهله، يعني يمكن الميزانية ما تكفي، يعني ممكن أشتري وأنقص على نفسي، وبعدين في أشياء ضرورية أهم من هذا المنتج.
0: أي
1: فكده بتجاهله من أجل أنه يعني ما أثر على الميزانية يعني.
0: طيب لو كان هذا المنتج أنت تنتظرينه من فترة طويلة،
1: إذا عندي الميزانية الكافية أبشتري.
0: لا، إذا حين ميزانيتك ما هي كافية،
1: لا ما راح أشتري.
0: أيوة، لأنه إذا أنت اشتريتيه راح يأثر على الميزانية.
1: لا، يمكن هو يكون سعره أكثر من الميزانية اللي أنا حاطتها، يعني يمكن المبلغ كله عندي لحق الميزانية بسيط، هو سعره أقل يعني أغلى، لكن لو كان أقل أوكي ما عندي مشكلة.
0: بس والله الخصم مغري،
1: والله عاد كيفهم.

0: ما نتنازل احنا
1: يعني تتجاهلين الموضوع وميزانيتك يا اهم.
0: اسامه الحين هم يبغون يغرونك في كل شيء، ترى ما تحصل زي وتل اللي اخذته.
1: ايه.
0: ما يسوى.
1: ايه الشهر الجاي تلاقين نفس الخصم.
0: اي والله. ايه. وممكن تلاقي في الاسواق العاديه ما شاء الله رخيص وايد.
1: ايه. الله يعطيك العافية، شكرا يا نوال. شكرا لاتصالك، حياك الله.
0: حياك الله.
1: طيب معانا ريهام.
2: أجو.
1: يا هلا ويا مرحبا، حيا الله ريهام.
2: أهلا.
1: كيف حالك، إيش أخبارك؟
2: الحمد لله طيبة.
1: ترفعي لي صوتك شوية.
2: أيوة.
1: تمام.
2: واضح.
1: أي واضح. الحين من وين تكلمين يا ريهام؟
2: من أبها.
1: من أبها، يا هلا ويا مرحبا، أول مرة تكلمينا؟
2: ايوه اول مره.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. ها اليوم بنتكلم يا ريهام عن خصم 40% على منتج انت كنت مثلا تنتظرينه من فتره طويله، لكن جاء هذا الخصم في نهايه الشهر، تشترينه لان الخصم فرصه ما تتعوض، ولا تتجاهلينه لانه استقرار الميزانيه وراحت بالك اهم من المنتج؟ ايش رايك انت؟
2: الصراحه راح اشتريه اذا كان هو الوحيد اللي موجود، يعني كنت من زمان
1: انتظر
2: اعرف. فراح اشتريه عادي.
1: طيب وباقي الشهر كيف تتصرفين فيه؟ الميزانيه يعني. قصدي
2: نقدر نمشي الشهر، بس اهم شيء اذا كان العرض يعني مغري جدا اكيد راح اشتري هذا المنتج.
1: يعني لو كان الخصم مغري والعرض مغري والمنتج هذا انت تنتظرينه من فتره طويله راح تشتريه بغض النظر عن الميزانيه.
2: ايوه اكيد.
1: طيب وش بتسوين في نهايه الشهر؟ تقشف؟
2: خلاص نسوي، اهم شيء المنتج موجود.
1: اهم شيء المنتج موجود. ها
2: ايوه اهم شيء.
1: حلو. طيب الله يعطيك العافيه، شكرا يا ريهام، شكرا على اتصالك. ليله سعيده ان شاء الله يا رب. طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20، حنروح لفاصل مع سلطان وبعد راجعين مكملين مشوارنا معكم، لا تروحوا بعيد.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج استديو 20. وصلنا إلى فقرة من الصفر إلى يدك. عنواننا اليوم من ألياف زجاجية إلى عالمك الرقمي، رحلة كابل الألياف أو كيبل الألياف بلغتنا الدارجة، كيبل الألياف الضوئية تحت المحيطات لتفتح منصتك المفضلة. عكس ما يعتقد الكثيرين فإن 99% من حركة البيانات والإنترنت بين قارات العالم لا تعتمد على الأقمار الصناعية في الفضاء، بل تعبر عبر ألياف زجاجية بسماكة خيط الخياطة مدفونة في القاع المظلم للمحيطات. هذه أسطورة هندسية حديثة تجعل العالم بين يديك في أقل من طرفة عين. تبدأ القصة من رمال الكوارتز النقي، حيث تسخن وتصنع منها زجاجات فائقة النقاء بدرجة خيالية. سحب هذا الزجاج المصهور ليتحول إلى ألياف دقيقة بحجم شعرة الإنسان. تعتمد هذه الألياف على قانون فيزيائي بسيط يسمى الانعكاس الداخلي الكلي، حيث ترتد نبضات الليزر الضوئية المحملة بالبيانات داخل الخيط الزجاجي بسرعة تصل إلى 200,000 كيلومتر في الثانية دون أن تتسرب للخارج. ولأن الزجاج بطبيعته هش وسهل الكسر، لا يمكن إلقائه في قاع المحيط كما هو. تحمل ألياف الضوئية عبر درع معقد يتكون من 8 طبقات حماية تشمل جيل عازل لمنع تسرب المياه وأنابيب من الفولاذ والألومنيوم لمقاومة ضغط الأعماق الهائل وأسلاك فولاذية للشد وغلاف نحاسي ينقل الكهرباء وطبقة خارجية من البلاستيك المقوى لحمايتها من مراسي السفن وحوادث القاع. ورغم كل هذه الدروع يبقى قطر الكيبل في الأعماق السحيقة بحجم إبهام اليد فقط. تحمل هذه الكابلات العملاقة على متن سفن خاصة تسمى سفن مد الكابلات، والتي تبحر لشهور متواصلة في المحيطات، وتستخدم غواصات روبوتية لدفن الكيبل في قاع البحر بعناية. ولأن الإشارة الضوئية تضعف مع المسافات الطويلة، المهندسين يضعون محطات تقوية صغيرة تسمى المكررات كل 80 كيلومتر لتقوية الضوء بالكهرباء المارة عبر الكيبل لضمان استمرار الرحلة عبر القارات. عندما يصل الكيبل إلى الساحل الآخر، يخرج من البحر ليدخل محطات إنزال مؤمنة للغاية تحول فيها الأجهزة الضخمة نبضات الضوء إلى إشارات كهربائية فائقة السرعة، ومن هناك تنطلق البيانات عبر شبكات أرضية مدفونة تحت الطرق والمباني لتصل إلى مراكز البيانات العملاقة التابعة للشركات العالمية. طيب، أنت في الصباح لما تمسك الهاتف، تمسك الجوال وتضغط على منصتك المفضلة، بتشوف مقطع فيديو بيخرج طلبك كإشارة لاسلكية إلى أقرب برج، ثم ينطلق كشعاع ليزر يغوص تحت المحيط لمسافة 8,000 كيلومتر ويجلب البيانات من خوادم القارة الأخرى ويعود إلى شاشتك. كل هذه الرحلة البحرية والهندسية المعقدة تحدث في أقل من 100 جزء من الثواني لتستمتع بعالمك الرقمي دون أن تشعر بالمسافة. طيب، خليني أذكركم بفقرة بالأغلبية اللي هي فقرتنا الأساسية اليوم. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف تتدبر ولا تتجاهل وتتجاوز، لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام في فقرة خذ العلم. اليوم بنتكلم عن البحر الأحمر اللي يشكل بسواحل الممتدة من جازان إلى جدة وينبع وأملج إحدى أغنى البيئات البحرية عالميا وركيزة استراتيجية لصناعة الغوص الحديثة اللي باتت اليوم عنصر محوري في مستقبل السياحة السعودية ورافد اقتصادي يتنامى بوتيرة متسارعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا الغوص منذ القدم يمثل مصدر دخل أزلي تمتد جذوره إلى مهنة البحث عن اللؤلؤ العريق على سواحل الخليج العربي وجزر فرسان بمنطقة جازان ومدن البحر الأحمر، واليوم أصبح استثمار قائم على التدريب والرحلات البحرية الترفيهية والمراكز المتخصصة والاستدامة البيئية والهوية الثقافية ورحلات الاستكشاف العلمية. البحر أصل اقتصادي وبيئي يعيد تشكيل وجه السياحة السعودية. يعد البحر الأحمر أحد أكثر بحار العالم تنوع، وبحسب دراسة حديثة صدرت هذا العام عن مراكز علمية في المملكة أكدت أن البحر الأحمر بيضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك و300 إلى 350 نوع من الشعاب المرجانية، بعضها لا يوجد إلا في هذه المنطقة. وكمان كشفت نتائج دراسات أعلنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن توليد أكثر من 12.8 مليار تسلسل جيني تمثل أضخم قاعدة بيانات للتنوع الأحيائي في البحر الأحمر حتى الآن، وتسجيل كمان 1023 عائلة من الكائنات حقيقية النوى و56 نوع من شعبة الحبليات والتي تشمل الفقاريات كالأسماك. هذا التنوع بيمنح المملكة ميزة تنافسية في سوق الغوص العالمي ويعزز مواقع مثل أبو طير وبياضة والأخوات الأربع وجزر فرسان وأملج والوجه وينبع لتصبح منصات مثالية للغوص الاحترافي والتصوير تحت الماء. المختصين يؤكدون في هذا وفي الاقتصاد المختصين في الاقتصاد البحري يؤكدون أن هذا التنوع البيولوجي يشكل أصل اقتصادي قابل للاستثمار طويل المدى، وأن الغوص يمثل أحد أكثر الأنشطة قدرة على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة سياحية مستدامة، خصوصا مع توسع مشاريع البحر الأحمر والنيوم وسياحة الكروز. طيب خلونا أذكركم بفقرتنا الرئيسية اليوم، فقرة بالأغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف إن شاء الله تتدبر ولا تتجاهل وتتجاوز، لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد، وصلنا معاكم الى فقرة وجهة ونص. اليوم عنواننا في وجهة ونص: كيف تحول جوالك الى عدو لكرت الغرفة في الفندق. احيانا تستلم كرت الغرفة من الاستقبال، تحطه بجيبك او شنطتك، وبدون ما تحس تبدا داخل جيبك عملية فيزيائية بسيطة تلغي مفعول الكرت في اقل من ثانية. السبب العلمي يرجع لطبيعة الرمز المغناطيسي المخزن وراء الكرت. الفنادق تستخدم أشرطة مغناطيسية خفيفة جدا وحساسة عشان يقدروا يمسحوا البيانات ويغيروها لزبون ثاني بسهولة. بس الجوال مو هو المتهم الوحيد هنا، في أعداء ثانين للمغناطيس حولك طوال اليوم. الجوال في قطع تطلع مجالات مغناطيسية مستمرة مثل السماعة، الميكروفون، وشريحة الشحن اللاسلكي، لكن كمان في مغناطيس في الشنط والمحافظ. الأزرار والمشابك المغناطيسية الصغيرة بالشنطة أو المحفظة بتعطي مجال مغناطيسي قوي جدا مقارنة بحجمها. وكمان في المفاتيح والبطاقات الثانية، الاحتكاك القوي بالمفاتيح المعدنية أو ملامسة شريط بطاقة الصراف ممكن تخرب الشريط أو تعيد ترتيب الشفرة. أول ما يلمس الكرت أي واحد من هذه الأشياء تدخل المجالات المغناطيسية على الشريط الحساس وتلخبط ترتيبات الجزيئات المغناطيسية الدقيقة وتخرب الشفرة. بكذا يمسح رقم غرفتك من ذاكرة الشريط تماما ويتحول الكرت لقطعة بلاستيك ما منها أي فائدة. عشان كذا أحيانا توصل الدور الرابعة والخامسة والسادس وانت معك شنطة وتعبان وحالتك حالة، وتمرر الكرت بثقة قدام الباب أو على الباب وتطلع لك اللمبة الحمراء. طبعا كلنا ايش نسوي؟ نحاول نمسح بملابسنا أو نقلبه، بس بدون أي فائدة، لأنه جهاز الباب بيقرأ الشفرة فاضية ما عاد تتطابق مع البرمجة. فتضطر انت تشيل شنطتك ولا تحطها على جنب وترجع تنزل للاستقبال وانت متضايق، وتوقف قدام الموظف وتقول له الكرت مو شغال. الموظف هنا بياخذ الكرت بثقة وهو عارف اللي صار، لأنه هذه المواقف تمر عليه يوميا بشكل متكرر، ويمرره على جهاز صغير عنده يسمى جهاز تشفير الكروت. هذا الجهاز يعطي الشريط المغناطيسي شحنة جديدة ويعيد ترتيب الجزيئات المغناطيسية اللي تكلمنا عنها عشان يكتب شفرة غرفتك من جديد خلال ثانية واحدة بس. يرجع لك الكرت وهو يقول لك خلاص اتفعل، بس انتبه تخليه قريب من الجوال أو مغناطيس الشنطة أو أيا كان عشان ما تفقد الشحنة مرة ثانية. طيب، هذا موضوعنا في فقرة وجهة ونص. خليني أذكركم بفقرتنا بالأغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج

في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض وباقي المصاريف تتدبر، ولا تتجاوز وتتجاهله لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا.

حياكم الله من جديد. نرجع معكم لفقرة بوكس أوفيس. هذه المرة راح نتكلم عن نمط الحياة، حياة الشباب نحو الصحة الوقائية والرياضات الاجتماعية ذات الطابع التنافسي. طبعا هنا في فقرتنا هذه بنتكلم عن لغة الأرقام في هذه الرياضات أو في نمط حياة الشباب بشكل عام. خلينا نتكلم أول شيء عن البادل. لما نتكلم فيه عن لغة الأرقام، ارتفعت نسبة حجوزات ملاعب البادل ومبيعات مضاربها بنسبة أكثر من 300% لتصبح الرياضة الأسرع نموا عالميا وعربيا بين سن 18 و35 سنة. ليش؟ لأنها تدمج بين سهولة التعلم مقارنة بالتنس التقليدي والبعد الاجتماعي، فهي لعبة زوجية تلعب في مساحات مغلقة وتسهل التواصل وبناء العلاقات. قيمة السوقية لها استثمارات ضخمة في إنشاء الملاعب والأكاديميات وتوجه مستمر من الرعاة نحو بطولاتها. طيب خلينا نروح لثقافة الجري والاستيقاظ الخامسة صباحا. لغة الأرقام في هذا الموضوع، ارتفاع مبيعات أحذية وأجهزة الجري والتتبع الرياضي بنسبة 45%. ليش؟ لأنها الجري تحول من مجرد رياضة فردية إلى أندية مجتمعية، رانينج كلوبس تجتمع في الصباح الباكر، وأصبحت رمزا للانضباط الشخصي والإنتاجية العالية لدى الشباب. قيمتها السوقية نمو كبير في تطبيقات تتبع اللياقة مثل ستريفا أو سترافا والمجتمعات الرياضية المحلية. طيب كمان عندنا صيام جليكوز الدم والتغذية الذكية. لما نتكلم في هذا الموضوع عن لغة الأرقام، تصدرت تطبيقات تتبع الصيام ومراقبة مستويات السكر القائمة بالملايين من التحميلات الأسبوعية في فئة الصحة. ليش؟ لأن الشباب أصبحوا أكثر وعيا بآثار مستويات الطاقة والتركيز على مدار اليوم والابتعاد عن التغذية التقليدية لصالح أنظمة تحافظ على النشاط الذهني. ولما نتكلم فيها عن القيمة السوقية، نمو سوق المكملات الغذائية الذكية وتطبيقات إدارة الصحة الشخصية. طيب خلينا أذكركم بفقرة بالأغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر. تشتري فورا لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف تتدبر ولا تتجاوز وتتجاهل، لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام، وما زلنا مكملين معكم في فقرة بالأغلبية. وصلك تنبيه خصم 40% على منتج في قائمة أمنياتك، لكن الشراء بيلخبط ميزانيتك لنهاية الشهر، هل تشتري فورا؟ لأن الخصم فرصة ما تتعوض، وباقي المصاريف إن شاء الله تتدبر ولا تتجاوز وتتجاهل، لأن استقرار ميزانيتك وراحة بالك أهم من أي منتج. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب، معانا سيف، يا هلا ويا مرحبا.
5: يا هلا والله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سيف؟
5: الله بخير، مساكم الله بالخير.
4: مساك الله بالرضا والعافية.
5: الله
4: من وين تكلمنا سيف؟
5: أنا عجبني والله الـ
4: أيوة
5: الموضوع حدكم. أيه، حبيت والله أشارك.
4: حياك الله،
5: عجالة والله،
4: تشرفنا وتنورنا يا سيف. بس من وين تكلمنا؟
5: والله من الشرقية.
4: يا هلا ومرحبا، حيا الله للشرقية. كيف الرطوبة عندكم، زي أنا ولا راحت؟
5: والله اليوم الله لا يوريك
4: بالله من جد. لا ان شاء الله، ان شاء الله على نهايتها باذن الله.
5: ان شاء الله باذن الله،
4: بمشيئه الله. ها يا سيف، اعطيني رايك.
5: والله شوف رايي، انا بتكلم عني انا، والله شيء بخاطري صدق اني اشتريه، ما عندي مشكله. لكن سبحان الله كل سنه يعني اتنازل عن شيء، يعني مثلا جاني خصم حاجه بخاطري، لو كان تقول لي العام الماضي والله بشتريها، ما عندي أي مشكلة حتى لو أن ميزانيتي تهتز. لكن السنة هذه يعني أصبحت عندي قناعات جديدة، يعني بتقول لي بتهتز، لا والله أقول لا والله، ميزانيتي أهم وتوازني أهم مني أروح أشتري الشيء هذا.
4: طيب أنا بسألك، ليش تغيرت قناعاتك وإيش القناعات اللي تغيرت فيك؟
5: والله يعني أشياء المهمة يعني تقدر تأجلها، يعني شيء هذا مو مهم، يعني مو ثانوي، تقدر تأجل للشهر القادم، تقدر يعني تمشي أمورك بشيء يعني موجود عندك، يعني يقبل لزومك، يعني ما يحتاج الشيء هذا، يمكن مو

0: أساسي، إذا ما هو بأساسي وما يعني يوقف يعني حياتك أو زي كذا يعني يومية يومك
1: أو يأثر على ميزانيتك يعني،
0: أو يأثر على ميزانيتك أيوة، لكن بيأثر وبيسبب لك مشكلة تحتاج لك تحتاج مبلغ أو لا والله تنزلت عنه.
1: طيب لو كان أنت قلت العام الماضي، يعني لو كان هذا الموقف صار لك العام الماضي يعني لا الموضوع ما بيفرق معك، تروح تشتري المنتج وعادي؟
0: أيوة ولا أيوة والله أشتري، والله أشتري العام الماضي واللي قبله واللي قبله.
1: أي
0: كل أنا سبحان الله كل سنة الإنسان ينضج يعني، صح، يصير عنده يعني أشياء أهم
1: أكيد مسؤوليات أيوة ومهام أكثر.
0: صادق أيوة صادق والله.
1: حلو الله يعطيك الحمد. في إضافة تضيف شيء يا سيف؟
0: الله يسعدكم، والله اني سعيد المشاركه معكم. الله
1: والله يعني احنا اسعد وشكرا لك. انت اول مره تتصل فينا؟
0: اول مره والله، بس عجبني وانا ماشي كذا في السياره عجبني الموضوع قلت حبيت.
1: الله يحييك الله يحييك، تشرفنا وتنورنا وان شاء الله ما تكون اخر مره يا رب
0: باذن الله.
1: يومك سعيد يا سيف، يعطيك العافيه.
0: ياك يا حبيبي الله يحفظك.
1: لك طيب، احنا متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة فم، حنروح الفاصل مع سلطان وبعدها نرجع في اخر جزئيه من حلقتنا ان شاء الله.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا لاخر جزئيه من حلقتنا للمهتمين بالذكاء الاصطناعي في فقره اي اي سيكريتس اللي بنتكلم فيها عن خفايا واسرار الذكاء الاصطناعي. الان لما تطلب من الذكاء الاصطناعي القيام بمهمه معقده مثل كتابه كود برمجي او اعداد تحليل استراتيجي او حل مساله علميه، فانه قدرته على التحليل تكون اعمق واقوى عند

الاعتماد على اللغة الإنجليزية، نظرا لأنه أغلب بيانات تدريبه كتبت بهذه اللغة. طريقة التفكير المترجم تعتمد على جعل النموذج يستخدم منطقة التحليل الأقوى باللغة الإنجليزية في الخفاء، ثم صياغة النتيجة النهائية بلغة عربية احترافية وسليمة. طبعا لما نتكلم عن صياغة الأمر المثالي، هناك 4 أجزاء رئيسية. الأولى أو الأول هو تحديد الدور، كأن تبدأ بقولك بصفتك خبيرا في هذا المجال، يعني تكتب هذه الجملة للذكاء الاصطناعي بصفتك أو بصفتك خبير في هذا المجال. الثاني تحدد فيها المهمة، كأنك تطلب منه وضع خطة أو تحليل مشكلة معينة. أما الثالث هو توجيه آلية التفكير، يعني تطلب منه صراحة إنه يحلل المشكلة ويفكر في خطوات الحل باللغة الإنجليزية في خلفية تفكيره لضمان أعلى جودة منطقية. أما الرابع والأخير هو تحديد شكل المخرج النهائي، تطلب منه إنه يكتب لك النتيجة والحل النهائي باللغة العربية بأسلوب واضح ومباشر. طبعا تنجح هذه الطريقة لأنها تتيح للنموذج استغلال مساحة أكبر من ذاكرته لمعالجة الأفكار المعقدة دون نسيان التفاصيل، وتجنبك أيضا الترجمة الحرفية الركيكة، وتضمن دقة المفاهيم العلمية والتقنية. ليش تنجح هذه الطريقة؟ لأنه فيها استغلال كامل للذاكرة. النموذج بيستهلك رموز اللي هي تكلمنا عنها قبل كذا اللي هي التوكنز. النموذج بيستهلك رموز أقل عند تحليل المشكلة باللغة الإنجليزية، مما يتيح له مساحة أكبر لمعالجة الأفكار المعقدة من دون ما ينسى تفاصيل التفاصيل. وأيضا تجنب الترجمة الحرفية اللي تكلمنا عنها، عندما يفهم النموذج الفكرة كمفهوم كامل بالإنجليزية ثم يعبر عنها بالعربية، تكون النتيجة صياغة عربية طبيعية ورصينة وليست ترجمة آلية ركيكة. أما السبب الثالث هي دقة المصطلحات. هذا الأسلوب يقلل من الأخطاء في المفاهيم العلمية أو البرمجية اللي قد تترجم بشكل خاطئ إذا تمت معالجتها بالكامل بالعربية من البداية. طيب احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج استديو 20. خليني اذكركم بنتيجة منتخبنا السعودي. المنتخب السعودي يتقدم 3 أهداف نظيفة على المنتخب العماني في المباراة الثانية من المجموعة، المباراة الثانية من المجموعة الأولى للمنتخب السعودي. المباراة تقريبا في نهاية شوطها الأول، المنتخب السعودي يتقدم 3 أهداف، أو انتهى الشوط الأول يتقدم 3 أهداف نظيفة، سجلها 2 فراس البركان وهدف حسن كادش. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في شوط المباراة الثاني. طيب شكرا لكم أنتم مستمعينا، كان معكم من أمام المايك وسام الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله. ليلة سعيدة للجميع. استوديو 20 على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. بانوراما الآن على جدة FM.

يا مساء الخير، يا مساء الرضا وريحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في بانوراما اللي بدأ مشواره معاكم الحين وحيستمر لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. ساحة فنية حنقضيها معاكم ونتنقل بين آخر الأخبار الفنية، حنشوف إيش عندنا أفلام جديدة، إيش في ألبومات جديدة، كمان حنروح لفقرة فيستيفال ونشوف إيش في مهرجانات فنية جديدة، ونشوف آخر الأخبار الفنية سواء كان في كوريا، في تركيا أو في هوليوود، وكمان حنروح لفقرة ثروباك ونشوف إحساسكم مع الأغنية اللي اخترنا لكم هي اليوم، ونختم معاكم بميدلي جميل اخترنا لكم هو. فأتمنى أنكم تقضوا معنا ساعة حلوة فنية خفيفة ظريفة وتنبسطوا فيها معنا. حنروح لأول فاصل ونرجع، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ويا هلا وسهلا بكل بيسمعنا عبر الاثير او بيسمعنا على حساب اذاعه جدة في منصة اكس او في تطبيق الاولى او برضو في تطبيق سعودي راديو بلس، واللي بيسمعنا سواء كان رايح بيته ولا رايح مشوار ولا طالعين ولا راجعين، وين ما كنتوا بتسمعونا نحن معاكم في اذاعه جدة تحديدا في بانوراما. تحية لكل بيتواصل معانا، يا هلا وسهلا فيك يا عمار. أمانة الكلام ما قدرت يقوله أول في برنامج استوديو عشان هتقوله عندي. طيب الله يسلمك، في غير فيك ناس كتير حسلم عليهم، أنا ماشي هسلم اليوم يا عمار، الله يسلمك من كل شر والله يبارك فيك مرة تانية. طيب في فقرة نيو ألبوم، الفنان اللبناني وائل جسار شوق جمهوره الأحدث أعماله الغنائية بعنوان نص الليل، بعد ما طرح البرومو الرسمي لهذه الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيطرحها بالكامل خلال الأيام المقبلة. طبعا نص الليل حتيجي باللهجة المصرية وبتحمل طابع رومانسي من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، انتاج شركة روتانا. جسار انتهى من تسجيل هذه الأغنية في لبنان وبدأ يروج للبوستر الرسمي لها والبرومو كمان. وائل جسار أعلن في وقت سابق عن قرب طرح هذه الأغنية، وقال إنه هي عمل رومانسي باللهجة المصرية وحيكون طرحها قريب جدا، وهي بعد مجموعة من الإصدارات الحديثة اللي وائل جسار عم يصدرها، بيواصل فيها حضوره في اللون الرومانسي اللي ارتبط بيه طوال مسيرته الفنية. كمان الفنان عمر كمال بيستعد لطرح ألبوم جديد بعنوان سبنا بعض ليه، وحيطرحه في شهر أكتوبر

خلال هذه الخطوة الفنية الجديدة. الفنان اللبناني راغب علامة أطلق أحد أحدث أعماله الغنائية بعنوان جنون عبر مختلف المنصات الرقمية بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الرسمي للأغنية. قدم راغب في العمل الجديد حالة رومانسية مليانة بالشغف، تتناول مشاعر الحب والانجذاب، بتعبر عنها كلمات الأغنية. هي بتبدأ طبعا بهالمرحلة بحياتي رح سميها جنون. أتوقع أنه هذه الأغنية اللي طرحناها أمس في التصويت. اختار راغب علامة أنه يقدم الفيديو كليب تبعها بصورة مختلفة. العمل جاب الرسوم المتحركة بالكامل وهو بيظهر بشخصية كرتونية في مجموعة من المشاهد اللي بتستعرض تفاصيل العمل. هذه الأغنية بتحمل توقيع زياد جمال في الكلمات والألحان، هادي كريم في التوزيع الموسيقي. جنون برضو من ضمن الأعمال اللي بيطرحها راغب علامة تمهيدا للألبوم المقبل بعد إصداراته الأخيرة. كان عنده آخر أغنية أصدرها اسمها كده كده في يوليو الماضي. كمان الفنان أحمد جمال كشف عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية وقال حيطرح مني ألبوم جديد فصل الشتاء ويتضمن مجموعة من الأغاني اللي بيغلب عليها الطابع الدرامي، والعمل ما زال في مرحلة التحضير ولسه عم يستقروا على الأغاني النهائية. وقال الفريق إلى الآن ما أختار كامل الأغاني، لكن قال إنه الميني ألبوم ما حيقل عن 5 أغنيات وحيزيد. طب كده صار ألبوم يعني؟ حيزيد وفقا لما يتم الاستقرار عليه الفترة المقبلة. وقال انه حيكون مختلف من حيث الحالة والمضمون، وحتنتمي الاغاني الى اللولن درامي. واضاف انه المشروع الجديد ضمن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة، وحيقدم مجموعة من الاغاني اللي بتحمل افكار وحالات مختلفة تتناسب مع الجمهور اللي اعتاد على اعماله الغنائية الرومانسية. من أحمد جمال لرامي جمال اللي بيطلق أغنية أمانة ما تمشيش في جدة. فاجأ الفنان المصري رامي جمال جمهور جدة بإطلاق أغنيته الجديدة أمانة ما تمشيش للمرة الأولى أمس خلال الحفل اللي أقيم على مسرح عبادي الجوهر أرينا في الليلة اللي ضمت الفنان مصطفى كامل وبهاء سلطان. رامي جمال قدم الأغنية للمرة الأولى

الرقمية. أنا أبغى أعرف حاجة، إنه أمس الأغنية انطلقت وكان أول انطلاقة لها على المسرح، الجمهور متى لحق إنه هو يحفظ الأغنية ويرددها مع رامي جمال؟ أنا ما كنت أعرف صراحة. وأخيرا عندنا الفنانة جنة طرحت أحدث أغانيها بعنوان امشي سبني من كلمات محمود عليم وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم. الأغنية بتنتمي للأعمال الدرامية اللي بتميز جنات وتواصل جنات فيها طرح ألبوم اللي فاتوا، هذا الألبوم الغنائي الجديد اللي بتختار فيه الأغنيات والتعاونات اللي حتقدمها الفترة المقبلة. بلاش دراما في الصيف يا جماعة، بلاش دراما، خلوا الدراما للشتاء. حنسمع أغنية امشي سبني جديد الفنانة جنات ونرجع خلوكم على السماء.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة اف ام وفي رزنامة الاخبار. بدأت السينمات قبل كم يوم عرض الفيلم السعودي اثر الفراشة عزام، اللي بيتناول رحلة نضوج بيعيشها الطفل عزام، بتنقلب حياته بعد ما يعبر بوابة ضوئية تنقله من العالم الواقعي. بيتناول الفيلم قصة عزام الانطوائي واللي ادمن على الشاشات ويعبر بوابة ضوئية ينتقل الى عالم الفراشات الواسع. بعد كده رحلة نضوج بتتناول حب الوطن والشجاعة والبحث عن السعادة بعد فقدان والده في إطار من المغامرة والكوميديا. هذا الفيلم من إخراج أحمد منير، رياض يسري، فكرة عبد الرحمن

شايع، سيناريو حوار هاني تيتاوي بطولة راشد الشمراني، مرزوق الغامدي، علي الحمادي، طيف سعد، عبد الملك العاتي وأسيل الشهابي. بيقدم الفيلم تجربة عائلية بتمزج بين الفانتازيا والمغامرة من خلال البطل عزام اللي بيخوض رحلة بتتقاطع فيها المغامرة مع اكتشاف الذات والبحث عن طريق العودة إلى العائلة. يكتشف أنه الحياة أوسع من شاشة جوال، وأنه مواجهة التحديات تبدأ أحيانا من مواجهة الذات. كمان الفنان أحمد عز بيعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بيصور أو بيحضر لفيلم العارف 2 مع المؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء. بيقدم عز فيلم العارف 2 بعد نجاح الجزء الأول قبل 5 سنوات. كتب هاني عبد الله عبر حسابه على فيسبوك، طبعا هاني عبد الله هو المنتج الفني للعمل العارف 2، بعد الانتهاء من فرقة الموت مباشرة حيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبا، دعواتكم بالتوفيق والنجاح. فيلم العارف من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن مصيبس، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم اللي حيظهروا كضيوف شرف، من أبرزهم محمد ممدوح. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الدين. بتشهد الساحة السينمائية الفترة الجاية عودة عدد من الأفلام اللي حققت نجاح جماهيري لافت في عرضها الأول، بيحضروا لأجزاء جديدة بعد سنوات طويلة على طرح الأجزاء الأصلية، في خطوة بتعيد إلى الواجهة أعمال ارتبط فيها الجمهور وحققت حضور خاصة في السينما المصرية. خلنا نقول كمان في السينما العربية ككل، تنضم لقائمة هذه الأعمال فيلم سهر الليالي، حلم العمر، وغبي منه فيه. بيعمل صناعها على تطوير أفكار جديدة للأجزاء المرتقبة مع اختلاف طريقة التعامل مع الشخصيات والأحداث من عمل إلى آخر، خاصة مع مرور سنوات طويلة على عرض الأجزاء الأولى. كمان عندنا زي ما قلت لكم سهر الليالي، لأن سهر الليالي الجزء الثاني منه بعد 23 سنة من طرح الجزء الأول، السيناريست تامر حبيب كشف أنه بعض التفاصيل المتعلقة بالتحضير للجزء الثاني من هذا الفيلم بيتعاون فيها مع المخرج كريم الشناوي، ووضح أنه حيسند البطولة إلى جيل جديد من الفنانين الشباب، حيقدم معالجة عصرية بتعبر عن شكل العلاقات الإنسانية في الوقت الحالي، لأنه سهر الليالي كان من أبرز الأفلام اللي قدمت البطولة الجماعية في السينما المصرية. انعرض الجزء الأول عام 2003، وشاركت في بطولته منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، إلى جانب نخبة من النجوم. أخرج الفيلم هذاك الوقت هاني خليفة، وتم اختياره لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار خلال عام إنتاجه 2003. أتوقع أنه أدام أنتوا حتسووا فيلم جديد وجيل جديد بالكامل، ما أتوقع أن أنتوا كان يعني ما بعرف إذا كان ارتبط بنفس الاسم أو تسموه سهر الليالي 2، لأنه حيكون في مقارنة، والمقارنة دائما هي اللي بتظلم الأعمال سواء القديمة الأجزاء القديمة والأجزاء الجديدة. فيلم متغير بالكامل، الأبطال متغيرين بالكامل، القصة متغيرة بالكامل. أنا أشوف أنه من الأفضل أنه يكون له اسم جديد، لأنه كده حينظلم، زي حريم كريم 2 اللي قدمه مصطفى قمر، كان على طول تحت المجهر بيقارنوا بين الجزء الأول والثاني، فمو حلو أنه أنتوا بعد 23 سنة، هذا رأيي يعني، بعد 23 سنة تسووا فيلم تاني بنفس الاسم بس بطريقة مختلفة. الفيلم الثاني عندنا كمان حمادة هلال، حيقدم الجزء الثاني من حلم العمر بعد 18 عام من النجاح اللي حققه الجزء الأول لما انعرض عام 2008. شارك في البطولة ذاك الوقت دينا فؤاد، عزة أبو عوف الله يرحمه، هلا فاخر، توفيق عبد الحميد، رامي وحيد، والعمل من إخراج وائل إحسان. كان قصة الفيلم أنه أحمد شاب فقير بيعيش مع والدته وأخته، يحب الملاكمة، حياته تتغير بتمر بعدد الأزمات، بعد كده اتغيرت حياته، حبيبته تزوجت بعدين ماتت، يعني فيلم كان درامي لدرجة وحزين ومتعب صراحة. هنا حيعملوا الدور الموسم الثاني، بس لسه يعني هم قرروا ان هم يعملوا الجزء الثاني، بس لسه لا استقروا على الابطال ولا على القصه ولا على اي حاجه، بس انه اقترحوا الفكره وحيعملوا عليها. في كثير من الابطال توفوا في

اللي كانوا مشاركين في الموسم الأول. طيب الفيلم الثالث كمان غبي منه فيه، هذه من المفاجآت السينمائية كمان اللي أعلن عنها الفنان هاني رمزي إنه هو عم يحضر الجزء الثاني من هذا الفيلم بعد 22 سنة على عرض الجزء الأول. تحول بمرور السنوات لوحدة من أبرز الأفلام الكوميدية في الألفية الجديدة. كشف هاني رمزي عن تشكيل ورشة كتابة بتضم المؤلفين أمجد الشرقاوي وشادي محسن للعمل على معالجة جديدة وأفكار وشخصيات تتناسب مع التطورات الحالية، بيحافظوا فيها على روح الكوميديا اللي ارتبط فيها الفيلم من أول ما انعرض. وأكد أنه الجزء الجديد ما حيكون امتداد مباشر لأحداث الجزء الأول، وما حيكون في عودة لشخصيات قديمة خاصة في ظل رحيل عدد من أبطال العمل الأصلي. هم أساس الفيلم الأصليين توفوا، يعني الأبطال اللي كانوا مشاركين زي نسيت اسمه حسن حسني وكمان طلعت زكريا، هم الأساس اللي كانوا موجودين. فأنت يعني هو هل إنه لما يكون الفنان أو الشركة الإنتاج أو صناع العمل بيكونوا ما عندهم قصة جديدة بيدوروا على أفلام كانت ناجحة ويعملوا منها جزء تاني؟ هذا يمكن المخرج الوحيد. كمان عندنا من الأخبار الفنية اختتام تصوير بيبي بوم في الرياض، أول تعاون بين إبراهيم الحجاج وآيتن عامر. اختتم فريق عمل هذا المسلسل تصوير مشاهده في العاصمة الرياض بعد أسابيع من العمل في تجربة درامية بتجمع الفنان السعودي إبراهيم الحجاج والفنانة المصرية آيتن عامر للمرة الأولى وسط أجواء احتفالية جمعت فريق المسلسل في ختام التصوير. هذا المسلسل بينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، بيتكون من 10 حلقات، بيقدم مجموعة من المواقف الإنسانية والكوميدية ضمن أحداث قصيرة وسريعة الإيقاع. يشارك في بطولة العمل الحجاج وآيتن عامر، عبد العزيز كريم، عبد العزيز ماما خوخة، أبرار فيصل ومريم عبد الرحمن وغيرهم. بيحمل المسلسل توقيع شادي كيوان في السيناريو والحوار والسمعان في مهمة الإخراج، والعمل كله للمنتج جمال سنان اللي بينتج هذا العمل. حيتم طرحه عبر منصة شاهد في الفترة المقبلة بعد ما يخلصوا كل مراحل المونتاج والتحضيرات النهائية للعرض. أبطال العمل عبروا عن سعادتهم بهذه التجربة، وكمان المخرج كان سعيد بهذا العمل والمسلسل لأنه أول أعماله اللي بيصورها في المملكة. طيب احنا مكملين طالعين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: بانوراما على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد، وصلنا معاكم لفقرة سبوتلايت ونشوف إيش آخر أخبار الدراما التركية. في ترند كان أمس موجود في تركيا وعلى منصات التواصل، حتشوفوه في كل مكان، عن السلطات التركية حطت أو وضعت عدد من أبرز نجوم الفن والرياضة قيد الاحتجاز. في ممثلين كثير انحجزوا، من بينهم الممثل راس بولوت وميليسا سيزن ومغني الراب سيفو، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في منطقة بكركوي باسطنبول بشأن شبهات مرتبطة بتعاطي مواد محظورة أو تسهيل استخدامها. أمس أعلنت النيابة أوامر باتخاذ هذه الإجراءات بحق 18 شخص، ممثلين، مغنيين، شخصيات رياضية، إعلامية، صناع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي. بيان النيابة العامة اللي نقلته وسائل الإعلام التركية جات واتوصلت إنه النيابة قالت عندها أدلة بتدعم وجود اشتباه معقول في هذا التعاطي أو التسهيل أو توفير أماكن لاستخدامها، وما تعني هذه الإجراءات ثبوت الشبهات بحق المشمولين بالتحقيق، وما أصدرت حتى الآن أحكام قضائية. الجدير بالذكر أنه كثير من الفنانين مرتبطين بأعمال ومسلسلات، وفي بعضهم خارج تركيا بيصوروا أعماله. أنا مستغرب أنه كل فترة بتسوي النيابة هذه الحركة، السلطات التركية بتسوي دي الحركة، بتجي بالكده بالكومة تأخذهم وتحطهم وتحتجزهم وتحقق معاهم بتهم يعني ما هي، وبتعمل لهم تحاليل بتهم ما بتكون صحيحة. فما أعرف إيش الغرض يعني من هذه الاحتجازات. شيء غريب إنه ما يعني يمكن خلال الفترة هذه يمكن 4-5 مرات عملوا هذه الحركة. هذا الشيء اللي بيخلي الأجواء متوترة كمان عندهم هناك. الجمهور ما كان عاجبه الموضوع، خصوصاً إنه يكون فنان عنده فان زي أراس، فنانينه مرة كثير، فمن الناس اللي فاليوم آخر حاجة صارت إنه أراس عطاهم رقم الجوال، قال لهم عندي رقم سري واحد، رقم الجوال تفضل خدوه وسووا اللي تبغوه شوفوا كل حاجة. ما لقوا حاجة، وللآن ما يعني ما الأحكام ما صارت، وكل فترة هم يمسكوهم سووا لهم تحاليل ويخرجوهم وبكفالات. أنا ما أعرف إيش السبب. الله يجيب الخير. نروح لديميت أوزديمير وكان يلدرم في تورنتو، ظهروا ويحتفلوا بالعرض العالمي الأول لفيلم عرس الجن. تواجد النجمان التركيان ديميت أوزديمير وكان يلدرم في تورنتو الكندية بالتزامن مع العرض الأول لفيلمهم الجديد عرس الجن ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. بيشارك في هذا الفيلم بيشارك في قسم بلاتفورم بالمهرجان في أول عرض عالمي له، يجمع العمل ديميت وكان إلى جانب إلهان وسارب وهيلين وإلفا. الفيلم من كتابة وإخراج فريد كارهان، دور أحداثه حول أربع أشقاء يجتمعوا بعد سنين من الفراق في قرية نائية بالأناضول، يحضروا حفل زفاف شقيقتهم. تبدأ الاحتفالات تبدأ خلال الاحتفالات ذكريات قديمة وأسرار

العائلية تظهر. ظهر ديميت أوزديمير وكان يلدرم في عدد من الفعاليات الإعلامية كمان المرتبطة بالفيلم في تورنتو وسط اهتمام إعلامي بالفيلم اللي بيخوض نجوم التجربة السينمائية على الساحة الدولية. طبعا يعد حضور هذا الفيلم في هذه المحطة الدولية البارزة شيء يعني له قيمته عندهم, عشان كده هم متحمسين كمان في تركيا لهذا العمل. كمان عندنا المدينة البعيدة, هذا المسلسل اللي المفروض ان هو كان مأخوذ من المسلسل اللبناني الهيبة, المسلسل السوري العربي خلينا نقول الهيبة. المسلسل راح مكان مرة بعيد, راح مرة مشوار مرة بعيد ولا يقرب للهيبة لا من بعيد ولا من قريب. بدأوا زي بعض في كل اللقطات شبه بعض نفس المسلسل, بعد كده راح مكان مرة بعيد. يعجبني في الكتاب الأتراك يمشوا على جو الفانز, الجمهور يبغى يخلي الفنان يرتبط بالفنان ارتبطوا. في المسلسل الميت أحيوه رجعوه قبروه بعدين رجعوه بعد فترة, فما هو أبدا شبه الهيبة خصوصا في النسخة الثالثة أو في الموسم الثالث. عاد المسلسل التركي أوزاكا شهر أو المدينة البعيدة إلى الشاشة مع انطلاق موسم الثالث, انعرضت الحلقة الأولى يوم 14 سبتمبر من الموسم الثالث يعني الموسم الجديد. حقق المسلسل حضور قوي في افتتاح موسمه, اتصدر الفئات المشاهدة الثلاثة وسجل حضور ملفت, والأحداث هذا الموسم بتستكمل عليا وجيهان. على فكرة جيهان كان المفروض أنه هو شخصية تيم حسن, وعليا اللي هي نادين نجيم. نادين نجيم في الموسم الأول خلاص انفصلت, وكان المفروض أنه هنا برضو تنفصل البطلة في المدينة البعيدة, لكن الفانز في تركيا ما حبوا الانفصال, فالكاتبة استمرت على العمل وألفت من عندها أجزاء جديدة. المهم أنه عليا وجيهان حتبدأ الأحداث وتتطور تطورات صادمة اللي شهدتها نهاية الموسم الثاني, أو حتبدأ عليا حياة جديدة في بودابست مع ابنها وحيلحقها جيهان. المهم أنه المسلسل حيكون مطاردة مطاردة مطاردة, الله يعينكم عليه. أوزان أكبابا وسينام أنسال أبطال العمل بيواصلوا تقديم شخصياتهم الأساسية, انضمت العديد من الشخصيات الجديدة للمسلسل, وينعرض هذا المسلسل على قناة كانال دي, وعلى فكرة موجود مدبلج باللهجة السورية في MBC. كمان عندنا مسلسل البئر المظلم, التغيير المفاجئ اللي صار فيه قبل انطلاق تصويره. شهد مسلسل البئر المظلم كاراكايا تغيير جديد في قصته قبل انطلاق تصويره. اتأجلت جلسة قراءة السيناريو اللي المفروض انه هذا الأسبوع تعقد, وعملوا إجراءات وتعديلات على النص. التغيير الأبرز كان في إحدى الشخصيات اللي بتجسدها الفنانة التركية أوزغاتور, كانت شخصية في النسخة الأولى من السيناريو أنها ترجع لبلدها بشخصية جديدة, لكن مع التغيير صار في قصة جديدة وتشكل تفاصيل ومسار وأحداث جديدة. المسلسل هذا بيجمع أوزغاتور وأونورتونا من كتابة دينيز أكشاي, وينعرض أو حينعرض في قناة كانال دي, وحتنطلق عمليات التصفير في مدينة توكات بعد الانتهاء من التعديلات والتحضيرات الجديدة. طيب في الخبر الأبرز كمان برضو كان ترند أمس أو أول أمس, المسلسل المفروض ان هو كان صيفي واستمر هذا يعني بعد ما خلص موسم الصيف استمر هذا الموسم, مسلسل اسطنبول رأسا على عقب الاعلان او الاخبار الجديدة اللي كانت حول هذا المسلسل انه البطل الرئيسي في المسلسل حيتوفى. فكان هذا الشيء اللي صار في جدل بين متابعينه, تم تداول لأنه كواليس التصوير كمان كان في جنازة, كان في صور اللي هم عندهم في الجنازة يحطوا صورة الميت, فكانت الصورة تحمل الشخصية الأساسية اللي هي أمير بيأديها الفنان رحيم جان. انتشرت بعد الحلقة 15, يعني المفروض أنه هي الحلقة الجديدة تنعرض يوم الاثنين وحيتوقف العمل أسبوعين. في هذا العمل حيكون متوفي, بس في بعض الصحفيين قالوا انه ممكن ما يعني الوفاة حتكون يا حلم يا انه خطة وبس والله, فالله يعين
الله يعينكم على المسلسلات الطويلة. هذه أحدث الأخبار اللي بتخص الدراما التركية. طالعين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد ومكملين معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا معاكم لفقرة ثروباك في أغاني نحسها بس ما نسمعها, يعني من نسمع هذه الأغنية الجاية بنعيش الذكريات اللي كانت فيها وبتاخدنا لأماكن بعيدة. من أول جملة فيها ترتبط معانا بمرحلة وذكريات وأشخاص ونروح معاها لأجواء مختلفة طبعا غير لنبيل شعيل. إيش تذكركم هذه الأغنية وإيش الإحساس اللي تستحضروا فيها؟

0: دراما على جدة اف ام.
1: وبكذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا لكل استمع لنا وكان معنا في هذه الساعة, وإن شاء الله تكون الساعة خفيفة وجميلة واستمتعتوا فيها واستمتعتوا في فقرات البرنامج. اليوم وصلنا وحنختم معاكم بفقرة ميدلي. اخترنا لكم اليوم أغاني جميلة للفنان عبد المجيد عبد الله. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور, ومن الإخراج سلطان محياوي. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير. Oh.

بانوراما على جدة اف ام. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. أخضر رايق يعزف أجمل الألحان، متصدر ومتأهل وفنان. دونس يبدأ خليجي 27 بأفضل طريقة، بداية مبشرة للأخضر. في قمة من الزمن الجميل، عراق القوة الهجومية انتصر على الكويت بثلاثية. قطر يواجه اليمن من أجل النقطة السادسة، والبحرين في اختبار صعب

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أيوة كذا ريحونا من بدري، خلونا نستمتع. ثلاثة في الشوط الأول والأمور طيبة، مستوى 10/10. شكلنا الهجومي وشو ممكن فيه شوية بس في الدفاع، لكن بشكل عام مباراة ها تخليك تتفرج وتطمن مو لهنا للمرحلة القادمة. اخترت التشكيلة الصحيحة تعطيك نتائج صحيحة على مستوى الأداء وعلى مستوى التسجيل. 3-0 في الشوط الأول، ريحونا الله يريح قلوبهم ويعطيهم العافية. لاعب لاعب لاعب، شكرا من القلب. تأهلنا لدور الأربعة، الأهم الآن البطولة. تأهلنا لدور الأربعة، نلعب دور الأربعة وبعدها بحول الله البطولة. غير البطولة خسرنا كل شيء. ألف مبروك يا أخضر. أنا خالد شنيف، ضيوف الكرام الكابتن محمد الدائي. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد.
0: ليلة حلوة ها؟
1: أكيد بلا شك أنه الأخضر فايز وثلاث نقاط ومتهنين دولار، وأعتقد أنه هذا هو اللي نبغاه واللي يبغاه والجمهور بنفس الوقت.
0: دكتور معنا الشمري، مساء الخير.
2: مساء النور، حبيت أبارك لك وللشعب السعودي.
0: خلينا على الكويت بعدين.
2: الكويت جاينا في الطريق، ولكن السعودية حققت أمانة ثلاثية في الشوط الأول، ريحت حتى الضغوط.
0: طيب أنا بسألك عن الكويت بالسريع، بس أجيب بسريع.
2: نعم،
0: هذا أقصى ما عند الكويت؟
2: لا، كان نوعا ما أفضل

0: شوي، المدرب أمانة بعض الخيارات ضعف من مستوى المنتخب، ولو أن أنا قلت لك في الحلقة السابقة أبو الوليد الكويت كان أضعف المرشحين في المجموعة من المباراة الأولى أمام السعودية.
1: هذا أقصى ما عند الكويت فنيا،
0: أقصى ما عنده، وبعدين ما عندنا تسلسل أو الرتم. صعب أن المجموعة الحالية في بداية الدوري يلعبون بمعدل كل يومين مباراة 90 دقيقة، حاول أن يدور ولكن دور بالشكل خاطئ.
1: اتضحت الصورة الآن فنيا ولا لسه ننتظر يوم الغد؟
2: أول شيء الحمد لله على الفوز، ثلاث نقاط مهمة اليوم. المنتخب ظهر بصورة ممتازة خاصة الشوط الأول، شفنا أسلوب موجود. أنا أعتقد أتمنى أن استمرارية على نفس الصورة هذه اللي اليوم بدينا فيها خاصة في الشوط الأول.
1: عمان الشوط الأول مو موجودين، الشوط الثاني موجودين في كل البطولة، مباراة العراق ومباراة السعودية.
3: بالوليد نبارك لكم الفوز وهارد لك منتخب الكويتي منتخب العماني. هذا هم من بدينا مباراتنا السابقة مع المنتخب العراقي، واليوم بدينا نفس الأسلوب ونفس، والله هذا شيء يمكن يرجع للمدرب، يمكن تحضير المدرب كان جيد في نفس الوقت تحضير اللاعبين لداخل لجو البطولة بعد ما دخلوا، خصوصا أول ربع ساعة هذا مشكلتنا هم بدينا البطولة هذه النسخة.
1: دكتور 6-6 والله نظرنا 6-6 في البطولة ما شاء الله.
4: صحيح صحيح، منتخبنا اليوم صراحة قدم مباراة عظيمة، مباراة أعتقد أنها من 10 سنوات ما حضر منتخبنا بهذه السطوة وبهذه الهيبة وبهذا التسيد. أنا راجعت نتائج المنتخب، آخر مباراة كسبناها 3-0 كانت مع أوزباكستان قبل 5 سنوات الله. لكن لم نكسبها في النصف ساعة الأولى. طيب. مباراة اليوم تسيدناها من البداية.
1: ممتاز. طيب. تفضل إذا عندك أنا برد تفضل سريعا دكتور.
4: فأعتقد اليوم مو فقط تغيرت في التشكيلة، صحيح تغيرت 4 أسماء في التشكيلة، ولكن التغير كان في الأسلوب، التغير كان في سرعة الرتم، التغير كان حتى في خصائص اللاعبين، والتغير كان حتى في الإنهاء.
1: أرجع لك وحتفصلها بالتفصيل الكامل. نتائج مباراة اليوم اللي لعبت في كأس الخليج، هذه المباريات الكويت والعراق 3-2، والله آخر 10 دقائق حريقة، ها 3-2 فازت العراق طبعا. عمان والسعودية 3-0 السعودية. محمد الدعية على مباراة عمان والسعودية.
5: طبعا احنا طالبنا دونس انه يلعب بالتشكيلة وبالاسامي اللي فعلا هم يستحقون انهم يلعبون، وهم اللي اثبتوا بالدوري. واعتقد انه المدرب، اعتقد انه بالمؤتمر اللي امس قرا عمان صراحة 20 دقيقة انهينا المباراة. يعني تقدمنا ب2-0 ثم الهدف الثالث ب33. اعتقد انه مثل ما قال الدكتور الطريقة والاسلوب والاسامي والتجانس اللي احنا هذا اللي نبغاه. احنا نتمنى ان منتخبنا اذا هو يبي يستمر وبياخذ البطوله لابد انه يستمر على نفس التشكيله هذه ونفس هذا. صحيح انه في اخطاء دفاعيه، شفنا عويس احنا الشوط الثاني كثير، يعني 4 فرص ولا يمكن تقريبا 5 فرص والعويس كان حاضر فيها، وهذا شيء طيب.
1: بعيد المنتخب بعيد الكلام البطوله
5: باذن الله ان شاء الله بالنهايه ان شاء الله.
1: أرجع لك لعمان، إيش اللي يصير له في الربع ساعة ونصف ساعة الأولى في مبارياتها كلها؟ أتكلم في الخليج مع العراق ومع السعودية، ليش؟
3: هذا الشيء يمكن بعض اللاعبين، مو بكل اللاعبين، بعض اللاعبين ما تحصلهم حاضرين نفسهم ذهنيا في داخل جو المباراة، خصوصا تحصل فيه أخطاء، تحصل فيه أخطاء في التمركز، تحصل فيه أخطاء في التمرير، تحصل في الأخطاء في بعض التغطيات اللي هي الواجبات الدفاعية. فهذا الشيء اللي حصل معنا بداية البطولة.
1: طيب خلينا بس برجع لك، أنا نسينا الكويت والعراق، رحنا على طول على السعودية. الكويت والعراق إيش اللي حدث فيها؟
0: أبو الوليد العراق دائما أو الشوط الأول يفرض هيبته دائما، خصوصا أمام المنتخب العماني. قدم أول نص ساعة استحواذ، شراسة عدوانية، ضغط عالي، دفاع الهاي لاين. اليوم أعيد نفس الكرة في الشوط الأول. الشوط الكويتي
1: ليش خسر الكويت؟
0: أول شيء اختيارات المدرب من جانب، يعني كان في خيارات كانت تكون أفضل.
1: أنت هذا اختيارات غير.
0: اليوم أنت لعبت مع السعودية في مباراة افتتاحية وخسرت في هدف في خطأ دفاعي. يعني المفروض أقل شيء تلعب في نفس التشكيلة. إذا عندك ياسوزا هاجس الإرهاق ممكن تجلس لاعب تدور في لاعبين، ولكن تلعب في المنظومة الهجومية بتغيير كامل. اليوم شوط أول كامل أبو الوليد محمد دحام، يعني شوط كامل راح مجهوده
1: يعني كل اللي يتحمل الخسارة المدرب؟
0: لا، المدرب يتحمل جزء من الخسارة.
1: من اللي يتحمل؟
0: ولكن من اللي يتحمل؟
1: إيه غير المدرب.
0: غير المدرب اللاعبين. اليوم اللاعبين في حالة ارتباك، 3 لاعبين في وسط الملعب. نتكلم،
1: أنا سألتك في البداية هل هذا أقصى ما عند الكويت؟
0: نعم أبو الوليد، الآلية الموجودة.
1: إيه
0: هذه
1: يعني شايفك مبسوط أنت؟
0: لا مو مبسوط
1: أولي، والله شوفه خسران
0: لا بالعكس، السيناريو اللي خسرنا فيه والله مؤلم صراحة.
1: لا أقول لك مبسوط من الأداء، يعني كان شاهدك مبسوط من الأداء.
0: لا
1: اللي
0: أقصده لا، أنا توقعت للأمانة أداء يكون أسوأ، خصوصا المنتخب العراقي.

0: يعني يمتلكون لاعبين جوده كبيره في وسط الملعب، نتكلم عن محمد قاسم، علي جاسم، زيدان اقبال، لاعبين بجوده عاليه، ولكن هذا ما حجمه من وسط الكويت اليوم. الضغط العالي اللي عمله المنتخب العراقي في الشوط الاول اتعب لاعبين وسط منتخب الكويتي.
1: طيب دكتور ارجع لك مباراه السعوديه والعمان وعمان والسعوديه، تفضل.
2: اول شيء تحيه لدونس على خياراته، تحيه للنجوم الاخضر على هذا الحضور المميز. مباراه بصراحه يعني تسيدناها في كامل تفاصيلها خاصه في البدايه، وبتكلم في البدايه من التغييرات. لما تغير اربع لاعبين ترى تغيرت معها اسلوب وطريقه وخصائص لاعبين، والاهم ما افتقدته في المباراه الماضيه اللي هي عمليه الانهاء. شفنا كيف منتخبنا من بدايه الشوط يلعب في ملعب المنافس، واعتقد انه الاظهره لما تكلم ابو الشامات وحتى متعب من افضل الاظهره على مستوى الصعود الهجومي، شفنا كيف تاثيرهم في كل تحول هجومي يكونون في داخل يعني وسط الملعب بالنسبه لمنتخب عمان. نتكلم عن وسط الملعب والاضافه اللي على حجي، على حجي اليوم شفنا كيف يصنع الخطوره في ملعب المنافس. نتكلم عن على حجي تقريبا 60 الى 70% من لمساته تكون في ملعب المنافس، اذا هنا فرض اسلوبك وهيبتك في ملعب المنافس واصبحت الخطوره لك اقرب. تكلم عن العمق الهجومي، تكلم عن فراس ومندش وما اضافوا، يعني فراس كعمق هجومي شفنا كيف نجوميه عاليه في الانهاء او حتى كعمق هجومي منظومه الوسط بشكل كامل، ومندش والخطوره الهجوميه والانتاجيه اللي دائما يكون يدخل على العمق بشكل مباشر. فاعتقد شوط اول قدمناه شوط مثالي، نجومه صالح ابو الشامات وكل منظومه المنتخب، وكذلك حتى في كل تفاصيل المباراه. وتكلم عن كرات الثابته، شفنا كيف المباراه الماضيه انتقدنا دونيس الكرات الثابته، الهدف اليوم كان بفكره وبتنفيذ وحتى عند حسن انتشار سجل منها كادش. فاعتقد مباراه انهيناها في نص ساعه الاولى، قدمنا فيها اسلوب وهويه وهيبه لمنتخبنا، يعني اظهرت التفوق بشكل كامل.
1: طيب السكتاوي ايش المشاكل اللي حدثت معه في المباراتين الماضيه؟
3: السكتاوي مدربين الكبار خصوصا مسك المنتخب في فتره قصيره وبعد ما عند الخبر الكافي لبطولات كاس الخليج وخبايا كره كاس الخليج، في نفس الوقت عنده مجموعه الاتحاد العماني برئاسه السيد سليمان عطنا كل المساحه والوقت على اساس يختار، وهذه محطه لتصفيات كاس اسيا. السكتاوي من المدربين الاذكياء، لكن بعض
1: ايش اللعابه في البطوله؟
3: بعض اللعابه كابتن طارق للسكتاوي ان بعض اللاعبين ما اعطاهم في المراكز الصحيحه، خصوصا اليوم شفنا غياب امجد الحارثي وشفنا خلل في جهه اليمين اللي استغلها المنتخب السعودي. صحيح. شفنا غانم الحبشي يلعب قلب دفاع، شفناه اليوم في جهه اليمين ظهير، فهذا الشيء اللي عيبه. في نفس الوقت المباراه الماضيه مع ضد العراق شفنا جميل يحمدي رجع اليوم مكان، لكن مباراه العراق نفس الشيء ما كان في مكان الاساسي. فهذا الشيء على الكابتن طارق السكتاوي انه يراجع حساباته ويراجع الغايم والادوات اللي موجوده معاه، لان احنا افتقدنا في هذه البطوله افتقدنا في المدافعين. الغطريفي قدم مستوى، لكن مو المستوى اللي قدمه هاني الرشيدي اللي ما موجود في القائمه. عندك جهه يمين، خطوط جهه يمين، عندك عبد الرحمن المشيف اللي ما موجود وقدم مستويات سابقه، لكن المجموعه اللي موجوده مع طارق السكتاوي فيهم الخير فيهم البركه وندعمهم كل الدعم، وان شاء الله يقدموا مباراه الكويت افضل من هذا المستوى.
1: احمد تبي تتكلم عن المباراه ولا ندخل حالات فنيه سريعه؟
4: نشوف. انا عندي نقطتين عجبتني اليوم في دونس. اللي كنت دائما انا اشيد فيه يعني في السابق اللي هو الضغط العالي والضغط العكسي، اليوم نجح فيه بشكل كبير، اليوم سيطر فيه. الشيء الثاني اللي هو اللي نشوف الزياده العدديه والافكار الهجوميه اللي كان يفتقدها المنتخب عامه يعني في السنوات السابقه، اليوم شفنا الاهداف في طرق مختلفه، وهذا يدلك عن الافكار الهجوميه اللي تطورت نوعا ما. الضغط العكسي كان ايجابي جدا، الضغط العالي كان ايجابي جدا، انتشار اللاعبين على مستوى الحاله الهجوميه. فاعتقد هذه افكار هجوميه تعطيك ايحاء من المدرب انه قاعد يطور في الحاله.
1: ايش الفرق بين المباراه هذه والمباراه
4: المباراه لان اول شيء اختيار اللاعبين، لانك اليوم لما تختار لاعبين على يادون الافكار، يعني اليوم انا اليوم مندش وعلى حجي اللي انا دائما اقول ابو الشامات محمد في مركزه، هو كان موجود بس انه في مركزه، لكن انا لما اتكلم على حجي بالتحديد، لان اللاعب اليوم لما نتكلم احنا في منطقه عمق الملعب في سته لاعب مميز، لاعب عنده امكانيات يلعب تحت الضغط، لاعب يقدر يصنع، هذا اللي انا دائما اتكلم فيه، انه لاعب سته لابد يكون بهذه الخصائص.
1: ايش اللي سهل علينا مباراه اليوم؟ مباراه المنتخب السعودي اللي كيف سهلت المباراه عليه؟
0: هذه تحسب لدونس ابو الوليد، قراءه المنتخب العماني، المنتخب العماني يعاني من غياب ذهني في اول ربع ثلث ساعه تقريبا، وهذا ما شاهدناه في مباراه العراق بشكل كبير. اليوم طارق السكتاوي عنده مشكلة ذهنية مع اللاعبين في أول ربع ساعة بالوليد، استغلها المنتخب العراقي. ترى سيناريو منتخب العراق مع مباراة الأولى كان ممكن تكون نفس سيناريو المنتخب السعودي، لأن الحارس العماني تصدر لكورتين خطرة في أول ربع ساعة، لو أعتقد سجل هدف المنتخب العراقي ممكن المباراة تروح لثلاث أربع الشوط الأول، ولكن احسب لعمان الصمود في الشوط الأول والعودة في الشوط الثاني. اليوم نتكلم دونس تحضير جيد، وهذا كما تكلمنا في المباراة الأولى بالوليد، لما تلعب بوشل أبو شامات ظهيرين يلعبون فوق بعض فيعطي نوع ما ضعف هجومي. اليوم أبو شامات يلعب في مركز في الظهير الأيمن، اليوم مندش أمان اللي يقدم موسم مميز مع الهلال هذا الموسم، اليوم أول مباراة له يقدم أداء جيد. تكلمنا عن فراس البريكان، قلنا أمام الكويت حصل المنتخب السعودي خمس فرص الشوط الأول، أعتقد لو فراس البريكان كان موجود ممكن تتسهل المباراة الافتتاحية، خصوصا فيها ضغط كبير، فراس أكثر خبرة من اللاعب الحمدان، فاعتقد ان اليوم دونس توفق في التوليفه والتشكيله. طيب. واعتقد ان هذه التشكيله راح يكمل فيها نهايه البطوله.
5: سريع. يعني شوف انا اللي عجبني امس وانا قلتها امس في الاستديو انه المؤتمر اللي حصل امس مع دونس قلت ان شاء الله يطبق وبكره، وفعلا كل الكلام اللي قاله في المؤتمر طبقه اليوم صراحه، وهذا اللي احنا نطالب فيه، انه قرأ المنتخب العماني قال انا استحوذ امس، قال انا استحوذ على المنطقة الهجومية، المناطق الهجومية، ولكن اللمسة الأخيرة هي مشكلتنا اليوم. لا يعني اللمسة الأخيرة احنا دائما نطالب فراس، انه نقول فراس دائما انه هو اللي بالصندوق، وفعلا اليوم سجل هدفين فراس وين مركزه الأساسي اللي هو داخل الصندوق. أعتقد دونس ما هنا شيء ما قاله أمس بالمؤتمر اليوم سواه.
1: خلينا نروح بس للأمور الفنية. أنا بعض الأهداف إحنا قاعدين نشوف المهاجم، لكن في شيء قبله كلام الهدف الأول المنتخب السعودي واللي عمله صالح أبو الشامات، سرعة التنفيذ.
4: أنا إيه؟ أنا أشوف صالح لاعب مميز بالنسبة لي، أنا دائما أقوله لاعب عنده إمكانيات، لاعب
1: أحمد ذكي. عينك لما طلعت رمية التماس وش سوى صالح؟
4: إيه راح أخذ الكرة ورماها، واللاعب لاعب حي هو. شوف صالح ميزته أنا بالنسبة لي لاعب حي، لاعب يحب يلعب، لاعب دائما يحب الكرة تكون موجودة. يعني أعتقد أن صالح من اللعيبة اللي عندهم الإمكانيات وعنده الذكاء، يحتاج لصالح انه يكون شرس اكثر، لكن الذكاء موجود، سرعه البديهه موجوده، المهاره موجوده، صالح من اللعيبه
1: كنا وضعها في يده
4: بالبريكان. انا عشان كذا دائما اطالب. طيب. في صالح انه دائما يكون متواجد.
1: طيب انا بروح لك للهدف. شفت الكعبه انت شو مسوي ولا لا؟ الظهير اليسار
3: شفته شو مسوي؟ تابع من اول ما بدأ مع المنتخب.
1: لا الكعبة. لا اللقطه هذه في الهدف اعطانا اخطاء الهدف الاول لمنتخب عمان. انا اول مره اشوف ظهير يعطي ظهر الكرة هنا، تشاهدها عينك على الكعبي. هذا الكعبي ولا لا؟ كمل. هذا الكعبي رقم 14.
3: رقم 14 احمد الكعبي.
1: شوف. اللعبه ملعوبه والدنيا ماشيه
3: ورجع مكان. شوف
1: مو لازم
3: ابو الوليد هنا لاعبين الخبره يبدأ لعبتك انت. لاعبين الخبره هم اللي يكونوا موجودين هنا. لما تتكلم عن هاني الرشيدي، وانا اتكلم عن هاني الرشيدي اللي غير موجود، هو عارف يتعامل وكيف يتكلم. هنا الغطريفي موجود، الشخصي موجود، هذول هم لازم يكلموا اللاعب، يقولوا يا لاعب وقف مكانك صح، واعطي الكوره لا تعطي الكوره ظهر.
4: اي بس حسن شوف انا اتقبل ان خطوه اوكي تاخذ بتعطيه ظهرك، بس انه مسافه طويله، لان يعني انت تتكلم عن 15 متر. شوف استمر حتى اللاعب اللي هو رايح له انه يمسكه
1: رايح للبريكان يسجل هدف
4: ولا مسكه بشكل صحيح، لان تحرك اساسا
3: في نفس الوقت هو التحضير الذهني حق اللاعبين بدايه المنتخب.
1: من اللي ينبه؟ في احد ينبه يا عمي لف وجهك وشوف الكوره؟
3: لازم في احد لاعبين قلوب الدفاع لازم هم اللي يكلمونه. عينك على الكوره عينك على الكوره، لكن هنا نقصنا احنا الرغابه دائما تكلم.
1: هو اللي رجع يراقبه، ترى هو راجع المكانه، واللي سجل فراس من مكانه،
3: لانه هو مرجع وعطى الكره مواجهه عينه على الكوره ولا عينه الرغابه حق اللاعب.
4: بعدين في شيء اسمه منطقه. يعني انت الحين طلعت برا منطقتك، هو طلع برا منطقته، يعني المفروض اللاعب اللي يكون موجود منطقته، لكن تصرفه هو اللي خلى اللاعب اللي كان في منطقته طلع، ولا هو خذ اللاعب.
3: هو جاي هذه جهه يمين عبدو، هذه جهه يمين، هو مكانه يسار.
4: صحيح.
3: هو رجع
4: يرجع مكانه. بس هو الحين في المنطقه هذه
3: المفروض هنا التغطيه مين تكون؟ ظهير يمين ومعاه الجناح الوسط ومعاه السته اللي هو حارب السعد عبد الله فواز ومعاه الغلوب اللي هم اللي يوجهونه ويخلونه يكلمونه انك انت تعدل من وضعك وعينك على الكره.
4: صحيح. ورغم انه كان في عدد في المنطقه.
1: تفضل. دكتور مانع.
0: مشكلة
1: أبغى على اللقطة دي
0: اللقطة هذه ايه؟ اللاعب واضح مرتبك. المنتخب العماني مشكلته هذه ثاني مباراة على التوالي بنفس الأخطاء. طيب. مشكلتهم ذهنية في أول مباراة.
1: الحارس ما له دور في هذا
5: التوجيه قصده؟
1: في التوجيه في الهدف.
5: لا لا لا التوجيه ما له دخل في التوجيه وحتى في الهدف. الهدف ترى ما هي بالرأس على فكرة. بالكتف وهذه فيها صعوبة. واعتقد انها جايه نازله كذا على الحارس.
1: سجلت عليك اهداف بالكتف انت الكتف عشان ما تدري وين مكانها رايح.
5: ما بالكتف ايه؟ ما تقدر
1: ما تدري وين رايح.
5: لا ما تقدر ما صعب جدا انك تركز فيها حق الكتف. حتى ضربه الراس ضربه ايه؟ الراس اصعب من الكتف ترى على فكره.
1: اصعب من الكتف
5: اي اصعب من الكتف.
1: هذه دكتور سلطان سريعا
2: خطا المدافع. مفترض انت الكوره في الملعب عينك مع الكوره حتى وانت ترجع. هذا واحد. اثنين حتى خط الدفاع شاف اللعبه اللي لعبت مصر يكلم المدافع. عينك مع الكرة عينك مع الكرة مو ترجع بهذه الطريقة. يعني شوف آخر اللمسة لاعبك اللي سجل. نقطة ثالثة كذلك سرعة من صالح في الشمت تحسب له ويحسب كذلك حتى تمركز في راس
1: طيب في هدف هو أجمل هدف في المباراة بالنسبة لي أنا. ها وهي لقطة المباراة. تبي تكحل عينك تتفرج على كرة حلوة شوف لقطة المباراة. 35 تمريرة معظمها في ملعب العمان. شاهد اللقطة من فضلك مخرجنا. طقطق يمين طقطق يسار كل اللي لمس الكرة. كذا منتخبنا تستمتع وانت تتفرج عليه. عشان كذا قلت لك أنا طالع مبسوط لما شاهد اللقطة دي. 35 تمريرة طقطق يمين يسار يمين يسار إلى فرصة هدف. هذه هدف المباراة بالنسبة لي الذي لم يسجل. محمد الكلام لكم.
5: لا أنا أقول لك الصراحة هو قال عندي أمس بالمؤتمر قال عندي الاستحواذ هجوميا بس اللمسة الأخيرة. أعتقد هذا هو اللي تكلم عنه. يعني هذا الاستحواذ اللي 35 تمريرة يا خالد
1: أو 34
5: أو 34 حتى لو 30 إن شاء الله. يعني هذا معدل كبير يا خالد بس إنه تنتهي الفرصة. هذا اللي يقول لك الاستحواذ الإيجابي ما هو الاستحواذ السلبي. يعني مباراة الكويت كان استحواذ سلبي. هو نبه للعيب على الشيء هذا وذكرها أمس بالمؤتمر. وأنا قلت لك يا خالد قلت لك أقول لك أنا أحتاج اللمسة الأخيرة. أعتقد شوف 35
1: 34
5: أو 34 5 ولا 4 ولا 3 هذا معدل كبير.
4: شوف هي شوف هو هذه ميزة دونس كل الأندية واليوم مع المنتخب نشوفها. هذه ميزة دونس لأن الانتشار جيد وكل اللاعبين يشاركون في الكورة ترى في اسلوب دونس دائما من الخلف للامام دائما في كل كوره يكون اللاعب ترى. شوف دونس عنده مو باللاعب اللي مع الكوره اللي الثلاثه المحيطين دائما تشوف عنده خيارات للتمرير وهذا هو يسبب.
1: بس انت تعرف لما تقول 34 تمريره في ملعب السعوديه نعم. تقبلها تقول عادي صحيح. بس كلها في ملعب عمان
3: بالفعل كابتن لأنك اليوم أنت جالس تستحوذ في نفس الوقت جالس تستمتع في نفس الوقت ما تحصل الشراسة من الفريق المنافس في نفس الوقت اللي يزيد عطاهم الاستحواذ والاطمئنان واللعب المريح أنهم مسجلين هدفين
1: ثلاث
3: هدفين قبل الهدف.
1: لا هذا الثالث بعد الثالث
3: هذا بعد الثالث
1: هذا
3: أنت مطمننك إن خلاص أنا سيطرت على جو المباراة ألعب الحين طقطق واستمتع في نفس الوقت لما حصل المنافس جالس في أرضه وعلى ملعبه والتحرك بدون كورة هذا اللي يعطيك أنت القوة وأسلوب
1: مستمتع
3: لأن لما تشوف العامل الفني وعمل المدرب فأنت تستمتع مثل هذه الكرات. فهذه كرة متعة كرة القدم في نفس الوقت منريد من
1: هذا اللعب الإيجابي اللي
3: نريده من منتخبات الخليج.
5: يعجبني خالد يعجبني أنه أمس قاله واليوم سواه. هذا اللي نبغى افعال اقوال وافعال. هذا اللي قالك اقوال وافعال هذه
1: تفضل سريعا دكتور تفضل.
2: هذا الهدف نموذج للكره الجميله اللي قدمها منتخبنا اللي ينتظرها الشارع الرياضي واللي يؤمل عليها نتائج اعلى ايجابيه. بتكلم عن جزئيتين. اول شيء لما تكلم 34 تمريره ترى مو فقط الممرر. شوف الحركه بدون كره لكامل منظومه وسط الملعب وفي ملعب المنافس. هذا واحد. لما تكون من طرف الى طرف الى الانهاء توضح لك يعني الدور الجماعي للفريق. توجه لك يعني مركزيه كامل خطوطك ودوره التمرير اذا لكامل الفريق. فاعتقد انها هدف نموذج مثالي.
1: مو هدف لم يسجل يا دكتور. هدف لم يسجل بس ها لم يسجل ها
2: دكتور. لا لا لا لا لا هذه الفرصه. وحتى الهدف الثاني هدف فراس
1: بجيب لك الهدف
2: الثاني. طيب
0: دكتور بعيد عن مباراه اليوم
2: تقريبا اكثر من 20 تمريره. فالفكره في الاسلوب
5: دكتور. او قال الاستحواذ يا دكتور قال الاستحواذ وهذا هو الاستحواذ اللي صار اليوم.
0: دكتور عندي مداخله. مباراة الافتتاحية احنا تكلمنا قلنا مشكلة دونس في المباراة الأولى دائما الافتتاحية مو معيار للفريق خصوصا لما يكون فريق مضيف. كان حمى البداية انا كنت واثق ان السعوديه لو فازت في اي نتيجه على المنتخب الكويتي راح تدخل جو البطوله بالجوده في اللاعبين، اللاعبين تحرر على المستوى الذهني، لان اليوم كره القدم تغيرت يا ابو احمد. اليوم كره القدم

0: كثر ما تكون عامل ذهني ونفسي يوازي العامل التكتيكي والخططي. فالمنتخب السعودي بعد الحصول على 3 نقاط دخلت المباراة في أريحية، فجميع اللاعبين كنا متوقعين معهم الجودة شفناهم في مباراة اليوم.
1: طيب والله صراحة اللي بيستمتع في لقطة يتفرج على اللقطة هذه، نهاية الشوط الأول 34 تمريرة، متعة ورايقين ومخلينا رايقين. هذه كرة القدم، إما تلعب بهذا الشكل أو لا تلعب. 10 لاعبين في ملعب عمان وأنا متقدم 3-0، لا تفرض أسلوبي 100% في الشوط الأول. فراس البركارة رجل مباراة،
2: نعتقد أكيد يعني فراس من يعني يمكن افتقدناه في المباراة الأولى.
1: وش اللي يفرق فراس عن أي مهاجم ثاني؟
2: شوف فراس يمكن دائما نتكلم إنه يعرف يتمركز في في في داخل الصندوق. فراس يعني اللاعب اللي دائما يعني خلنا نقول يشم ريحة المرمى، يعرف يتصرف داخل الصندوق، يعني ما عنده الفلسفة الزايدة، ينهي المجهود زملاء.
1: هو لاعب كأس العالم 22 ولا لا؟
2: لاعب إيه لاعب كأس العالم
1: 26 ما شاء الله.
2: 2 كأس عالم، 2 كأس عالم، لاعب 22 لاعب 26
1: وبيلعب 30.
0: وهذا اللي تكلمنا فيه،
2: لاعب لاعب لاعب صغير.
0: هو الوليد هذا اللي تكلمنا فيه، قلنا المباراة الأولى مباراة الكويت مباراة افتتاحية، لازم
1: ترى شوف أنا
0: لاعب لاعب أكثر خبرة
1: عشان ما أبرر المدرب. ترى ممكن فراس لاعبين السبت في جنوب أفريقيا،
0: نعم النهائي،
1: وصلوا الأحد وأعتقد الاثنين تمرنوا ولا ما تمرنوا في تمرين واحد عنده قبل مباراة الكويت، بس ممكن هذا هذا
0: السبب.
3: ممكن بس ما وضح يا خالد
1: المدرب، لان ابو صالح ابو شامات لعب، بس صالح ابو شامات ما لعب.
0: بس المفروض دونس يبين هذا الشارع الرياضي، لان كثير امانه ابو الوليد بعد المباراة صار هناك لقط بين الاعلام حتى السعودي والخليجي، البعض يقول ليه ما لعب فراس خصوصا انه لاعب محطة السعودية كانت مستحوذة على المباراة بشكل كبير. صحيح.
1: محمد محزري لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
4: ما شاء الله ثاني مباراة للمنتخب، أيضا الجوانب الدفاعية كلين شيت المرة الثانية للمنتخب البطولة.
5: الحمد لله الحمد لله، مجموعة اللي هنا موجودة مجموعة كويسة، ومباراة بعد مباراة الحمد لله نتطور سواء دفاعيا وهجوميا. الحمد لله هذا فضل الله عز وجل، مبروك لنا مبروك للشعب السعودي عامة، يستاهلون كل خير، إن شاء الله قادم أفضل. تمرنا ومدرب حل منتخب عمان في الكرات الثابتة، الحمد لله توفقوا، هي في الأول والأخير توفيق وأكيد في عمل يعني، إن شاء الله بإذن الله من بكرة نبدأ تحضير لهم، إن شاء الله أننا قادرين بإذن الله.
1: بحول الله يبدأ التفكير على طول في العراق والتجهيز للعراق، نبغى 3 نقاط ونبغى انتصار في انتصار في انتصار لا يتوقف. شيء مؤلم محمد، إصابتين حدثت لحجي وكادش، إن شاء الله تكون سليمة، واحد في ركبته والثاني في فخذه.
3: لا ان شاء الله تكون سليمه ان شاء الله، يعني تعرف هذه اصابات دائما، الاصابات هذه اللي تجي شيء طبيعي، احتكاك مع اللاعبين واجهاد او تعب. اليوم ادوا يا خالد الفريق كله ال11 لاعب او العشر لاعبين داخل الملعب ادوا شغل غير طبيعي الشوط الاول، يعني ما قصروا كل شيء، لكن الاصابات الاحتكاكات هذه كنوا وعلاء ونفس الطريقه بهذه، يعني هذه شيء طبيعي، بس انه ان شاء الله تكون كدمات بس. لكن دونس اعتقد حب انه ما يجازف يا خالد، مدام هو تقدم
1: ثلاثة
3: لا لا لا ما اعتقد والله يا خالد، ترى بعض الاحيان بعض الاصابات تشوف انه وقتها تكون مؤلمه، لكن مع مرور الوقت والجهاز الطبي
2: ثقل حارس على حجي
1: وكادش فخذه،
2: كادش ممكن كدمه، لكن
1: يعني السؤال يلحقون على دور الاربعه؟
2: إيه اشوف انا اشوف اكادش ممكن يلعق، لكن حجي انا متخوف بصراحه بس اصاب، لكن لحد الان لان كان الركبه دائما عندي
3: انت كلكم ركبكم كل عمليات
2: الركب عندنا
1: حول دكتور ما شاء الله على طول عطى شخصه وقال يلعب وان شاء الله يلعبون.
6: نقول انا هي يلحقوا اذا كد ما يلحقوا، لانك انت المباراه الجايه ضامن 6 نقاط ضامن الصعود، راح تريح وهنا دور الاخصائي العلاج عنده وقت كافي اساس يلعب مباراه دور الاربعه.
0: وهذا سوء طالع بالوليد لما لاعب يتالق نفس مباراه اليوم يقدم وجه للجمهور بشكل مميز ويتعرض لاصابه ما انا، فنتمنى ان شاء الله عودته لان لاعب ينتظر مستقبل وينتظر
1: لا لا لا تفكيرنا في دور الاربعه خلاص مباراه العراق نصف النهائي بيلحقون
2: هو على شوف انا بالنسبه لي كادش ممكن يلحق، انا اقول لك انا حتى كادش في النصف النهائي اكيد ان شاء الله انه بيلحق، لكن هي على تشخيص حاله حجي لان الحاله هنا بالتحديد ان في الركبة يعني بالنسبة لي صعب شوي، لكن إن شاء الله إن شاء الله إنه يكون سليم. طيب. أنا أشوف حتى لما جاء بيطلع على الخط
6: بيرتكز على رجله ما يقدر فيها لم
7: حسن. هذا طلال قحطاني في هالشيء دورينا غير منصتك، يقول أبو الوليد حارس عمان ما سمعنا له صوت اليوم، وين اللي يقول هاتوه؟ هو مش مصرح حارس عمان مخيني؟
6: ما اعتقد مصرح ابراهيم، من النوع اللي ما يصرح ولا يتكلم، دائما مع الصحافه دائما جوابه منطقي، ولا يحب من نوع التصريحات اللي يحب الاستفزاز، فدائما تكون خلوقه هادي وتصريحات سليمه.
7: ترى شوف بس عشان
6: لانه هو في من السؤال انه من نوع مو بالاستفزازي دائما. طيب.
7: بس هي رساله، ترى شوفوا يا جماعه، ترى والله العظيم خليجنا واحد، احنا بين اخواننا بين الاماراتي والقطري والكويتي واليماني والعراقي والبحريني والعماني، هذول اهلنا، اهلنا، تجمعنا صله قرابه ومننا وفينا. يصير فيه ترى مناكفات في الرياضه والمنتخبات وكره القدم وتحدي، هذا شيء طبيعي، لكن ما تتعدى شيء ثاني. ترى هذه كرة القدم، بنتحدى الإماراتي وتحدى القطري وتحدى الإماراتي والبحريني والعماني، والتحديات موجودة، والخلاف اللي بيننا هي مدار 90 دقيقة، بعد 90 دقيقة ما في شيء، ترى الأمور طيبة. في 90 دقيقة لا أنا والحبيب هذا ها اليوم ما نحب بعض، كنا 90 دقيقة أثناء المباراة، بعدها وقبلها
6: حبايب
7: أخوي، وهذا يمناي يمناي حبيب أخو، هذا اللي بيننا. ترى
3: دائما خالد شو اسمه بطولات الخليج، ترنا دائما باللوي ويذكر هذا دائما باللوي ترنا.
7: لا أتكلم اسمعني محمد، هو أنا ماني قاعد أتكلم عن اللاعبين، أنا أتكلم اللي قاعد يصير في السوشيال ميديا. ماني قاعد أتكلم على أنا محمد، ما جيت اللاعبين، أنا أتكلم على السوشيال ميديا واللي قاعد يصير. يا جماعة ترى هي 90 دقيقة بس خلصت، بارك لنا المنتصر وهرد لك الخاسر وانتهينا، واثناءها لا خليك متحمس الى 200% طبيعي من حقك، لكن بعد المباراة انتهت خلاص. العماني اخ وصديق ومن اهلنا، والكويتي والبحريني والقطري والاماراتي والعراقي واليمني كلهم اهلنا، كلنا خليج واحد. يعني لا تتوقعون ان لما يصير في مناكفات في كرة القدم لا تتحول شيء، لا ترى كلها في الملعب، بعد المباراة انتهى كل شيء، خلصنا. بعد الفاصل، المنتخب السعودي في مباراتين سجل 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف، الصقر حاضر

0: جدة اف ام على هواك.
1: جنتا وضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
0: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.
7: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة أف أم ومنصة

0: الثاني كاس اسيا والهدف هي نهايات كاس العالم.
1: تطوروا بعد مباراتنا في اسيا عادي، احنا بندعي لكم
0: بندعي لكم من ضمن التطور نفوز نفوز في مجموعات كاس اسيا.
2: انا شخصيا سوزا انا اتمنى ان الاتحاد الكويتي
3: برجي لك الكويت اي بجي لك والله
2: بعطيك مساحه لان حزيني السيناريو اللي خسرنا فيه اخر دقيقه.
3: لا بخليك تحزن باكثر في لقطه ثانيه حتشوف حتحزن اكثر. دكتور على بناء الهجمه للمنتخب السعودي اللي حدثت في الهدف الثاني، ها اعتقد الثاني ولا لا؟
4: نعم
3: اي تفضل. بناء الهجمه
4: هي اللي ذكرناها. شوف شوف يعني شوف كيف اول شيء تمركز اللاعبين وانتشارهم ثاني. هذا الشيء يوضح لك انتشار المميز في اختيار التشكيل، هذا واحد. لما تكلم كيف حتى اللاعبين بدون كره وفتح مسارات التمرير اللاعب اللي معاه كره، هنا يوضح لك ان انتشار جيد وحتى خصائص لاعبين جوده في التمرير انتقال من طرف الى طرف. فاعتقد انها يعني بناء اكثر من رائع في تدرج الكره في مشاركه اللاعبين في كل قرار لكل لاعب يكون القرار الاسلم والافضل لنقل الكره لمنطقه المنافس بشكل اخطر. وهذا الشيء بالتاكيد هو من اصنع لك التحول او البناء الهجومي بشكل جيد. والاهم التمركز في اللمسه الاخيره. لو تلاحظ يعني في هذه الحاله شوف تبدا مندش فين، شوف فراس بريكان فين، شوف اللامركزيه بين مندش والبريكان واللعب من لمسه. هنا يوضح لك اول شيء جوده الانهام والافكار الهجوميه اللي تغيرت اليوم، تغيرت بتغيير عناصر وتغيرت بسرعه رتم وتغيرت حتى بجوده التمرير وانتشار اللاعبين في ملعب المنافس. هذا الشيء اللي نقلنا لنصف ساعه هنا.
5: والله الدكتور اللمستين الاخيره ما بين فراس وهذا فعلا ما يمشي.
1: اول هدف
5: شيء
1: اول هدف المنتخب السعودي من اكثر من سنه بهذا الشكل.
3: من سنه
1: اكثر من سنين بالشكل هذا. اكثر
3: سنه كان معنا يعني رينارد وقبلها مانشيني كله.
1: يعني انا اتكلم لا اي عشان كذا
3: ما شفت الاهداف هذه انا من زمان.
5: عشان تتكلم والله متعه
1: عشان عشان تتكلم عشان فكره المدرب اللي موجوده، نوعيه اختيار اللاعبين، العمل اللي قاعد يقوم فيه دونيس خاصه في في في في في البناء صحيح، لكن في الانهاء في الانتشار انت الفكره اللي موجوده في دخول مندش بالزياده العدديه في التنوع في اسلوب اللعب. اذا لقيت انت طلعت في جهه مقفله شفتها انت رجعت في الجهه الثانيه. فاعتقد ان هذا هدف
2: ابراهيم في شغله. انا من كاس العالم متابع المنتخب السعودي كاول مهمه كانت له كاس العالم. دونس اي دائما اي مخرج في اي مباراه في بطوله سواء كاس الخليج او كاس العالم، ابو الوليد كل ما يحطون عليه الكاميرا دائما يركز على الاستحواذ وحركه الاستحواذ. لا بالنسبه لي اللي فرق مباراه الكويت عن مباراه عمان اليوم سرعه التمرير. أمانة التحضير كان سلبي جدا في المباراة الافتتاحية وبطء كبير في التحضير لدرجة أني افتقدت صالح أبو الشامات. كنت أشعر من الشوط الأول صالح أبو الشامات ما كان في الملعب. صالح أبو الشامات من أفضل لاعبي اللي يلعب بين الخطوط، لما يسرع من رتم اللعب والاستحواذ دائما ما يكسر الخط بالتمريرات القاتلة.
3: حسن والهدف يعاد بروح لك على عمان. أنا
0: فهذه اللقطة بالوليد ما حصلنا شراسة، افتقدنا الشراسة في مباراة اليوم خصوصا في وسط الملعب على المنتخب السعودي. شفنا فيه انت التمركز صحيح واقف صح لكن مو بالشراسة انك انت
3: العدد 10 خلف الكورة
0: العدد موجود وفي البوزيشن انت موجود لكن تنقصنا كانت الشراسة وقطع الكرة. لما انت عدد موجود وبدون قطع الكرة هنا المشكلة. في مشكلة حاصل معانا في المنتخب خصوصا وسط المنتخب. عندك حارب السعدي ما كان شرس، عندك عبد الله فواز ما كان شرس، جميل يحمدي شوف هنا انت متواقف صح لكن ما في تركيزك على قطع الكره. المنتخب السعودي كان عند التمرير صح، اللاعبين عارفين وحافظين بعض في التحركات خصوصا في نوعيه الباص. اليوم انا احفظ عبده ايش اللي محتاج له.
3: أحمد مو
0: أحمد
3: المحتاج في بعد عبد الله
0: وفي عبد الله وفي
3: صيح تعدهم لك ما شاء الله الله
0: يحفظهم
2: كم فهنا كلهم موهوبين
0: فهنا أنا عارف أسلوب كابتن محمد ايش اللي يحبه، هل هو يحب الباص الطويل ولا الباص القصير. في نفس الوقت لما القدوم لما ترجع تجي من الخلف ايش الباص القصير. فراس انا مستمتع بهذه اللعبات احبها. في نفس الوقت فراس لمسة واحدة اللاعب اللي معاه عطاه سلمه وقال انت ضميرك. فراس ما تأخر في الجول من لمسة جل فيها.
5: والله لو تجيب افضل حارس بالعالم ما يجيب.
0: عبد الله الحمدان المباراة الماضية لما عطوه الكروس رجع على الخلف. هنا فراس لا، هنا من لمسه عرف كيف يسجل.
2: ابو الوليد للامانه الشارع الرياضي الخليجي بشكل عام لما حطوا الدوري في الدوري السعودي في اخر السنوات الناس الشارع الخليجي كان ينتظر لاعبي المنتخب السعودي انهم يقدمون هذه الجوده من اللعب في اللمسه واللمستين للامانه، لهذا السبب دائما انتقاد اللاعب السعودي لانك تلعب في ليفل عالي في ليفل 1

0: تلعب مع نجوم عالميين. فاليوم الشارع الرياضي السعودي يعتقد انه راضي. امسيه من اروع الامسيات اتوقع كابتن احمد اليوم امانه السعوديه المره الاولى الشعب السعودي ينام مرتاح ما قبل دوامات يوم الاحد. امسيه جميله في الاداء. هذا اليوم مباراه طيب. اليوم بالنسبه لي هي الكريزر على الكعكه المنتخب السعودي
1: بكل تاكيد. اليوم دكتور ايضا في ضياع فرص من مندش ومحزري. ضيع الفرص
2: بالنسبه لمندش ما تضيع. اول شيء التمريره مميزه من متعب وعلى الارض، لكن المحرزي ممكن انه التمريره كانت اعلى فممكن انها تضيع، ولكن مندش غريبه يعني تمريره ولا اجمل من متعب على الارض في اتجاهك امام المرمى، كان تسجيلها سهل وغريبه من مندش انه ما سجل. اما لو شفت تمريره ده محرزي اعتقد ان التمريره ما كانت محزري. على الارض يعني كان فيها كذا كان فيها صعوبه. لا هذه تمريره مندش، شوف التمريره سهله على الارض في اتجاهك وانت اخذت التوقيت المميز، لكن تمريره محرز لو نشوفها تمريره مميزه من مندش
1: هنا الحمدان
2: هنا ما كانت التمريره على الارض، لو كانت على الارض ممكن اسهل ويلام فيها محرز، لكن هذه التمريره وهذه الاضاعه يلام كذلك حتى مع الحمدان.
1: زين انت طيب تخيل الحمدان زين اللي ما ضيعها الحمدان.
2: لا الحمدان ممكن حتى كان يعني يقدر يسجلها،
1: أقول لك
2: لكن التمريره صحيح لكن
3: الدقائق اللي لعب بها الحمدان والله ما قصر، يعني اعتقد انه شوف ما يلعب بالانانيه ولا شيء ولا حاجه، بالعكس يعني شوفه قاعد مع زملائه واللمسه والمهاره كلها، اعتقد لعيبه المنتخب كلها اليوم ادوا اللي عليهم واشد بعد افضل.
2: صحيح صحيح صحيح كذا كان بصراحة في كل كرة يستلم في المساحة بشكل جيد، يعمل عرضيات بشكل جيد، ولكن في اللمسة الأخيرة أنا أتمنى يكون أكثر أنانية على مستوى التسجيل أو على مستوى
3: التمرير. لا فكر يا دكتور، لا تقول أكثر أنانية يا دكتور.
0: أبو أحمد
3: أنانية مشكلة أكثر أنانية
2: كابتن محمد. المهاجم أمام المرمى لازم يكون أكثر أنانية.
1: طيب أنا سؤال طيب عفوا دكتور، أنا وأنا أشوف الفرصتين ترى لو نضيعها الحمدان مش حيصير
0: مشكلة. هذا الضغط صراحة
1: أقول أنا
0: شوف أنا بيزيد الضغط أبو الوليد بيزيد.
4: لا مو على الضغط. شوف في لاعب إذا حتى لو أنت ما شفت مباراة قالوا ضيع المنتخب فرصة، قالوا يمكن الحمدان هذه خلاص حاطينها
0: في الباطن.
1: لا حاطينها
4: في بالي. فأنا رسالتي للجمهور للسعودي سواء الحمدان او اي لاعب، اليوم ممكن تكون سيء، اليوم ممكن تكون سيء، لكن اليوم اذا مو معناته اذا ضيع معناته هو لاعب يعني سيء. بالعكس انا دائما اتكلم على حمدان، انا بالنسبه لي انا كشخص لاعب يملك امكانيات يحتاج الثقه يعني يحتاج الدعم.
3: بس يا احمد مباراه الكويت ما لعب من مركزه.
4: اي بس انا اقول لك اوكي ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله انتقد مباراه الكويت ثاني. انتقد مباراه الكويت، انتقد في اي مباراه ما يكون كويس اي لاعب، انتقد في اطار داخل الملعب، لكن مو كل مباراه. صحيح. اليوم زي مثلا زي هذه الفرصه او فرص ثانيه ممكن يجيك يقول لك واحد لا لو ان الحمدان قال الحمدان سيء، الحمدان لا يلعب، الحمدان ليش تضمه؟ هذه قرارات مدرب.
3: بس بسألك أحمد الحين، الفرص اللي سواها صنعها الحمدان لو شاتها في الباب أين أضمن؟ أنه يحطها بعكسية أو أنه شوتها في الباب؟
4: لا أكيد
3: هذاك واضحة خلاص، الحارس طلع الحارس برا اللعبة،
4: هو اختار الحل الأفضل.
3: هذا هو اللي أقول لك، اللاعب الثاني هو اللي ما تعامل معها صح.
1: هو هو هو هو الفكرة
2: كابتن محمد، أنت ذكرت نقطة مهمة للحمدان. حمدان اليوم مركزه مهاجم ثاني. صحيح. هنا خطورته. طيب. هنا إنتاجيته. طيب. شفنا اليوم لما نزل مهاجم ثاني كان أكثر خطورة وكان اغلب فرص منتخبنا بعد نزوله عن طريق الحمدان. قد اللمسه الاخيره تكون يعني يحتاج فيها تركيز اعلى، ولكن كحضور مع مهاجم ثاني اعتقد انه يقدم مستوى جدا مميز.
1: نحتاج كل اللاعبين حتى نحقق الكاس. انا بالنسبه لي اي لاعب نحتاجه حتى نحقق البطوله، هدفنا البطوله. نتكلم كمنتخب سعودي هدفنا البطوله. سعد الزهراني في اشياء يقدرون غير منصه اكس يقول هل المنتخب السعودي ظهر بهويه البطل ومشكله منتخب عمان في الخط الخلفي؟
5: مشكله منتخب عمان مشكله كامله خصوصا بدايه الشوط الاول، لكن المنتخب السعودي ظهر بشكل هويه البطل، فهذا هو اليوم المنتخب السعودي ظهر بشخصيه البطل بقوه اللاعبين الوسط، في نفس الوقت راح يوصل لبعيد للمباراة النهائية بهذا المستوى.
1: يعني أكثر منظر يضيق الصدر، يعني شفت اللي شفناه في الملعب شيء يدعو للفخر 90 دقيقة، لكن

0: افضل المدرجات والله يضيق الصدر. محمد
1: والله كنا نتوقع صراحه اليوم 60,000 لان الثلاث نقاط احنا بحاجتها اساس نتاهل، ولكن تفاجأنا تفاجأنا صراحه. حتى يوم جينا يوم بدات المباراه بالشكل هذا يعني جمهور جده ما عودنا انه ما يساند الاخضر، يعني نشكر اللي حضروا اليوم وساندوا، واليوم افضل اداء ان شاء الله الاداء اللي اليوم صار انه ان شاء الله مباراه عراق ان شاء الله نشوف 60,000 ان شاء الله،
0: احنا ثقتنا كبيره 23,000
1: معدل بسيط على 60,000 يا خالد، متعودين على الملعب ضعيف جدا على الملعب هذا، احنا صراحه متعودين على 60,000
2: دائما. يمكن من الاسباب اللي يمكن اخترنا مدينه جده الاستضافه انه يمكن دائما احنا نشيد بحضور جماهير جده وتفاعلهم ومؤازرتهم. اليوم ما نتمنى ان يكون الحضور اكثر فعاليه في المباريات الجايه للامانه، لان نحتاج الجمهور في كل المباريات.
0: طيب خلينا بس اخيرا كما تكلمنا على الايجابيات أروح للسلبيات، يعني يمكن صار تقريبا اربع فرص لعمان واضحه للتسجيل، وبتكلم على الاخطاء الدفاعيه للمنتخب السعودي ودائما 2-2 او 4-4 دائما، والاخطاء الدفاعيه للمنتخب السعودي اسبابها في الشوط الثاني.
3: ابو الوليد لما تقدم 3-0 شيء طبيعي هاجس المدافعين يكون اكثر ارتخاء اقل تركيز، وهذا شيء طبيعي في كره قدم لان كره قدم هي لعبه ذهنيه ونفسيه يعني متناغمه،
0: بس كل مره 2-2 تكررت.
3: لان ابو الوليد استرخاء 3-0 تعطيك نوعا ما استرخاء اكثر، لان السعوديه ما قتل المباراه في هدف رابع، اعتقد هجمتين كان المنتخب السعودي قتل المباراه. 4-0 اعتقد انه حتى لو في يعني حافز المنتخب العماني راح ينهار لو سجل هدف
0: مره ثانيه. احمد
2: هذه مساله، شوف انا شوف انا ممكن اتفق مع مانع انه في اوكي تركيز ما تركيز، لكن برضو تحتسب موضوع تنظيمي انك انت اليوم مثلا حتى مهما كانت نتيجه المباراه، يعني زي هذه الفرصه بالتحديد يلعب بين الخطوط، المسافه بين الخطوط، التمركز المدافعين، تاخير في عمليه الضغط، تاخير في عمليه التغطيه العكسيه، فاعتقد ان هذه جزئيات بسيطه لابد انها تتعالج، لانه في مباريات ممكن ممكن ممكن كان ممكن المنتخب العماني يرجع في اي لحظه اذا سجل هدف ممكن تصعب المباراه.
4: رده الفعل بالبوليد خصوصا لما تشوف انت خسران صح، لكن لازم يكون لك رده فعل، في نفس الوقت لازم تهاجم وتبدا شخصيتك انت كمهاجم. مباراه العراق رده فعلنا كانت رجعنا للمباراه، اليوم المنتخب حاول عن طريق عصام الصبحي هجمتين، عن طريق ناصر الرواحي هجمه، فما كان ما كان ما كنا محظوظين، لكن رده الفعل كانت موجوده واللاعبين حاول انهم يسجلوا وحاول انهم يعاملوا خطوره ضد المنتخب السعودي، لكن ما حالفهم الحظ اليوم.
1: بس خالد عجبتني الاربع فرص هذه انه جهزت العويس للمباراه الجايه.
0: اها
1: جهزت العويس
0: ياخذها منظار ايجابي ما ياخذها عزيز ما شاء الله.
1: لا انا اقول لك الشوط الاول ما في ولا فرصه، وترى مشكلة إذا أنت طلعت
0: ليش ليش ليش لي يعني لما تجيه الفرص يكسب ثقة
1: ولا لا يكسب ثقة أول شيء،
0: أيوة.
1: ثاني شيء إذا شاف المباراة على أساس المباراة الجاية يتكلم مع المدافعين لأنه هو الموجه، هو اللي يشوف الملعب كله.
0: 2-2 هذه خطرة؟
1: مرة خطرة، مرة خطرة، لازم قبل الكورة أنا لما أشوف 2-2 لازم أطلب ثالث معهم
0: يا محور يا ضهير،
1: لاني انا الحارس اشوف الملعب كله. يعني هو اليوم رده فعله وحضوره بس، لكن لابد يا العويس ترى المباريات الجايه اصعب، لابد انك توجه قبل ما تجيك الكوره.
0: يعني استفدنا في الفرص اللي علينا
1: العويس. هذا اللي قلت انا قلت لك انا اربع فرص بس انه يوم فزنا. طيب. لا نقول
0: عبد المجيد البلوشي لاعب المنتخب العماني مع مراسلنا احمد الجابري.
5: من الشوط الاول اللي كان فيه انهيار كبير للمنتخب العماني، ايش الاسباب؟
6: مثل ما قلت ممكن في الشوط الأول دخلوا اللاعبين بأقل تركيز وحاولوا الشوط الثاني يداركوا الوضع بس، ومنتخب سعودي حاول يعني قدر يستغل الفرص الشوط الأول وينتصروا في النتيجة.
5: أمامكم فرصة صعبة لكن ليست مستحيلة، كيف شايف أنت حظوظ المنتخب العماني أمام المنتخب الكويت في الجولة الأخيرة؟
6: للحين احنا موجودين في البطولة وندخل المباراة القادمة للفوز وتسجيل اكبر عدد من الاهداف. حاب اشكر الجمهور العماني طبعا اللي حضر ونفس الشيء اللي ما حضر، نوعدهم ان شاء الله المباراة القادمة نحقق الانتصار ويصبروا على المنتخب ان شاء الله. في الشوط الاول ما راضين بالمستوى، الشوط الثاني حاول اللاعبين يداركوا الوضع بس للاسف قدر المنتخب السعودي ينتصر في اللقاء.
0: نقول لك هارد لك يا كابتن عبد المجيد وايضا كابتن حسن.
4: نقول لك هارد لك من الوليد، نقول لك مبروك على الفوز. حتى اللاعبين حاسين وعارفين ايش المشكله، حتى عبد المجيد البلوشي قال لك الشوط الاول حضورنا الذهني مو موجود ولا مركزين، فهذه صارت إشكالية للمنتخب. لا على الكابتن طارق السكتاوي لازم يجد لها حل،
7: يعني النوم اللي فيه ربع ساعة،
4: النوم والسهى والتركيز والحضور
2: اللاعبين.
4: بس هذه دخيلة علينا هذا الموسم، دخيلة علينا هذه السنة
7: مع المنتخب تاريخيا.
4: أيوة ما حد، لا شوف آخر السنوات، آخر السنوات تحصل المنتخب من أول بداية لنهاية الدقيقة 90 تحصل المنتخب مركز، وخصوصا حين كم نسخة كأس خليج تحصل نوصل للنهاية. هذه النسخة المنتخب غير، هويته غير، شخصيته غير، بعض اللاعبين ما بحضورهم الذهني مثل اللاعبين الخبر اللي هو حارب السعدي، عندك ابراهيم المخيني مو بحاضر ذهنيا. فهذه اشكاليه صارت، ولازما طارق السكتاوي اللي يوجد لها حل. مباراتنا ضد المنتخب الكويتي
7: دائما كذا،
4: لا مو دائما،
7: ابغى دائما خلوكم معنا كذا في المستقبل.
4: لا هذه بتكون لها مشكله بامان اذا ما
7: كاس اسيا تتكلم.
4: انا خلصنا من كاس الخليج لحد الحين، بعدنا في المنافسه، لكن في كاس اسيا لازما نجد لها حل. الكويت ان شاء الله يكون التصفيه حساباتي ثانيه باذن الله.
1: بس كابتن حسن ترى ماكو شيء مدرب، انت لاعب كخبره المفروض انه اول طيب. اول ربع ساعه، شوف اول ربع ساعه
4: أوكي.
1: هي مهمه لاي فريق، مهمه اول ربع ساعه صح.
4: لكن لازم يوجد لها حل المدرب ويعالج الخطا اللي صار خلال المباراتين هذه.
7: طيب شفت
8: صحيح كابتن حسن، بس هي ثاني مباراه للمدرب، مدرب جديد اول مباراه يلعبها كاس الخليج، وهذه المباراه الثانيه. الشوط الثاني قدم مستوى جيد، وانا يعني اعزوه انه حب يهاجم على الاقل، انه يسجل هدف هدفين، يكون عنده امال في الصعود، لان فارق الاهداف حيحكم حتى لو خسر العراق من السعوديه.
7: طيب
8: خساره بثلاثه ممكن هي فارق الاهداف حياهل العراق على حتى لو خسر من السعوديه. طيب. فهو حب يبحث عن هدف في الشوط الثاني، وحتى في تغييرات الملاحظ كان فيه تغييرات اكثر هجوميه، ووصل لمرمى المنتخب السعودي ولكن اضاع اكثر من فرصه.
7: طيب.
8: ولكن اعتقد مباراه ثانيه لا زال السكتاوي ينتظر أو ينتظر منه تطور اكثر.
7: في دخول اللاعبين في طفل سحب على متعب
2: هؤلاء الظهر مظلومين ما يعرفونهم الصغار السن، تعرف انه يدورون اللعيب اللي
7: هنا. شوفها شو سحب
2: مستعجل على الرجل، تصرفات عفويه دائما.
3: البراءة دائما
2: صحيح، تصرفات
4: عفوية. البراءة رجع، ما اعتقد رجع، هو رجع في احد قال لي رجع مرة ثانية اذا ركز عليه.
2: راح بيته يمكن،
7: راح رجع للي بعد مشكله ما يحب متعبه. طيب الاخضر يرسل رساله حاده

من الملامح تكتشف القادم وتبرز الرغبة في عيون الشغف الأخضر، مجد تليد وتعملق تعرفه البطولات وتسير به فخرا الجماهير، يغيب لحظات مرهقا وحين يعود غاضبا لا أحد يقوى الثبات أمامه، تكون مجابهته قضية خسرة. من يقوى مخالب الصقر؟ المنتخب السعودي في خليج 27 حدد الأهداف وبدأ المهمة ووضع سقف الله. هناك حالة من فقدان الثقة وستعود، وهناك مدرج غاضب يجب أن يرضى، وهناك حالة من غياب الانتصارات يجب أن تكسر. هناك مجموعة أضع صدارتها كهدف أول وتجاوز منتخباتها قناعة راسخة، والعبور منها أولى الخطوات في دفتر دونيس. أما القمة فهي تنتظرنا مشتاقة، والمنصات لخطواتنا تئن من الفقد. الليلة قدمنا صورة عن أخضر الجمال وهوية عن القوة الهجومية وتعدد الحلول ونجاعة الوصول. فوز على عمان ثبتنا في الصدارة وحسم لنا بطاقة التأهل وأرسل رسالة للجميع حادة: عاد الصقر لعادته والأخضر استعاد هويته، فمن سيمنعه من الوصول لغايته؟

0: هذا الاستفتاء محمد الدعية يقول لك برأيك ما سبب فوز المنتخب السعودي على منتخب عمان؟ تألق فراس 27%، أسلوب دونيس 28%، روح المنتخب 30%، الحالة الذهنية 15%.
1: الأربعة كلها.
0: كلها أكثر شيء.
1: كل الأربعة فراس ودونيس.
0: فراس ودونيس.
1: يعني هذه صراحة إحنا بحاجة لاعب صندوق يا خالد، وبحاجة أفكار مدرب طبق داخل الملعب، وهذا اللي صار اليوم.
0: روح الحالات التحكيميه لمباراه اليوم في كاس الخليج مع الكابتن عبد الله القحطاني. ابو زياد مساء الخير.
2: مساء الخير اخوي ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين.
0: نبدا في مباراه
2: لا بس في البدايه عشان الكابتن حسن يرتاح من عطيف يتعامل معه بنظام الشركات، يعني يقول عطيف اخوان، يقول عطيف اخوان عشان ما يتوهق هذا علي ولا احمد ولا
3: هو نسى وقال اي اسم.
2: لا لو يقول عطيف اخوان تمشي يعني.
0: طيب انا نبدا ابو زياد مباراه عمان والسعوديه، تفضل.
2: نبدأ في مباراتنا الأولى اليوم، مباراة عمان والسعودية. نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 9، قرار موفق من حكم المباراة بإشهار الإنذار للاعب المنتخب العماني. هنا حالة مهاجمة بتهور على مستوى القدم، الحالة لا ترتقي إلى الطرد، لأن هنا نشوف القدمين كانت في الهواء، هنا حدة الدخول تقل، وإن كانت أيضا بأصابع الحذاء، ولكن عدم استقرار الرجل على الأرض يخف من قيمة الدخول، والإنذار كافي في هذه الحالة، والحالة لا ترتقي إلى الطرد وإنذار صحيح للتهور. نذهب إلى حالة أخرى، وهي الحالة طبعا اللي كانت هنا في الدقيقة 13، وهي الحالة التي أخفق حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمنتخب السعودي، ولكن هنا بوجود تقنية الفيديو تم مراجعة الحالة. هنا نشوف تفاصيل الحالة، اللاعب هنا كان ينافس ولم يعمل بلوك، ولكن تغيير الاتجاه من قبل لاعب المنتخب السعودي أوقعت يد اللاعب هنا في اصطدام بالكرة، ولكن اليد كانت ملاصقة للجسم في حالة ارتكاز، لا يوجد تكبير، لا يوجد هنا فريم أحمد، نشوف اللاعب كان يقطع الكرة على أن الكرة تمر من الأمام، لاعب المنتخب السعودي قام بتغيير اتجاه الكرة، اصطدمت باليد التي كانت ملاصقة للجسم، لا يوجد فيها تكبير ولا تعمد ولا فعل إضافي. الشيء الجيد أبو الوليد أن صرنا نشوف المسجات تطلع على شاشة الإخراج، اللي هي كل المباريات السابقة لم يمكن يظهر لنا اللي هو تشيكينج بلنتي أو الكومبليتد بعد البلنتي، تراجع صحيح من حكم المباراة عن ركلة الجزاء، لأنه بالفعل لا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب العماني، وبالتالي احتساب ركلة ركنية للمنتخب السعودي. نذهب إلى حالة أخرى مميزة للمساعد الأول بإلغاء الهدف بعد أن طبق البروتوكول. طبعا هنا اللي ألغى الهدف هو المساعد الأول، والسبب في ذلك شوف لو كان على التدافع اللي على مستوى الجسم بيكون الإلغاء غير صحيح، لأن هذه حالة تنافسية زي ما صارت أمس في مباراة قطر، ولكن طبعا للأسف أيضا لا توجد لقطات أو إعادات واضحة أبو الوليد، اضطرينا هنا لعملية التكبير لنبحث عن أسباب سقوط اللاعب السعودي بهذا الشكل. اتضح وجود هنا مهاجمة بإهمال، اكمل أحمد اكمل هنا اكمل ارجع أحمد، مهاجمة بإهمال هنا من قدم اللاعب العماني هنا على القدم الخلفية للاعب المنتخب السعودي، نشوف الآن اللاعب يفقد توازنه هنا نتيجة هذا الدخول، هذه حالة مهاجمة بإهمال استحق عليها هنا المنتخب العماني إلغاء الهدف نتيجة الدخول في هذه الحالة. أيضا يعني واضح من قرار اللاعب أنه عارف وصار من اللاعب، هنا أيضا تم تشييك الحالة، ظهرت الحالة على الشاشة أيضا في يعني تطور جيد لمراجعة الحالات وقرار صحيح بإلغاء هدف المنتخب العماني. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 48 نهاية الشوط الأول، لا يوجد ركلة جزاء للاعب المنتخب السعودي، نعم هناك اصطدام من الحارس باللاعب المنتخب السعودي، ولكن بعد أن نجح الحارس هنا بنشوفها في قطع الكرة، هنا الكرة الثانية نجح الحارس، الاصطدام البدني طبيعي، لو الحارس قام هنا بعملية ضرب باليد قبل أن يوصل بالكرة بتكون ركلة جزاء، لكن نشوفها هنا من الإعادة الأوسع أبو الوليد، فريم أحمد كمل أكمل أكمل اللي بعدها، الحالة اللي بعدها أكمل أكمل أكمل أكمل، هنا نشوف الحارس نجح في قطع الكرة أكمل أحمد، ومن ثم حدث الاصطدام وهو اصطدام طبيعي، لاعب المنتخب السعودي هو من اتجه إلى حارس المرمى، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب السعودي في هذه الحالة.
0: يلا إلى مباراة الكويت والعراق، تفضل أبو زياد.
2: مباراتنا الثانية اليوم مباراة الكويت والعراق، نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 16، وهي الحالة طبعا التي سقط من خلالها لاعب المنتخب العراقي، حالة تنافسية. الحكم كان في موقف مميز مع اللاعبين داخل منطقة الجزاء، مجرد تلامس طبيعي ما بين اللاعبين. لاعب المنتخب العراقي حاول استغلال هذا الاندفاع، ولكن

لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب العراقي وقرار صحيح من الحكم بالاستمرار. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 72 وهي حالة احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لمنتخب الكويت. هنا حكم المباراة احتسب الحالة، تم مراجعة الحالة فقط عن طريق المايك وتم الإقرار بصحة ركلة الجزاء. هذا التداخل، هذا التلاحم لا يرتقي إلى ركلة الجزاء، والسبب في ذلك أن الكرة لم تكن مع اللاعب وحدث هذا التلاحم. الكرة كانت ملعوبة من جهة، المدافع والمهاجم كان لهم نفس الحظوظ في الوصول للكرة، لاعب المنتخب الكويتي. هنا نرجع أحمد، نرجع نشوف الكرة هنا لعبت من لاعب آخر، بمعنى الكرة الآن لم تكن مع اللاعب الذي سقط الآن. ثم نكمل نكمل نكمل نكمل، نشوف هنا قدم لاعب المنتخب العراقي على الأرض، حدث تلاحم طبيعي ما بين اللاعبين، بتوضح الإعادة الخلفية، بنشوف الإعادة الخلفية أوضح أبو الوليد. هنا هنا ما الذي هنا، ارجع نشوف قدم لاعب المنتخب العراقي على الأرض في حالة ثبات، احتكاك طبيعي من لاعب منتخب الكويت، الحالة لا ترتقي إلى ركلة الجزاء. كان يجب على حكام تقنية الفيديو أن يطلبوا من حكم المباراة مراجعة الحالة وبالتالي يشوف قرار صحيح يقرها يرفضها، ولكن هذه ركلة جزاء غير صحيحة، هذه التلاحمات لا ترتقي إلى مثل هذه الأفعال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 90 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لمنتخب الكويت. لا يوجد تسلل ولا يوجد لمس باليد، واللاعب الكويتي الآن الآخر لم يلمس الكرة، لأن لو لمسها بتكون لعبة جديدة. الكرة وصلت للاعب الذي قام بالتسجيل، وهذه أيضا لافتة طيبة بدأت الرسومات تظهر أبو الوليد. الكرة وصلت إلى نرجع أحمد، أحمد ليه مستعجل؟ هنا نشوف في حاجتين، أن اللاعب الذي قام هنا نوقف، نرجع أحمد، نرجع أحمد ممكن تهدى شوية، بس نشوف هنا في لاعب بيسجل الهدف وفي لاعب يتداخل مع اللعب دون أن يلمس الكرة. نكمل نكمل نكمل لين لحظة اللاعب، نشوف لاعب الكويت هنا نوقف، هذا اللاعب رقم 10 لو لعب الكرة أبو الوليد بيكون لعب جديد، ولكن الكرة وصلت للاعب الذي قام بتسجيل الهدف دون أن تلمس لاعب المنتخب الكويتي، وبالتالي هدف صحيح. نشوفها من الإعادة الخلفية أن الكرة وصلت إلى اللاعب دون أن تلمس هنا زميله، هنا لمست قدم لاعب المنتخب العراقي وليس الكويتي، وبالتالي تم تسجيل الهدف، تم رسم الحالة. نشوف هنا وجود كسر للتسلل من قبل مدافع المنتخب العراقي، وبالتالي هدف صحيح لمنتخب الكويت في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة هنا 98، حالة طرد صحيحة للاعب المنتخب الكويتي لحصوله على الإنذار الثاني لمنع قيام هجوم واعد. سبب في هذه الحالة انذار ثاني لمنع هجوم واعد. نشوف لاعب المنتخب العراقي لديه تقدم، حالة سلوك غير رياضي من قبل لاعب المنتخب الكويتي، وكان اللاعب سبقها في الدقيقة 87 حصل على الانذار الأول هناك في طرف الملعب هنا، نتيجة هنا التهور اللي دخل عليه على لاعب المنتخب العراقي، وبالتالي انذارين والطرد مستحق. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 99، هنا نأخذها على مستويين، على مستوى أن لا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب هنا العراقي الذي قام بالاشتراك وصنع الهجوم، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة. أيضا الوقت اللي سجل فيه الهدف أبو الوليد الدقيقة 99 كانت ضمن الوقت بدل الضايع، والسبب في ذلك بالرغم من الوقت الضايع 7 دقائق أن الحكم جلس دقيقتين يراجع هدف الكويت. هنا نوقف أحمد، نشوف هنا تم تسجيل هدف الكويت في الدقيقة 90، الحكم استغرق دقيقتين عشان يستأنف اللعب. اكمل أحمد اكمل، نكمل بشكل طبيعي، لكن ما أوقع الناس في طبعا يعني سوء فهم للموضوع هو هنا الحكم الرابع نوقف. متى أشهر الوقت بدل الضايع أبو الوليد؟ في الدقيقة 92، وهذا خطأ كبير من الحكم الرابع في هذا المستوى من التحكيم. الحالة المفروض هنا نوقف، المفروض الوقت يعلن في الدقيقة 89 و50 ثانية، حتى لو في مراجعة الحكم بيوقف بيرجع يشوف كم توقف ويضيفها على 7. هنا الناس شافت 7 الآن، لكن 7 هذه كم لعبة منها؟ دقيقتين، ولكنها كانت في حالة توقف في هذه الحالة، لذلك الهدف سجل في الدقيقة 99 في وقت صحيح، لكن الحكم الرابع رفع اللوحة في وقت خاطئ، يعني أربك الناس تماما. ما أدري وش مبرره أنه يستنى دقيقتين، حتى لو زميلك يراجع ارفع لوحتك والحكم بيحسب وقت التوقف اللي

0: ما لعب فيه اللي هي الدقيقتين اللي تشيك الهدف.
1: طاقم مغربي هذا ولا لا؟
0: طاقم مغربي والرابع هولندي.
1: والرابع هولندي؟
0: ايه والرابع هولندي. يعني هذا الماخذ على حكم المباراه اللي هي ركله الجزاء الغير صحيحه، بالرغم انه لم تؤثر في نتيجه المباراه بحكم المنتخب العراقي هو فاز بهذه المباراه.
1: شكرا ابو زياد، موعدنا غدا بحول الله لختام الجوله الثانيه. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. هذا الفيتو في هاشتاج دوري غير منصه اكس يقول: كابتن احمد، بعد ضمان التاهل من المنتخب، من المنتخب اللي تتمنى ملاقاته في نصف النهائي؟
2: اي منتخب اذا بس احنا نكون في الحاله الطبيعيه يعني الجيده زي اليوم ما عندي مشكله، اقابل اي منتخب في الوضع الفني اللي انا فيه ممتاز ما عندي اي مشكله، بالعكس.
1: الجماهير في الرياض مع مراسلنا عايد العليوي.
3: اول شيء يبارك لكم.
4: الله يبارك فيك يا حبيبي، الصراحه اليوم منتخب بيض وجيهنا، ثلاثيه نظيفه، صراحه فراس بركان ما قصر.
3: كيف شفت المنتخب اليوم؟
5: والله ده اسطوري، منتخب ما قصر، جال اقسم بالله في الملعب.
6: والله ما اقول الله يوفق المنتخب باذن الله عقبال الكاس، واذا الصدق والله قدم بطوله وقدم اليوم دور ممتاز جدا.
7: لا الحمد لله الصدق يعني المنتخب قدم اداء جيد، والحاله هذه لازم ندعم زياده، ورانا بعض كاس اسيا.
8: نقول ان شاء الله ان مستوى فيه شوي من اللي احنا نبغاه كجمهور سعودي، لكن ان شاء الله نظفر بالكاس باذن الله.
9: اليوم كمباراه كانت جميله صراحه، فوز مهم، تاهل للدور القادم.
4: والله في بدا التناغم الان يطلع، المنتخب صاير يفرح، واستمروا باذن الله فالكم البطوله.
1: ونقول يا رب فعلنا البطولة بحول الله. موعدنا يوم 29/9 بعد ثلاثة أيام أمام العراق، ثلاث نقاط تصير أول، تلعب مع ثاني المجموعة الثانية. بعد الفاصل زعيم بطولات الخليج أول المغادرين من البطولة، الكويت بخسارتين ومشاركة ضعيفة جداً.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. العراق في الثواني الأخيرة والثواني الأخيرة الثانية الأخيرة ها اللي يقول لك هدف الصافرة
1: تقتلنا يعني لازم الكلام الثاني الأخير أنا بحاول أتناسى لأن السيناريو أسوأ سيناريو لك بكرة القدم فريقك تلقى هدف في آخر ثاني ويصفر ما في مجال ثلاثة
2: لو الفرصة بعد الفرصة اللي قبل
0: طيب عن المباراة محمد سريع
2: المباراة كما توقعنا أمس قلت العراقي بيفوز
0: توقع تعادل ترى الكويت
2: لا لا لا قلت العراقي

0: موجوده
1: انا وياك العراق قلنا والله قلنا العراق ما في
0: بعت
1: لانه المستوى الكويت لانه الكويت انا مع احترامي المنتخب الكويت ما يملك مدرب يا خالد مدرب دفاعي انت جاي البطوله تبغى تاخذ بطوله ولا تطلع بالشكل هذا هذا اللي هذا تلعب دفاعي اذا عندك مهاجمين يقدرون هذا لكن الشوط الثاني تغير الشوط الثاني قدر الكويت يرجع مرتين ولكن اعتقد حارس العراق بعد برضه له دور كبير بتاهل
0: بجيبك تصدي طيب انا يقول لك في اشياء تبين لك الوعي التكتيكي للاعبين وتكلم اللاعبين الكويت الوعي التكتيكي معدوم عند اللاعبين بالنسبه لي معدوم ها في لقطة الهدف الثالث شاهد الهدف الثالث مرسوم طرد حصل الطرد خلصنا اتفقنا منتهي الوضع ها اخر ارجع اخر دقيقة ارجع ارجع ارجع لي شوي من فضلك يا مخرجنا قبل ما تلعب الكرة الطويلة ارجع شوية بس ارجع شوي ايوه لعبة الكرة الطويلة سبعة خليها مشيها مشيها مشيها عادي سبعة على سبعة داخل المنطقة اللي يهمني وين اللاعبين اللي أمامي شو يسوون هذول الاثنين أعتقد أرجع مع اللاعبين أطلع بتعادل عندي أمل على النقيض راح اللاعب العراقي دخل كرار وما زال اللاعب ينتظر المرتدة هذا اللي يسمى انعدام الثقافة التكتيكية أو الوعي التكتيكي
2: لا أنا أسميها فوضى عارمة أبو علي
0: ما في ما في هذه
2: فوضى اليوم المنتخب الكويتي
0: لا لقطة لا لقطة تلخص
2: وضع المنتخب فوضى عارمة بشكل غير طبيعي أنا أبو الوليد ترى الحلقة الأولى البعض كان يستمتع يقول لك حنا خسرنا فرق هدف أمام المنتخب السعودي أنا كنت راهن في الحلقة قلت لينها مباراة افتتاحية لو اعتقد المنتخب الكويتي لعب مع المنتخب السعودي كانت ثاني مباراة لشفنا مهرجان أهداف للأخضر اليوم فالح ناصر شهاب صراحة أدوار لا بالحالة الدفاعية ولا في الحالة الهجومية مو معقول أبو الوليد فريق 45 دقيقة أول صناعة فرص عن طريق ظهير في آخر دقيقة في الشوط الأول هذا تؤكد الفوضى العارمة في وسط الملعب منتخب الكويتي
0: طيب بتقول أنا في مشكلة كبيرة في الجهة اليمنى
3: في جهة منتخب الكويتي بجهة اليمين خصوصا اليوم استغلها
0: راشد دوسري
3: راشد دوسري دوسري ديسكو سامو دوسكي استغل هذه الفرصة خصوصا جهة كانت نشطة جهة اليسار للمنتخب العراقي فاستغل ضعف قوة في الدفاعية الكروسات دائما تطلع من جهة اليمين خصوصا الهدف اللي حط المنتخب العراقي
0: وهذه لقطة ثانية
3: تسهيلة كرار خصوصا الهدف الأخير كان
0: المشكلة في الظهير ولا في اللاعب اللي أمامه ولا في قلب الدفاع
3: الظهير وقلب الدفاع اللي هو دائما ما يغطي اللاعب ولا يكلمه أن أنا موجود فهذه كانت إشكالية للمنتخب الكويتي
0: ها سلطان تفضل سلطان
4: نعم كانت نقطة ضعف رئيسية وكل خطورة العراق كانت من هذه الجبهة دوسكي وعلي جاسم ومير العماري كانوا صانعين جبهة هجومية هنا بدون أي رقابة وبدون أي عمق دفاعي حتى من خط الدفاع محور الارتكاز لا يساند هذه الجبهة وكذلك حتى تمركز الظهير الأيمن ما كان تمركز مميز ولا حتى دفاعيا عالي فكل فرص العراق هدفين من هذه الجبهة وأغلب من ثلاث فرص محققة كانت من ضمن هذا الطرف فأعتقد أنها فكرة لمدرب العراق ويعرف نقطة ضعف منتخب
2: دكتور سلطان سؤال سوزا اليوم أنت مدرب خبرة وعندك يعني خبرة في كأس الخليج في خلل كبير في الشوط الأول على الجهة اليمنى وين دورك كمدرب دائما يقولك الشوط الأول شوط اللاعبين الشوط الثاني شوط المدربين سوزا يجعل الجهة فوضى بشكل غير طبيعي اليوم دوسكي من الشوط الأول مع علي جاسم أمانة بالأوفرلاب في التحولات من حالة الدفاع الهجومية أرهقوا حتى قلوب الدفاع أصبح حتى قلب الدفاع اليوم بالناجي الحقان يركزون بشكل كبير يتركون مراكزهم يتركون أيمن حسين والتركيز على الجهة اليمنى ورغم هذا كله سوزا منتظر لا يغير حتى من شكل الفريق
0: طيب
4: حتى الالتزام الدحام كان التزام يعني ما هو التزام عالي مع الظهير الايمن كذلك حتى محور الارتكاز ما ساند الظهير الايمن كانت جبهه مفتوحه لمنتخب العراق
0: والله يا دكتور الهدف الثالث واللي صار فيه يلخص وضع كره القدم الكويتيه تكتيكيا اسمعني
4: صحيح
0: يا انه ما يدرون عن الوقت ولا ما يدرون عن الطرد واحده من الثنتين وكل واحده مصيبه اكثر من الثانيه ما في تلخص حالة كرة القدم الكويتية كل اجتهادات فردية في اجتهادات فردية وهذا اللي قاعد
2: أبو الوليد عندي مداخلة
0: طيب
2: اليوم دحام دحام طيب. دحام لاعب خطير من الطرف إلى عمق الملعب على الجهة اليسرى 45 دقيقة يلعب على الجهة اليمنى طيب. وين دورك المدرب الكروس احنا كنا لاعبين كروس طيب. المدرب يعمل
0: تقول لي باسل هو اللي جاب الفوز حارس الفوز. التصدي حق حارس العراق
1: حارس العراق ايه؟ كوره رائعه
0: صعبه الكرة.
1: صعبه صعبه جدا ايه. شوف كيف الرشاقه عنده ورده الفعل والطلوع له يعني شوف الكوره يعني شوف زي الكوره زي هذه يعني شوف الدقائق شوف الدقائق كم يا خالد
0: هذه اللي
1: يعني رايح من الباب من الجهه الثانيه رايح ساقطه وشوف كيف ردة الفعل وكيف طلعها
2: التحول
1: يعني هذه اعتقد انها
2: هي هذه اللي ما اخذت حقها اللقطه ترى في الاعلام
1: ها
2: في الاعلام ما اخذت حقها
1: لا لا, لا بالعكس هي هذه
2: التحول في المباراه
1: هي هذه هي هذه جول هذه
2: اصلا هو في الاول بالوليد انا قاعد احتفل قلت هدف لان شكل اللعب هذه بس ما تفضل ابو عبد العزيز كحارس مرمى اللعبات هذه دائما 90%
1: الحراس في الاعلام الاول
0: ها من متى ما احتفلت
2: من زمان والله
0: صدق صدق اتكلم وانا اشوف انا اتكلم اتكلم عن كره القدم الكويتيه واعرفها زين أتألم لما يحدث له أتألم اللي قاعد يصير في كرة القدم الكويتية مو عشان البطولة هذه لا
2: فاهم فاهم بشكل عام
0: بشكل عام
2: أبو الوليد
0: في تعديل في بوادر تعديل في
2: والله إن شاء الله الحين في مشروع قائم عليه الهيئة الإعلامية والرياضة بقيادة بشار عبد الله
0: ممتاز
2: بتسليم المراحل السنية جميع المنتخبات لمدربين على مستوى سي في عالي وإن شاء الله الأمانة في النشأ خصوصا الكويت ولادة في المواهب فإن شاء الله كلنا أمل إن شاء الله في
0: المشروع كم يبي لسه خمس سنوات عشر سنوات
2: لا لا عشر سنوات أقول
0: على الأقل
2: إيه راح يبدون من منتخب تحت 12 سنة
3: عشر مدرب محترف
2: يعني وأمانة الكويت. جميع مراحل السنية أبو الوليد
0: قول يا ليت إذا تم المشروع ده حلو
3: موضوع مشروع ممتاز مشروع
5: هل
3: كويس
5: هل في استمرارية احنا مشكلتنا على مستوى
1: الفريق
5: الاستمرارية يجي سنة سنتين قالوا لا ما نرجع المجرى اغير ادارة جديدة رئيس جديد
1: تعتمد على النتائج
5: هذه عندنا مشكلة احنا عند ثقافة الاستمرارية ما موجودة عندنا
0: انت بيتغير المشروع يعني
5: لا مو انا بالعكس
0: انت اسالك انت كانك تقول المشروع بيتغير
5: لا اي بيتغير عندنا كثقافة خليجية
0: المنطقة الخليجية
5: في نفس الحكاية اللي قلته انت اليوم اللي قلته لخصت لك هو حال المنتخب الكويتي من سنين الوعي التكتيكي ترى ما يجي في لاعب في لاعب في ليفل اليوم انت في ليفل في منتخب اول تبغى تعلمني تكتيكيا اذا من اليوم في الهدف الاول في الهدف الثاني في الهدف الثالث على مستوى حتى شكل الفريق لاعب الكويتي موهوب لا لكن ما يعرف وين يوقف
0: عشان
5: ما يعرف اي هذا ما
1: استفاد حلو احمد موهوب
5: يعرف لا لا الوعي التكتيكي هو مرتبط بالموهبه
0: اللاعب الكويتي وانا تابع من ما اتكلم انسى الاجيال القديمه الاجيال اللي موجوده من تقريبا
2: يعني من
0: 15 سنه 16 سنه مع الكوره وش حليله ما مع الكوره ما يعرف يلعب
5: هذا هو
2: الوقفه السيئه والله بالوليد انا حزين على شغلتين
0: طيب.
2: على الجمهور الازرق اللي تعنى ترى سبع ساعات في ناس تسافر الصبح يرجع في الليل هذا من جانب الجانب الاخر والاهم ابو الوليد شوف اليوم تتكلم عن المنتخب السعودي انت تخيل المنتخب الكويتي يقدم هذه الكره الجميله اللي قدمها الاخضر حنا في اسوء مراحلنا تلقى المدرج فل فما بالك لما الكره المنتخب الكويتي يعود ويقدم كره جميله
0: على المدرج الفل اليوم الاتحاد الكويتي يتقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر للجماهير الوفية التي ساندت منتخبنا الوطني في مبارياته أمام المنتخب العراقي ضمن منافسات خليج 27 والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين يعرب الاتحاد الكويتي عن اعتذاره الشديد لجماهير متابعي الأزرق وذلك لعدم التأهل للدور نصف النهائي من خليج 27 موضح أن الجهاز الفني والإداري سيقدمان تقريرا عن أسباب الخروج عفوا من كأس الخليج الزبدة وين ويوضح الاتحاد أنه تقديرا لدور الجماهير في الفترة الماضية من خلال مساندتهم ووقوفهم خلف الأزرق في المباراتين أمام السعودية والعراق قرر منح تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي التي ستقام على الأستاد جابر الأحمد الدولي في ديسمبر
2: نوع من التعويض أو التنفيس لأن اليوم أبو الوليد أنت اليوم احنا داخلين امام العراق احنا بصراحه نتكلم بصراحه احنا الطرف الاضعف على مستوى جوده
0: يعني
2: اللاعبين
0: التنفيذ في التذاكر
2: نوعا ما
0: تعويض
2: نوعا ما تعويض لان الناس احباط ابو الوليد اليوم لما تدخل امام المنتخب العراقي تخسر في اخر ثانيه
0: اسمعني انا كجمهور بلد ها انا لما تقول عندك كلام على السعوديه انا ما ابي تذاكر ابي انجازات ابي مشروع واضح في الامام اتكلم ترى لاي دوله انا ابي مشروع واضح في الامام كروي واضح في مشروع واضح.
2: نعم
0: في مشروع واضح.
2: في مشروع الحين الهلال وشباب رياضة
0: ممتاز.
2: حطت خارطة طريق بقيادة بشار عبد الله تقوم بتعيين.
1: بس يا دكتور تقول 10 سنوات.
2: يعني
1: انا ابغى الفريق الاول اول شيء يقلي
2: هذا. هم يبدون من تحت 12. هو
1: يعني هذا الفريق الاول.
5: انا ما عندي مشكلة. انا ما عندي مشكلة.

0: لو يصير 15 سنة
1: بس
0: في ناتج
1: تنجز.
0: في ناتج في الأخير مو بتجيني بعد 15 سنة ولا 10 سنوات تقول نفس الشكل. لا أنا ما أبغى، يا أن يكون في استراتيجية واضحة أن بتبني عليها مستقبل الكرة الكويتية ولا لا.
2: خلينا نروح لل جنون اللي صار بعد الهدف الثالث، احتفالات انا ما ادري ايش صار في الملعب المدرج عفوا. خلينا نروح الحسنيه لان الهدف
1: اللي حاول اليوم الظهر تحرق اعصابك.
2: لا لا خليك انت، خليك روق انت اهدى روق.
1: لا حتى الهدف
2: حلو، هي حلو الاحتفاليه الهدف الثالث اللي صار في الهدف.
3: هذا سيناريو مباراة منتخب العمان ضد منتخب العراق، مباراة نهائية في البصرة 3-2 نفس الحكاية اللي سجل فيها تقريبا بالهيد.
2: أنا ما يهمني الهدف، اللي يهمني اللي بعد الهدف.
3: احتفالية تكون جنون جنوس هستيرية ما أعرف يعبر عن مشاعره وعن فرحته، راح عند الجمهور. وهذه تذكرني أنا لما سجلت ضد المنتخب الإماراتي في خليجي 17 كنت متسبب في خطأ علي، رحت نفس الحركة رحت عند الجمهور حضنت الجمهور. فهذا الشيء انت تعوض على الجمهور فرحة
2: في
3: الجمهور
2: في في في سور
3: ما في بعض الأحيان المشاعر توديك عند الجمهور بأمانة. شفنا كذا عدة ملاعب أوروبية نفس الشيء، لكن ترد الجميل للحضور الجماهير اللي حاضر فرحة الجمهور هذا أغلى حاجة انك انت تفوزهم وتهنيهم بهذا الهدف.
1: أبو الوليد اليوم أنا كنت مستاء من شيء بصراحة. آخر مباراة جمعتنا مع العراق تقريبا في تصفيات كأس العالم في البصرة كنا فايزين 2-0 عدلونا في الأمتار الأخيرة 2-2. توقعت اليوم الكويت هي المبادرة في الشراسة والعدوانية والضغط في وسط الملعب، أنا شفت العكس تماما، شفنا العراق شراسة وعدوانية استحواذ على وسط الملعب. اللي يحزنني أكثر في المباراة أحمد بعد تسجيل الهدف الأول الهدف الثاني المنتخب الكويتي ما في ردة فعل. يعني تخيل المنتخب العراقي تقدم 2-1 وما زال مسيطر لمدة 10 دقائق تقريبا، هذا الشيء والله محزن بالنسبة لي.
2: يوسف الإمام لاعب منتخب العراق مع مراسلنا أحمد الجابري.
4: مباراة كبيرة قدمتوها اليوم، كنتم تخسروا اللقاء لكن في الأخير حققتوا 3 نقاط وهذا الأهم، إيش تقول بعد هذه المباراة؟
5: Of course it was a very tough game, went back and forth, but I think we were the better team. Inshallah we have to get better and focus on the next game.
6: How did you see the future in the cup?
5: Our future? Inshallah we will win, we'll take the cup inshallah.
2: لاعب المنتخب العراقي. طيب شفت الهدف اللي بالكعب بعد بزيدك ألم
1: قبل وليد اليوم أتوقع تعزف على أوتار قلب الحزين.
2: حلو الهدف صفقت له ولا لا؟
1: صفق له؟ لا والله كسر الغلاف طاح من القهر.
2: حلو الهدف.
1: المشكلة قبل وليد الله يقولك ضربتين في الراس توجه. الضربة الأولى الكعب خلانا شوي أتناسى بعد عودة المباراة هدف يوسف ناصر، أما تخسر في آخر ثانية في هدف عالمي فهذا يعني
2: يستاهل.
0: استمتك اليوم أهداف العراق اليوم.
1: لا يعني صراحة
7: بس يا دكتور الحارس يتحمل الهدف هذا لأن كرة ميتة هذه تعتبر وردة الفعل عنده بطيئة جدا. شوف الكرة كيف يعني ما هي قوية.
3: أبو عبد العزيز ما توقع
7: هنا النقطة هو هنا الكرة هو كيف بيجيب هالكرة لو لمسها أنا كحارس مرمى لا بد إني أقعد أركز بالدقائق هذه بالذات.
0: بس تحسب
7: ما أقعد هذا يعني شوف الكرة ميتة كرة
0: أنا تحسب المهاجم أول شيء تحركه وتوقيته وما في هذه الطريقة يعني ما في لاعب بيلعبها إلا بهذه الطريقة يعني صعبة
7: تحسب قريب أحمد الحارس لا ترى
0: أنا ما أتكلم عن الحارس أنا أتكلم عن اللاعب المهاجم يعني
2: والله لمسح
1: ما تلبس له بهالطريقة
2: ما صفقت أكيد
1: ها
2: ما صفقت الهدف
1: الوليد أنا ما يقول لك يعني ما تهنيت أنا يعني هدف كل ما نسجل هدف والله أبو الوليد شفت لما العوضي لما تخيل أبو الوليد لما مسك العوضي اللاعب دوسكي
2: صفق له الهدف
1: لا ما صفق لا يمكن أصفق أبو الوليد دوسكي لما مسكه العوضي وخذ المدار الثاني الأصفر للطرد انا قمت اصفق العوض لان اول انا شوفي اسميها اذكى حاله طرد طيب. شفتها في البطوله
2: طيب خلينا نسمع عبد الوهاب العوضي اللاعب اللي انطرد ماذا قال مع مراسلنا احمد الجابري.
4: انتم مباراه كبيره لكن في الاخير 3 نقاط ذهب المنتخب العراق.
5: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم هذا لك المنتخب الكويتي وان نعتذر من الجماهير الكويتيه اللي حضرت وتعنت والحمد لله على كل حال كنا قريبين من الفوز ولكن الله ما كتب.
4: حدثني على الكرت الأحمر اللي أخذته الخطأ التكتيكي
5: آخر دقائق المباراة وهجمة مرتدة شيء طبيعي أنا راح أسحبها عشان أوقف الهجمة كان باقي ثواني من المباراة يمكن احنا لو محافظين على أو يمكن لو شوية كان محالفنا الحظ الجول هذا ما يدش ونطلع بنقطة
4: وجهه نظرك ايش يحتاج المنتخب الكويتي حتى يعود الى منصات تتويجه وبطولته المفضله كاس الخليج؟
5: الاتحاد الكويتي مو مقصر وقاعدين نتطور من كاس العرب، تطور واضح علينا. ماكو اي خساره، احنا كنا وايد سيئين فيها، كل منتخب احنا ندله من كاس العرب لليوم. ولعبنا ضد منتخبات تلعبها بكاس العالم وكنا نتقوي لهم وكنا حتى قراب من الفوز.
2: هذا حديث عبد الوهاب العوضي اللي انطرد، يقول طرد مهم جدا لو انتهت بالتعادل يا مانع ولا لا؟
1: والله لو التعادل على الاقل نلعب مع مباراه عمان تكون لها طعم ونهائي، يعني اللي اتوقع حتى كان لنا امل ان نصعد، ما حتى المنتخب العماني بنفس الفرص.
2: الحين نظام انه يفوز على عمان هو
1: لا انا هان لا ابو وليد الراهن على اول 20 دقيقه
3: هو حق مشروع انه يفوز على عمان، حق مشروع لانك انت اليوم لما
1: عقد العمان
3: خلاص خارج من الحسابات، على الاقل يكون لك بصمه انك انت ما تخسر ثلاث المباريات.
2: خايف الكويت؟
3: والله مخوف منتخب الكويت.
7: لا بس نفسيا
3: بعد كابتن حسن الشوط الثاني اللي ظهر فيه مع اخر مباراه اليوم بشكل الشوط الثاني بشكل طيب. مختلف بامانه
1: ويلعب بدون ضغط بعد المباراه
3: هذه، واللي خوفني منتخبنا اول ربع ساعه.
2: هو قال لك
1: انا قلت لك اول ربع ساعه احنا لازم 20 دقيقه بس لان وراها منتخب العمان يدخل في المباراه.
2: دكتور من المباراه الاولى وهذا اسلوب العراق، عرضيات وزياده.
7: صحيح
2: هذا اسلوبه.
7: صحيح هذا اسلوبه وهذا خطورته وهذا اللي لازم يتنبه له منتخبنا في المباراه القادمه. لما اتكلم عن اظهره عنده حريه اكثر في الزياده الهجوميه، وشوف الزياده الهجوميه لكامل منظومه منتخب العراق الهجوميه، 5 إلى 6 لاعبين داخل منطقه الجزاء يستقبلون العرضيه. هنا الخطوره في اول شيء في سرعه الاطراف وفي فتح المساحه لهم من الاجنحه والمسانده لهم، والشيء الثاني والاهم كيف الزياده الهجوميه لكامل المنظومه الهجوميه. فاعتقد العراق في التحولات مميز، كيف حيتعامل معها منتخبنا تمنع هذه التحولات من ملعب منتخب العراق اذا هو الحل. لو تلاحظ شوف كيف في كل تحول هجومي 4 إلى 5 إلى 6 لاعبين يساندون في الهجمه، هذه الفكره الهجوميه وهذه الخطوره اللي صنعها في كل مباريات اليوم. صح كسب بصعوبه ولكن اضاع 3 إلى 4 فرص محققه من الشوط الاول.
2: ابراهيم بايش لاعب المنتخب العراقي مع مراسلنا احمد الجابري.
4: المباراة كانت صعبة لكن في الأخير حقق المنتخب العراقي 3 نقاط وهذا الأهم.
8: شو تقول تصعب علينا؟ ما تصعب علينا. أول شيء مبروك لجمهورنا العراقي، مبروك اللاعبين، مبروك تاج التدريبي. أعرض لك المنتخب الكويتي قدموا مباراة جيدة. الأهم أنه السيناريو اللي شلون نعود للمباراة، فهذا شيء فرحنا أنا داخل الملعب أنه شلون نعود مع العلم أنه منتخبنا عندنا 7000 من لاعبين شباب، فقدم مباراة جيدة تضمن مباراة أمام منتخب السعودية. يا رب أنه نقدم مباراة تليق بسعود الرافدين وبالمنتخب السعودي كذلك.
4: مباراة اليوم تشايفها سهلة؟
8: مباراة لا ماكو شيء سهل كرة القدم.
4: قلت لك صعبة؟
8: لا ماكو شيء، حتى المباراة الأولى كانت صعبة علينا بشوية، أنه المباراة الأولى تكون صعبة، المباراة الثانية تدريجياً أنه نحصل على 3 نقاط، ماكو شيء صعب كرة القدم داخل الملعب أنه تعطي الروحية والحماس فراح تغلب.
4: مباراة قادمة أمام المنتخب السعودي.
8: أكيد إحنا ببلدنا الثاني المنتخب البلدنا السعودية، المنتخب السعودي شقيقنا واللاعبين حتى أخواننا وأصدقائنا، فهو اللي يقدم داخل الملعب أكيد هو راح يفوز.
2: إن شاء الله تلعب ظهير يمين أمامنا يا إبراهيم باش، يا رب يلعب ظهير يمين أمامنا بحول الله. يوم لعب ظهير يمين جماهير الكويت، إذا لك رسالة لهم جماهير الكويتية.
1: والله نشكرهم على الحضور أبو الوليد، ودائما هم الشمعة اللي ينورون الظلام في المستوى والنتائج السلبية. دائما الجمهور الكويتي
2: دواك،
1: دائما متعاطفين معنا الجميع، دائما سباق، حضور مبكر حتى في البطوله السابقه ابو الوليد، اشاده من جميع الاشقاء الخليجيين ان الجمهور الكويتي لا يقارن في اي جمهور اخر. يعني اليوم انتم السعوديين مستمتعين في الاداء ولكن حزنكم على الجمهور، ترى لو صار العكس المنتخب الكويتي ممكن تلقى الجمهور فوق الكشافات ما يلقى مكان تقعد فيه، حضور قبل المباراه ب5 ساعات. فامان اليوم اكثر ناس عندهم دوامات يوم الاحد ابو الوليد، حضروا الصبح يرجعون في نفس اليوم طياره.
2: الله.
1: هي 7 ساعات يقعدون في جده بالضبط، حضر المباراة ويرجع المطار. هذه يمكن معلومة أنت ما عندك خبر فيها. هذا تأكد على شنو؟ الشغف، لأن أمان الجمهور الكويتي وكرة الجمهور الكويتي بشكل عام يتنفس كرة القدم.
2: وإن شاء الله تعود كرة القدم الكويتية كما عهدناها تعود في شكلها الواضح جدا. طيب الجماهير الكويتية بعد المباراة مع مراسلنا أحمد الجابري.
9: فريقنا ما يبي يفوز، هو فريق ما يبي يفوز بالآخرة، لا من المدرب لا من اللاعبين. اللهم 3 لاعبين عندك، دحام، الحوشان، العووي، الله يعطيكم ألف عافية. اللاعبين الباجي راجعوا نفسكم.
10: صراحة أسباب خسارة حكم قاعد يلعبون عنف ومو قاعد عنده انذارات أول شيء، وثانيا خطأ من المدافعين.
11: أنا أعتبر نفسي أن أنا فايلز، المنتخب أدى شوط ثاني لعب أفضل، بس مدرب يعني الأمانة تبديلاته سيئة جدا.
12: والله أسباب الخروج الأخطاء البدائية من المدافعين هذا اللي ضيعنا، ولا الكمبارا ككل ممتازة بالنسبة حق مقابل العراق.
13: يعني خير الكلام أقل ودل، هارد لك طبعا للجماهير الكويتية يستاهلون الأكثر. بالنسبة لي كان أداء جميل صراحة.
14: والله عدم الاحتراف يعبروا منتخبات محترفة، هذا اللي فرق، فرق اللياقة. يعني لو مو اللياقة كان شفت أنت، شوف عينك 5-2 6-2 كانت سهلة تصير إيزي. يعني أنت قاعد تلعب ضد منتخبات يلعبون بدوري هولندي، دوري قبرصي، دوري سعودي، دوري قطري، كلهم دوريات ممتازة، صح ولا غلطان؟ هذا اللي فرق، فرق اللياقة. يعني الوحيد اللي لياقته ممتازة كانت الحوشان لأنه حارس.
1: والله من الحرقة مالي.
7: أعطينا أعطينا والله. أعطينا المقطع الأخير بالله للضيف.
14: الوحيد اللي لياقته ممتازة كانت الحوشان لأنه حارس. والله عدم الاحتراف.
1: أبو الوليد أحس إنك كأنك مستانس اليوم.
7: لا لا ما أدري. هو كلامه صحيح. الحارس هو اللي لياقته، لأنه
0: أنا أشوف أنا أشوف إنه أصدق ما قيل. يعني الكرة الكويتية يعني احتراف اللاعب الكويتي لابد سواء في الدوري الكويتي يكون محترف على مستوى عالي أو خارج الكويت عشان كرة القدم الكويتية تتطور.
7: أنا أشوف الشعب الكويتي ترى ممكن قالها معنا مدمن كرة قدم يا حسنان.
3: ذوقين كرة
7: ذوقين يعني تلقاهم يتابعون في كل الدوريات كل البطولات. تخيل الدوري الكويتي يعود وكرة القدم الكويتية تعود، شو بيصير؟
3: صحيح. بسوي قنبلة
1: أبو الوليد
3: وعودة الكرة الكويتية هذا اللي محتاجينه.
0: للأسف كل بطولة خليج نقول ذا الكلام، ان نتمنى ان الكرة
7: ما راح ترجع.
0: يعني ان
7: لابد، هي مو صدفة ترى،
3: عمل استمرارية ومشروع مشروع مستمر
0: يبيلك ان عمل.
7: بس في مشروع قريب وفي مشروع طويل. انت تقول للجمهور بعد 10 سنين كثيره، 10 سنين بالنسبه ل
0: ما في مشروع 10 سنين ما
7: شوف ايش اقول لك
0: ما في مشروع، لكن بوادر المشروع تبين لك من ثالث سنه ثاني سنه تبدا تشوف انك انت تشوف انك قاعد تعمل. لا تقول لي 10 سنين وانا اشوفك في السنتين الاولى الثلاث نفس الشيء واقف.
7: في احتراف في الكويت،
1: احتراف جزئي ابو الوليد، بس يعني
7: وش الاحتراف الجزئي؟
1: الجزئي يعني اللاعب ما في تفرغ، يداوم الصبح الليل يحضر،
7: يعني ياخذ راتبين من النادي ومن
1: الراتب يعني متواضع جدا.
7: لا ان منسى بس يعني راتب تفرغ لكرة القدم.
1: لا
7: يداوم الصبح،
1: يداوم الصبح
7: كل لحظه كل اللاعبين
1: يداي. نعم يداومون ويلعبون العصر.
7: راق هذا
1: ابو الوليد. احنا ايامنا كنا اذا عندك مباراه
7: حلو
1: تداوم الصبح
7: حلو
1: يعطيك اذا المدير اذا تفضل عليك يعطيك يخليك الساعه 10 مثلا يقول لك روح اطلع استئذان نام عشان عندك مباراه الساعه 6 او الساعه 5. فاللاعب الكويتي يعني
7: كل
1: يعني
7: انا وانتم نفس الوضع في عمان.
3: انا هذه السنه اختلف الوضع خصوصا طالب الرئيس الاتحاد سيد سليمان خاطب الوزاره عشان بعض اللاعبين اغلبيه اللاعبين يكونوا مفرغين هذه السنه.
7: يعني الكويت الان اللي موجودين في المنتخب كلهم ما في ولا لاعب محترف؟
1: لا احتراف جزئي يسمونه.
7: لا اقصد اسمعني
1: لا ما في تفرغ.
7: انا اسمعني واحد شغلته كره القدم ما في ولا لاعب.
1: لا
7: متى بيطبق الاحتراف في الكويت؟
1: كل سنه نتامل ان شاء الله.
7: لا يعني في مشروع انه سيطبق قريبا ولا لا احد يعلم؟
1: لا احد يعلم.
7: والله يا اخي شوف كلام الضيف اللي مع مراسلنا طلع لامس الجرح على كره القدم
1: هذا الكويتية. الواقع ابو الوليد احنا ليش ما نطالب لاعبي المنتخب؟ ليه ما تشوفنا حزن اوفر؟ احنا في بطولات مثل المنتخب السعودي لو خرج من بطوله تصير اعصار في الصحافه.
7: صحيح.
1: لانه تفرغ، اللاعب متفرغ لكره القدم، ما له عذر حتى اللاعب، اللاعب الجاهز بدنيا او الحاضر ذهنيا ليش ما تقدم؟ قاعد تاخذ عقد كبير متفرغ لكره القدم، المسؤولين في الدوله مقصرين، النادي مقصر، مقدم لك جميع الخدمات اللي تبدع داخل الملعب، فهني تكون محاسبه. انا اليوم منتخب الكويت لاعبين ليش ما حاسبهم؟ اتكلم هذه الاليه اللي عندنا ابو الوليد.
7: حد تقول لي خلص دوام العصر ويروح يتمرن الساعه 7 صح هذا صح كذا السيناريو؟
1: نعم. نعم.
7: يخلص الدوام الساعه 5 العصر.
1: نعم.
7: ويتمرن الساعه 7 المغرب ولا لا؟ هذا اللي صاير
1: للاسف
7: الى الان.
1: اي ابو الوليد فلهذا السبب.
7: طيب بسألك
1: هذا السبب مو قاسي على لاعبي المنتخب
7: ولا وانا انا اعتذر. شوفوا للاعبين اعتذر عليكم واحد واحد ترى للقطه اللي
1: جبتها
7: اعتذر. ايه والله اعتذر. اذا عنده دوام 5 العصر ويتمرن الساعه 7 المغرب هذا السيناريو ولا لا؟
1: اي نعم. لان ابو الوليد ما في تفرق، ما في عقود ضخمه، يعني الهيئه مشت راتب جزئي ومبلغ بسيط.
7: هذا ما هو احتراف، هذا ارهاق مستحيل انه الصباح
2: احنا بادين الاحتراف اعتقد في 93 او 92 ولا
7: لا لا احنا 93 احنا قبل تاهلنا بعد تاهلنا كاس العالم بقطر
2: من 23 سنه بادين الاحتراف
1: لهذا السبب. الوليد الكره الكويتيه

0: على مستوى بعض الوزارات عمل كبير، عمل عسكري، عمل مدني. فصعب من اللاعب اذا ما يركز.
1: لو احترف برا طيب زي بدر مطوع كان محترف بالنصر
0: بسبب العمل.
2: حتى العمل حتى اتكلم لك عفوا، هذه طبعا هذه امور للدوله انا ما ادخل فيها. لكن ما في الدوله لما يجي لاعب يبي عنده احتراف خارجي
0: لا
2: ما تمشي تسهل الامور.
0: لا ممكن تنفصل من الدوام.
3: لا لا لا ما اعتقد،
2: لان عند الكويت
0: وراجع الكويت

0: وليد، لان التفرغ الرياضي او الاحتراف مرتبط في تفرغك للعب للاحتراف في كره القدم. انت اليوم شلون تحترف خارجيا؟
1: يعني ممكن يفصلونك من العمل، ما يعطونك اجازه مفتوحه.
0: لا ما في،
1: على ضرب المثال
0: ما في
2: مساعد ندى
3: تفريغ بدون راتب،
0: ما في
1: تفريغ، هو اجازه مفتوحه.
0: لا بس هذه اللي تقدم استقاله ولها اجراءات مدنيه، ممكن ما تاخذ نهايه خدمه، تدخل في سيناريو كبير.
1: في حل قريب
0: والله ان شاء الله. احنا انت
1: عارف الحل، يعني في بوادر،
0: في بوادر ابو الوليد، لان الاخفاقات المستمره تولد ضغط من الجماهير. شوف الاحباط اللي شعروا فيه الجمهور وطالع الملعب، فهذه الضغوط ان شاء الله باذن الله نامل ان شاء الله انها تتغير الآلية.
1: لا انا شايف الجمهور مبسوط.
0: لا بالعكس ابو الوليد،
1: يعني اتكلم
0: متعود، خلاص تعود، خلاص صارت عنده مناعه من الاحباطات، احباط ورا احباط، اخفاق ورا اخفاق، فخلاص الجمهور تاقلم.
3: انا ما اعتقد يمكن الدكتور طارق بجلامه لاعب سابق وعرف الوضع وعرف درس الوضع مع الكابتن،
0: بس تو مسك طارق،
3: لكن بيحصل حلول، بيحصل الاشياء.
0: هذا المشروع اللي قلت لك عليه.
1: طيب الدكتور عنده وزاره، هذا اتحاد يا جماعه. صحيح. الدكتور عنده وزاره لجميع الرياضات، هذا اللي عنده اتحاد.
3: لكن
1: الدكتور عنده جميع الاتحادات.
3: طيب
1: كوزير رياضه
3: انت اليوم كرئيس اتحاد ارفع تصور،
1: مو رئيس اتحاد هو،
3: لا لا لا، انت كرئيس اتحاد اليوم انت ترفع تصور حق الوزاره،
0: رئيس لعام شاب رياض،
3: اوكي انت ترفع تصور، ترفع تصور الاشياء التطويريه عشان انك من ضمن
0: هذا التصور.
4: انا اعطيك باختصار، اذا ما في احتراف الاستراتيجيه هذه، ما يعني
0: نعم
4: الخطه ما راح تنفع. نفس الحكايه،
0: لازم احتراف كامل.
4: ما في احتراف، ما في، لان الاحتراف هي تفريغ اللاعب، تاسيس اللاعب، اعطاء وقت للاعب، هذا ما عنده. هذه الجزئيات كلها والشروط ما تنطبق على اللاعب.
0: ابو الوليد، ليش اليوم ما تشوف اللاعبين الكويتيين عليهم مثلا ضغط او شراسه او هجوم صحفي؟ لانهم عارفين ان اللاعب قاعد يقدم فوق طاقته الذهنيه. انت اليوم تعمل وتلعب، يعني ما بين دوامك خروجك الساعه 1:30 2 الظهر والتمرين الساعه 4:15،
1: يطلع 2 يعني.
0: اي يعني في ناس ما تنام حتى الظهر، يطلع من الدوام يتمرن، فتلقاه خلاص اخر ليل شلون بيركز بالمباراه؟ والمشكله المباراه تعتمد على اللياقه الذهنيه والصلابه الذهنيه بشكل كبير.
1: شيء صادم،
0: انصدم.
1: انا ترى في بالي في احتراف، ترى
0: لا ما في
1: بالي في احتراف.
0: حتى انا اشوف
1: انا شيء صادم، يعني شيء صادم.
0: حتى عمان والبحرين نوعا ما افضل منا
1: في احتراف في البحرين وعمان. قلت لي
3: عمان هذه السنه، أيوة هذه السنه رفعوا تصور حق الوزاره.
1: ممتاز.
3: والوزاره رفعت تتصور وشافت الاشياء الايجابيه وفتحوا مجال ان في تفريغ حق اللاعبين كامل.
1: اذا عرف السبب بطل العجب. بعد الفاصل. الإمارات وقطر بنجل حسم بطاقة التأهل أمام البحرين واليمن. التأهل يقترب

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اليمن وقطر الساعة 6:55، البحرين والإمارات الساعة 9 مساء. توقعات مباراة البحرين والإمارات. دكتور أبدأ معك.
1: الإمارات أقرب.
0: الإمارات. محمد.
2: الإمارات.
0: الإمارات.
3: الإمارات.
0: الإمارات.
4: تعادل.
0: تعادل.
2: الإمارات.
0: الإمارات. الإمارات. 5 الإمارات، 1 تعادل. طيب تعادل. طيب ورينا المجموعة الثانية إلى مباراة قطر واليمن.
2: قطر.
0: قطر.
4: قطر.
0: قطر.
3: قطر.
0: قطر. قطر. قطر. كله قطر. ها في شيء ثاني؟
1: قطر.
0: قطر. كله قطر.
1: يلا أنت اليمن؟
0: ها؟ كل شيء جاهز في كرة القدم، لكن قطر أجهز بكل تأكيد، وترجع إن شاء الله كرة القدم في اليمن بأفضل حال. ترى بداياتنا في كرة القدم في الخليج ها كده في نفس وضع اليمن، من شاهد يتذكر عمان ويتذكر البحرين ها، والتطور اللي حدث لهم أصبحوا أعلى من دول كثيرة موجودة في الخليج. طيب أخيرا موسم الرياض حينطلق بحول الله متى؟ يوم 21 أكتوبر القادم. في إعلان يترقبه الجمهور من كل أنحاء العالم، كشف معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق موسم الرياض 2026 يوم الأربعاء 21 أكتوبر المقبل.
1: يا أخي مشتاقين له، يا أخي مشتاقين الموسم الرياض ومشتاقين لأبو ناصر بنفس الوقت. يعني أبو ناصر دائما
0: في شيء جديد
1: أكيد. ما تتخيل يا خالد. لا أتوقع يعني شيء بيجيك غريب موسم الرياض السنة هذه، عمره ما جاب. تكررت الفكرة يا خالد، دائما يجيب أفكار جديدة، ابتكارات كثير عنده. يعني أعتقد أنه معالي المستشار تركي الشيخ أبو ناصر ما يقصر، راح ينبسطون سواء مدينة الرياض أو اللي حول مدينة الرياض، يعني
0: الخليج
1: أو الخليج كله. إحنا شفنا اللوحات القطرية، الإماراتية، العمانية، الكويتية. يعني أعتقد إنه تركي الشيخ أبو ناصر بيسوي شيء.
0: ها وش الجديد؟
1: والله هذا أنا هذا عند أبو ناصر ترى ما يعطيك السر. والله ما يعطيك السر.
3: أمانة أنا استأنس إن سمي أبو ناصر طبعًا نحب نمسيه مستشار تركي الشيخ. عمل دؤوب متواصل احترافي. أكبر دليل أبو الوليد إحنا كعائلات كنا قبل نروح دبي أكثر شيء مثلا مرات نكبر، الحين كل التوجه في الرياض خصوصا
0: الكويتين.
3: نعم نعم
0: خصوصا الأهل
3: يجون الرياض، ما يجون
0: عشان موسم الرياض.
3: عشان موسم الرياض والأمانة يعني تركي آل الشيخ عمل دؤوب متواصل، عمل نقلة ثورة شاملة على مستوى الترفيه. واللي يعجبني تركيز على جميع الفئات السنية، تبدأ مثلا ألعاب الجيمز وبلاي ستيشن وجميع شرائح المجتمع على مستوى المولات، على مستوى المهرجانات، على مستوى أمان الاحتفالات. فنقول له good luck وإن شاء الله إلى الأمام يا أبو ناصر.
0: حضرت موسم الرياض؟
2: أنا ما حضرت ولا مرة.

0: مكتاح السنه
1: هذه لازم تحضر السنه هذه
2: ان شاء الله
1: بحضر. في ملاكمه في ملاكمه
3: من هنا ل 21 اكتوبر.
2: لا والله كان التزامات مع النادي فكان ودي اكون موجود
0: بحول الله
2: باذن الله هذه السنه.
0: دكتور سلطان، محمد الدعيه، مانع الشمري، والدكتور مانع الشمري حبيبي احمد عطيف، حسن مظفر، شكرا لكم وقلت صباح على خير. موعدنا اخضر دائما بحول الله.

0: على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
1: ليش ندخل غرفة وننسى إيش اللي كنا نبغى؟ أحياناً أكثر الأشياء اللي نكررها كل يوم هي نفسها الأشياء اللي ما نعرف لها تفسير، زي مثلاً إنك تكون جالس في مكانك وفجأة تتذكر إنك كنت تحتاج شيء من الغرفة الثانية، تقوم وتمشي وتدخل الغرفة وفجأة توقف وتسأل نفسك أنا ليش جيت هنا أصلاً؟ الغريب إنك قبل ثواني بس كنت عارف بالضبط إيش كنت تحتاج من الغرفة الثانية، لكن بمجرد ما دخلت مكان ثاني اختفت الفكرة. طيب إيش السبب؟ ببساطة دماغنا ما يتعامل مع يومنا كأنه حدث واحد طويل ومستمر، هو يقسم الأشياء اللي نعيشها لأحداث ومشاهد صغيرة. يعني جلستك في الصالة تعتبر مشهد، وخروجك لمكان ثاني ممكن يكون بداية مشهد جديد. وهنا يجي شيء يسميه الباحثون حدود الأحداث. لما يتغير المكان أو النشاط اللي نسويه، الدماغ يبدأ يحدث الصورة اللي عنده، وأحياناً خلال هذا التحديث تصير المعلومة اللي كانت مهمة في المشهد السابق أصعب شوية في الاسترجاع. والشيء المثير إنه العلماء اختبروا هذا الشيء فعلاً. في إحدى التجارب طلبوا من المشاركين ينقلوا أشياء من مكان لمكان ثاني في بيئة افتراضية. أحياناً ينتقل الشخص داخل نفس الغرفة، وأحياناً يعبر من باب إلى غرفة ثانية، وبعدها يبدأ العلماء باختبار ذاكرة الشخص للشيء اللي كان يحمله، والنتيجة كان التذكر أضعف بعد عبور الباب مقارنة بالحركة داخل نفس المكان. وهذا الشيء صار يعرف باسم Doorway Effect أو تأثير عبور الباب. لكن هنا لازم نوضح شيء مهم، الباب نفسه مو هو اللي يخليك تنسى، الفكرة إن عبور الباب غالباً يمثل بالنسبة للدماغ انتقال من حدث إلى حدث ثاني. والفكرة مو مرتبطة بالأبواب وبس، نحن خلال يومنا ننتقل باستمرار من سياق لسياق ثاني، مثلاً تخلص مكالمة وتبدأ شغلة ثانية، تقفل الكمبيوتر وتقوم من مكتبك، أو تفتح جوالك عشان تسوي شيء معين.

وبمجرد ما تشوف إشعار أو رسالة تنسى أصلاً ليش فتحته، لأنه الانتقال من سياق لسياق ثاني ممكن يخلي الفكرة اللي كانت حاضرة قبل لحظات أصعب في الاسترجاع. طيب ليش دماغنا يسوي كده من الأساس؟ لأنه تقسيم الأحداث شيء مفيد جداً، والغريب إنه حدود الأحداث مو دايماً تضعف ذاكرتنا، أحياناً العكس تساعدنا نتذكر بشكل أفضل، لأنها تقسم الشيء اللي نعيشه إلى أجزاء واضحة بدل ما يكون يومنا كله كأنه مشهد واحد طويل. يعني نفس الآلية اللي ممكن تخليك تنسى اللحظات ليش دخلت الغرفة هي نفسها اللي تساعد دماغك يرتب أحداث يومك ويفصل كل تجربة عن الثانية. وهنا المفارقة، الشيء اللي سبب لك لحظة نسيان صغيرة هو في الأصل جزء من نظام يساعد ذاكرتك تشتغل بشكل أفضل. لكن هل كل مرة ندخل غرفة وننسى يكون السبب هو تأثير الباب؟ أكيد لا. ممكن مثلاً نكون مشتتين أو نفكر في أكثر من شيء أو أصلاً ما ثبتنا الفكرة كويس في ذاكرتنا. لكن الدراسات تعطينا فكرة جميلة عن الذاكرة، إنها مو مجرد مكان نخزن فيه المعلومات، المكان والسياق واللحظة اللي كنا فيها كلها تساعد على الوصول للمعلومة من جديد. وعشان كده المرة الجاية اللي تدخل فيها غرفة وتوقف فجأة وتسأل نفسك أنا إيش كنت أبغى، لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة انتقل للمشهد الجديد وترك الفكرة في المشهد اللي قبله. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخس على جدة اف ام.
2: لو فتحت أي منصة اليوم واخترت فيلم بشكل عشوائي، غالباً بتلقى مدة بحول الساعة ونص أو ساعتين، لدرجة أننا تعودنا على المدة هذه وما عاد نستغربها. لكن مين قرر أصلاً أنه الفيلم يكون بهذه المدة؟ الحقيقة أنه ما في قانون يقول أنه الفيلم لازم يكون ساعتين. وعشان نعرف كيف وصلنا للمدة هذه لازم نرجع لبدايات السينما نفسها. أول الأفلام كانت قصيرة جداً، بعضها يمكن ما يتجاوز عدة دقائق، ومع تطور التصوير والعرض بدأت الأفلام تطول وتحولت من مشاهد قصيرة إلى قصص ممكن الجمهور يجلس يتابعها لفترة أطول. في ذاك الوقت الأفلام كانت تصور وتعرض باستخدام شرائط سينمائية، والفيلم الطويل كان يحتاج أكثر من بكرة أو ريل للفيلم. يعني طول الفيلم ما كان مجرد قرار من الكاتب أو المخرج، كان مرتبط كمان بطريقة التصوير والعرض والتجهيز داخل صالة السينما. ومع تطور الصناعة صار إنتاج الأفلام الطويلة وعرضها أسهل، وبدأت السينما تأخذ الشكل اللي نعرفه اليوم. لكن هنا ظهر عامل ثاني مهم، دور العرض نفسها. وبالنسبة لصالة السينما مدة الفيلم صارت تفرق، لأنه الفيلم مو بس لازم يخلص، بعد الجمهور يخرج والصالة تتجهز وبعدها يبدأ العرض اللي بعده. فكل ما زادت مدة الفيلم بشكل كبير قل عدد المرات اللي ممكن تعرضوا فيها الصالة خلال اليوم. فيلم مدته ساعتين مثلا ممكن ياخذ اكثر من عرض، لكن الفيلم لو صار 3 أو 4 ساعات عدد العروض راح يقل بشكل واضح. ومن هنا صار في نوع من التوازن، صانع الفيلم يحتاج وقت كفايه يحكي قصته، ودور العرض تحتاج مده عمليه تسمح بتكرار العروض. وفي طرف ثالث مهم في الموضوع، المشاهد. المشاهد يحتاج وقت كفايه يدخل في القصه ويتعرف على الشخصيات ويعيش احداث الفيلم، لكن في نفس الوقت الجلوس لفترة طويلة مو مناسب لكل الناس ولا لكل القصص. ومع مرور السنوات أصبحت المدة بين ساعة ونص وساعتين شائعة جدا في الأفلام، لكنها أبدا مو قاعدة ثابتة. عندنا أفلام أقصر من ساعة ونص وحققت نجاح كبير جدا، وأفلام ثانية تتجاوز 3 ساعات والجمهور جلس وكملها للنهاية، لأنه في النهاية القصة نفسها هي اللي تحدد الوقت اللي تحتاجه. واليوم تغير الوضع أكثر، صار في منصات ومشاهدة في البيت، وما عاد كل فيلم مرتبط بعدد العروض اللي تقدر صالة السينما تقدمها خلال اليوم. تقدر توقف الفيلم وترجع له وتكمله في الوقت اللي يناسبك. ومع ذلك لسه مدة الساعتين تقريبا موجودة في عدد كبير من الأفلام، مو لأنها قاعدة مكتوبة، لكن لأنها مدة استقرت مع الوقت وصارت مألوفة عند صناع الأفلام والجمهور. وفي النهاية ما في مدة تقول إنه هذا الفيلم راح يكون جيد أو سيء. ممكن فيلم مدته ساعة وتحس إنه طويل، وفيلم مدته 3 ساعات يخلص وانت ما حسيت بالوقت، لأنه مدة الفيلم في النهاية ما يحددها الرقم قد ما يحددها الشيء اللي عند الفيلم ويستاهل ينحكي.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.

أبو محمد موظف بسيط في بداية الأربعينات، كان كل أول شهر يشيل هم عقد الإيجار وتجديده والتنقل من شقة لشقة كل ما تغيرت الظروف. كان حلمه الوحيد أنه يكون لعياله بيت ملك يلمهم ويوفر لهم الاستقرار.

عبر حلول خيارات التملك السكني والاستحقاق الفوري، قدم أمو محمد طلبه من جواله. بلمسات بسيطة اختار المخطط والوحدة السكنية اللي تناسب ميزانية عائلته، واستلم الدعم والتسهيلات بدون معاملات ورقية معقدة أو انتهاء سنوات في قوائم الانتظار. يقول أبو محمد: البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو الأمان. لما استلمت المفتاح وشفت فرحة عيالي وهم يختارون ألوان غرفهم، حسيت إن الجبل اللي كان على صدري أخيرا انزاح. استقرينا نفسيا وصرنا نفكر لبكرة ونخطط لمستقبلنا وإحنا في أتم الراحة والاطمئنان.

لما نسمع عن برامج الإسكان ورفع نسب التملك يمكن نحسها أرقام ونسب مئوية في التقارير، بس الأثر الحقيقي هو هدوء البال اللي يدخل كل بيت، والشعور بالأمان والاستقرار اللي ينعكس على نفسية الأب والأم وضحكات الأطفال في ساحة بيتهم. المرة الجاية اللي تقفل فيها باب بيتك الملك وتجلس في صالتك بين عائلتك، تذكر أن وراها السقف الدافئ رؤية وضعت الاستقرار الإنساني والأسري في مقدمة أولوياتها. تخيل لو كان هذا الموقف مو مجرد قصة تسمعها، بل واقع تعيشه بنفسك في يوم من الأيام. لحظة تسليم المفتاح هي في الحقيقة البداية الفعلية لصفحة جديدة تماما من حياتك، صفحة ما فيها التزام يرهقك كل أول شهر، ولا قلق من تنقل مفاجئ يغير عليك وعلى عائلتك تفاصيل استقراركم.

والأجمل من هذا كله إن الأثر ما يوقف عند الاستقرار النفسي بس، بل يمتد ليكون خطوتك الأولى نحو بناء أمان مالي حقيقي لمستقبلك ومستقبل عيالك. فكل ريال كان يروح سابقا لإيجار بلا عائد صار اليوم استثمار في أصل تملكه ويبقى لأبنائك من بعدك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة.

0: فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
2: من قلب هضبة نجد العريضة، حيث امتدت العاصمة عبر التاريخ واحة واسعة تلتقي فيها خطى القوافل والرحالة، تقف مدينة الرياض اليوم لتكتب فصلا جديدا من أسرع قصص التحول الحضري والبيئي نموا وابتكارا على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة تعيد هندسة الفضاء المدني ليكون أكثر استدامة وأنسنة.

لم تعد الرياض مجرد عاصمة سياسية وإدارية تقليدية، بل تحولت إلى ورشة هندسية عملاقة تقودها منظومة مشاريع استراتيجية كبرى متكاملة، في مقدمتها مشروع الرياض الخضراء الذي يعد أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.

بلغة الأرقام والمستهدفات البيئية الدقيقة، يستهدف المشروع غرس 7.5 مليون شجرة في مختلف أنحاء الرياض، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من 1.5% إلى 9.1%، لزيادة نصيب الفرد من الخضرة 16 ضعفا لتصل إلى المعدلات العالمية الموصى بها. ولا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الجمالي، بل يسهم الغطاء النباتي الضخم في خفض درجة حرارة السطح الإجمالية للمدينة بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وتحسين جودة الهواء وخفض استهلاك الطاقة وتوليد عوائد اقتصادية وبيئية وصحية تتجاوز 71 مليار ريال.

وعلى صعيد النقل الحضري المستدام والبنية التحتية المتطورة في الرياض، تتوج هذه النهضة بشبكة قطار الرياض المترو العملاقة وحافلات الرياض التي تمتد على طول مئات الكيلومترات عبر مسارات مترابطة لتشكل أضخم شبكة نقل عام في المنطقة، مصممة بطاقة استيعابية هائلة تنقل ملايين الركاب يوميا بسلاسة وتخفف الاقتحام المروري والانبعاثات الكربونية مع إنشاء آلاف الكيلومترات من الممرات المظللة للمشاة والدراجات الهوائية.

أغلق عينيك قليلا وتخيل انسياب قطار الرياض عبر مساراته المضيئة فوق أفق المدينة المتسارع وخضرة الحدائق الكبرى والمنتزهات والحدائق السكنية المتوزعة في كل حي لتمنح السكان متنفسا طبيعيا يجمع رفاهية الحاضر بجمال البيئة المستدامة.

في أفق رؤية السعودية 2030، ترسم الرياض معيارا عالميا جديدا لأنسنة المدن الكبرى ورفع جودة الحياة، جاعلة من صحة الإنسان ورفاهيته غايتها الأولى والقصوى.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عبر شريان الرياض الخضراء وقطارها النابض، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح، يعلن بدايته. المزمار.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: بالعكس
2: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات، بالعكس. ماي كلينيك بتأكد أن العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس،
4: لازم نشرب 8 كاسات موية في اليوم. دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي أنت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.